0: يوم الجمعة. طبعا هذه الصور التي ترونها مشاهدينا وهو يعانق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس العام مغادرا قصر فرساي في فرنسا. إذن الرئيس الفرنسي ودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو مغادر قصر فرساي من باريس عبر هاتف. معنا علي أوجانا مراسلنا هناك. أهلا بك علي. إذن بأروقة السياسة الفرنسية كان هناك حديث علي عن هذه المذكرة التي تم توقيعها في قصر فرساي.
1: نعم أروى، كنا داخل فناء قصر فرساي لكن تم إخراج كل الصحافة قبل أن يخرج ترامب من مأدبة العشاء. لم تتبقى هناك إلا بعض الكاميرات لوسائل الإعلام الأمريكية، بعض الوسائل الإعلام الأمريكية التي رافقت رئيس ترامب، وربما كاميرا وكاميرتين من تلفزيون الحكومي الفرنسي. لكن كنا نتوقع أن نسمع ربما تصريح لترامب يؤكد شيئا ما حول هذا التوقيع، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث. ما نتوقعه الآن هو أن ينشر ربما بعد قليل شيئا على تروت سوشيال على حسابه بعد أن يستقل الطائرة في طريق عودته إلى واشنطن. هو الآن سيخرج من فرساي يتوجه إلى مطار أورلي ومن هناك الطائرة الرئاسية في انتظاره. بالنسبة للتوقيع، ما أكده لنا قصر الإليزي هو أن الرئيس ترامب وقع فعليا بقلم حقيقي على ورقة حقيقية، تلك المذكرة مذكرة التفاهم بتوقيعه الضخم الذي يعرفه العالم أجمع، وبأن نسخة من تلك الورقة الموقع عليها من طرف ترامب تم إرسالها إلى الإيرانيين. وما نسمعه إلى حد الآن، ويبدو أن حفل التوقيع الذي كان متوقعا يوم الجمعة في سويسرا في منتجع سويسري شرق سويسرا، يبدو أن ذلك لا يزال قائما، وبأن نائب الرئيس جي دي فانس هو الذي سيكون هناك، وبأن ذلك الحفل سيكون كبداية لفترة 60 يوما التي يفترض أن تبدأ فيها المفاوضات الحقيقية حول الاتفاق الحقيقي بين الطرفين. نذكر بأن هذه مذكرة تفاهم، أي أنها اتفاق إطار، يعني إطار للمفاوضات التي ستجري لتصل إلى اتفاق نهائي حول كل التفاصيل التي لا يزال الطرفان يقدمان كل منهما نسخة مختلفة عن الآخر، ما يشير إلى أن تلك المذكرة مذكرة تفاهم تحتوي على عناوين، أما التفاصيل فهو ما سيستغرق الوقت المقبل في التوصل إلى الاتفاق بشأنها. إذن هذا هو الجديد اليوم. ترامب يبدو أنه تم إقناعه نوعا ما من طرف الفرنسيين، من الرئيس الفرنسي، بأن توقيعا من طرفه في قصر فرساي يحمل دلالات كبيرة في مناسبة مثل هذه، وهي مناسبة ذكرى الاستقلال الولايات المتحدة بعد 250 عاما، وخاصة وأن قصر فرساي لعب دورا كبيرا، فرنسا لعب دورا كبيرا في استقلال الولايات المتحدة، خاصة بفضل جنرال شاب كان عمره آنذاك 19 عاما يدعى لافاييت، والكثير من الأمريكيين يعتبرونه من ضمن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة في الحقيقة، واسم لافاييت موجود بكثرة في الولايات المتحدة بسبب ذلك. كان الجنرال الذي أرسله الملك آنذاك لمساندة الاستقلاليين الأمريكيين، ثم في قصر فرساي اتخذ قرار ذلك القرار بدعم الاستقلاليين وبعد

0: سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM مع أخبار هالصباح. اليوم في خبر عن شركة كوانتس يلي عم تستعد لإطلاق أطول رحلة تجارية مباشرة بالعالم. هيدا من مدينة تولوز الفرنسية مقر شركة إيرباص العالمية، اللي بيقول أنه الطائرة الأسترالية كشفت تفاصيل مشروعها الجديد للرحلات المباشرة بين لندن وسيدني، والمقرر أنه تبلش بشهر أكتوبر من العام المقبل. وراح تشغل هيدي الرحلات تشغل بواسطة طائرات الإيرباص A350 الجديد المصمم خصيصا لهالمسار. هيدا الشيء اللي راح يوصل لتخفيف فترة السفر بحوالي 4 ساعات مقارنة بالرحلات الحالية. منيح، فأكيد مع الرحلات يلي كانت تستغرق فترة طويلة من الوقت، اليوم راح تختصر منها 4 ساعات. هيدا الشيء اللي أعلنت عنه شركة كوانتس. نكمل احنا وياكم كمان مع مزيد من الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي، وخاصة تعليقاتكم على الخطاب اللي أدلت فيه بولين هانسن. كيف شفتوا من وجهة نظركم؟ هل هو هيدا شيء اللي مطلوب اليوم؟ لأن بولين هانسن يلي عرضت عدة ملفات، إن كان نظرتها تجاه وزارة المناخ اللي بتقول في حال فزنا بالانتخابات المقبلة رح تلغي وزارة المناخ، وكمان فيما بيتعلق بالنسبة للطاقة ومشروع الطاقة، والأكيد الهجرة، كانت الوضع المعيشي الصعب في كتير من الأمور والقضايا اللي كانت بخطاب بولين هانسن امبارح. ولكن لأكتر شيء خطف الأضواء هو هاللائحة اللي نزلوها من وراها، وهي ما كانت حاسة يعني بالخبرية. فأكيد المنظمين أو المسؤولين عن الصالة يلي قاموا بنزعها، واللي كانوا المعارضين لسياسة بولين هانسن نزلوا هيدي اللائحة اللي كانوا محضرين لها، واللي بيّن أنه قدي سهل أن يكون في هونيك عمل فوضى إرهابي استهداف مسؤولين من خلال زرع إنبلي مثلا، أنه كيف طلعوا ووضعوا هيدي الشيشة أو اللائحة بطريقة عن جد مخيفة. اليوم عم بيصير في تحقيقات يعني بهيدا الموضوع. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تؤمي مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-330. خلينا نتابع بخلال هالوقت مع اتصال ومشاركة معنا من رايت سيدني. هادي إذا معنا على الخط. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلور.
0: صباح النور.
1: عم جرب اتصل فيك من الصبح، قد في مشكلة بشبكة فودافون اليوم.
0: عن جد؟ هو دايما عندهم مشكلة مش بس اليوم.
1: يعني بس ما كنت عم بقدر اتصل ولا اتلقى اتصالات ولا شيء.
0: اي
1: فاليوم كان حامي الساحة معك اليوم.
0: اي دايما هيك بس اليوم. اللي هادي شو عندك تعليق؟
1: اول شيء يبدو انه هناك تخبط كبير بالساحة الدولية، وهذا سبب التخبط. يعني اليوم ما نتخبى بإصبعنا، اليوم ما فينا ننكر أنه بشكل ما إيران

0: أنا انتصرت، هي ما انتصرت عسكريا أكيد، أمريكا قوتها العسكرية ما حدا بيقدر يكسرها.
1: نعم.
0: قادرة تدمر، قادرة تجتاح، قادرة تقصف، قادرة توصل لأي نقطة بالعالم بدون أي عائق. ما عندنا مشكلة بالموضوع هذا، من هون الربح والفوز والهزيمة منا بهذا تقاس. قادرة تدمر بس مش قادرة تربح. فهذا اللي صار مع أمريكا، دمرت إيران ولكن ما قدرت تبحث الحرب مع إيران. إيران رجعت فرضت شروطها بالمنطقة وشروطها بالمفاوضات وقدرت ربحت. ليه قدرت ربحته بالمفاوضات؟ ربحت رفع العقوبات عنها، ربحت انه ما تتخلى عن سلاحها الباليستي، ربحت انه يفك الحصار عنها، ربحت هالشغلات كلها سوا. فكان في ربح كبير لإيران بالموضوع الحرب، وكان في هزيمة، خلينا نسميها هزيمة، مش هزيمة عسكرية ولكن هزيمة سياسية لأمريكا. نهزت صورة أمريكا العسكرية بالعالم، أنه أنت منك قوة عظمى قادرة تجتاحي سعد البديك والدم لسعد البديك، أنت قادرة بس منك قادرة تنتصري. وفي المقابل إيه راح ينعكس عنا على الساحة اللبنانية والشرق الأوسط كذا سواء. اليوم في حزب الله، اليوم يلي كل الناس بيقولوا لك حزب الله وين انتصر وشو انتصر وشو، كمان راح يكون في انتصار معنوي فيه لحزب الله، لأنه هو كمان ينتمي إلى المعسكر الإيراني اللي انتصر بالحرب ضد أمريكا، واللي كان حزب الله عم بيساند بشكل ما إيران بأمريكا. مشان هيك ما كان في فصل بالمفاوضات، مهما حاولت الدولة اللبنانية كانت تكابر وتقول نحن بدنا نفصل المفاوضات ونحن بنفاوض عن نفسنا وهاشو، هذه كلها شعارات فضفاضة كانت للدولة اللبنانية، أغريت فيها الدولة اللبنانية، قالوا لها للدولة اللبنانية أنت احكي هيك ونحن وراك. بس هني وقعوا الدولة اللبنانية يوم بفخ اللي هو انه راحوا بمعسكر العداء لإيران، ورجعت أمريكا سحبت من المعسكر هذا اللي هو العداء لإيران. فصارت الدولة اللبنانية اليوم بموقف هي انه بموقف عداء لإيران، ولكن هي ما في منها هذا الموقف.
1: لا بيرجعوا بيدبروا حالهم، يعني شفنا الاتصال اللي صار، رجع الاتصال اللي صار،
0: بس ولكن هذا اللي صار اليوم بموقف عنا. اما بالنسبه للرئيس احمد الشرع والعم السير، انت حكيت كمان بالمقدمه عندك اليوم، اليوم الغياب الرسمي اللبناني اللي كانوا كنا عم يحكوا عن السياده وعن الاستقلال وعدم التدخل بشؤوننا ونحن مخلص امورنا ببعضنا، اليوم في صمت مطبخ يعني من كلمة الرجل او من نواف سلام او من جوزيف عون او من حفظ الاوقاف اللي كنا عنده سوا يعني. ولكن اليوم شو هالصمت المطبخ هذا يلي ما حدا قدر يتنفس بكلمه من الموضوع، يقول نحن يا جماعه مش راضيين بهذا الموضوع انه يتسلم الملف اللبناني للسوري مره جديده.
1: نعم، خليك معنا هادي، رح استقبل معك حميد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ست كلود، وصباح الخير للمستمعين والاخ هادي.
1: يا هلا.
2: بالنهايه هي الاستنى بتعرض وتياتي رايه
1: طبعا،
2: يا هل يا هل يا بيكون رايه مصيب يا انه مخطئ. انا بالنسبه لي منو بس عسكريا انتصرت أمريكا، وأنا ما نفرقني معي إذا بتنتصر أمريكا ولا بتنتصر إيران، لأنه هذا آخر همي كلبناني يعني. بس الحقيقة لازم تقال إيران اتدمرت وتدمر شعبها كله سوا وقياديينه، وأمريكا ما فاتت على إيران تتغير النظام بإيران بقدر ما هي حق اللي هي مفروض إيران ما يكون عندها إيه السلاح النووي. واعترفت إيران انه ما لح تبعد تستعمل او تبني السلاح النووي، وبدا يقضوا من حد من قدراتها تبع الصواريخ البالستية قوية المدى.
1: هلا رح يصير، لا ما مش قصة قبلت، رح يكون في مفاوضات حول الملف النووي الايراني يلي بعد
2: ست كلود. ست كلود صرح الرئيس الامريكي رونالد ترامب انه ايران ابلس، واذا ما لح تقبل ايران بدها ترجع المعارك العسكريه على ايران، لانه ما امريكا تقبل انه اليوم من الايام ايران، وهذا كان في اتفاق مع تشاينا مع الروس انه ايران يكون يحق لها عندها سلاح نووي حدد في العالم. انا بنظري المفروض الشعب الايراني اللي عايش 40% تحت الفقر، هذا لازم يقوم على النظام بإيران. والنظام بإيران أنا بالنسبة لي مثل ما عم شوف ضعيف، بيرجع على الشعب الإيراني اللي هو 90 مليون، يا بيرضى بهالنظام يا ما بيرضى بهالنظام.
1: عزيز
2: حتى نقول إنه خسرت أمريكا، يعني هذه أمور يعني رأي خاص. هلا أنا برجع على لبنان، هيدي المشكله احنا مع لبنان ومع الدوله اللبنانيه وخصوصا مع كل احترامنا لرئيس الجمهوريه ولرئيس الوزراء. شو اللي بده يخلصها من حزب الله؟ نحن مع حزب الله كان عنده دوله بقلب لبنان، حكم لبنان الدوله 30 سنه لانه كان احد اجرى ايران بالمنطقه، وايران كانت تقول يا ست كلود انه نحن صرنا متحكمين بخمس دول عربيه. ليه بدك تتحكمي بخمس دول عربية يا إيران؟ أنت تطلعي على شعبك، شعبك عم بيموت من الجوع. حاجي بعض مصرياتك وبترولك توزيع على الثورات بالعالم.
1: نعم.
2: هذا اللي نحن عم نطلبه.
1: عظيم.
2: حزب الله المفروض يقتنع إنه خلص إناف إزيناف.
1: خلينا نسمع رأيي.
2: الشعب اللبناني كله لازم يجتمع مع بعض ويبني هالدولة. ما بقى فينا نضل نحن تابعين لإيران. تابعين لهون
1: وتابعين لهون. عظيم. هادي حميد خليك معنا، خلينا نسمع رأي هادي اللي بعده معنا. تفضل هادي.
0: أول شيء بشكر أخ حميد على تعليقاته، ولكن برجع مثل ما هو قال لا يتوافق معي، أنا كمان لا أتوافق معه. في خسارة كبيرة لأمريكا معنوية مش عسكرية. أنا اليوم أوباما ما قدر طلع باتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي اللي كان عمله أوباما. أوباما بالاتفاق النووي كمان أخذ تصريح من إيران أنه ما تمتلك سلاح نووي، وأخذ تصريح من إيران أنه تم الكشف على المواقع النووية في إيران والطاقة الذرية تيجي تكشف على المواقع، وكان فيها الشكل هذا سوا. بينما ترامب إجا تنازل أكثر، راح أكثر عبارة 300 مليار دولار، شيل العقوبات نهائياً، فتح التجارة مع إيران، هالشكل هذا سوا. بعدين هدف إيران، هدف أمريكا كان بلا ما نتخبى بإصبعنا مش النووي الإيراني، أمريكا عارفة إن إيران ما راح تأخذ نووي لأن هن اللي مزودين بالتكنولوجيا النووية. العالم كله مزود إيران بالتكنولوجيا النووية، مش اختراع إيراني. في علماء أجانب من كل دول العالم، إيران لما قدمت إنه بدها تعمل تمتلك المفاعلات النووية قدمت على مناقصة دولية، وتقدمت عليها كل دول العالم يومتها. إذا بنرجع بالتاريخ للثمانينات لما بلشت إيران بالبرنامج النووي قدمت مناقصة عالمية، وكل دول العالم تنافست مين بده ياخذ المشروع من إيران. فإيران منها مشروعها هي تمتلك الأمثلة الذرية.
1: بس شو يعني اوكي، بس ليه يعني وصلت لدرجه التخصيب ل 60%؟ يعني هي على مقربه جدا من انه تصنع قنابل نوويه.
0: هي كانت رفع سقف المفاوضات مع ترامب، لانه ترامب دائما كان يجي بالعداء لايران، لانه بده يسرق النفط الايراني مثل ما سرق النفط الفنزويلي، مثل ما سرق النفط السعودي، مثل ما سحب المليارات من الخليج. كان عم يضغط على ايران ليقدر يسحب منها المليارات ويسحب النفط منها، وخلق الذريعه مثل ما خلقوا للعراق ذريعه انه العراق يمتلك السلاح النووي ويمتلك اسلحه الدمار الشامل، فخلقوا الذريعه للعراق وفادوا دمروا العراق.
1: عظيم.
0: خلقوا نفس الذريعه لايران ليقدروا يدمروا العراق ويسحبوا منها اللي بده اياه.
1: عظيم. تفضل حميد.
2: ست كلود، خينا هادي هيز برو ايرانيان، نحن لازم نكون برو لبنان. بعدين اللي بنبين لك سرا، نحن عندنا مشكله كان مع اوباما حكم 8 سنين، ومشكله مع بايدن حكم 4 سنين، دلعوها كثير لايران وعطيوها ايران كثير. اوباما كان يقول اي فولي سبورت سبريم ريد اوف ايران، هو رئيس جمهوريه امريكا. ما قلناش اليوم نخبرونا انه ترامب سرق البنزين؟ مش مضطر يسرق البنزين، مش مضطر ابدا. نحن مضطر نحن ايران. الاضطرار يا خي هادي يا حبيبي، ايران تعتني بشعبه وتترك الشعوب الباقي لوحده، تتخذ تطلع على شعبه فاتت على غزه.
0: استاذ حميد، استاذ حميد لو سمحت لي بكلمه، لو سمحت. انا من الافرو ايرانيا، انا بكره الله اذا الله راض بس تخلص هيدي الحشب وتخلص هيدي المعموعه كلها تسوى، بكره راح تلاقيني انا من المعارضين للنظام الايراني. انا اليوم اتكلم في متفق مع الحقين اللي انا بسمعه.
1: طيب
2: يا استاذ هادي خليني اكمل، معلش خليني اكمل. فاتت على غزه ودربت الفلسطينيين 30-35 ألف ودعمت التيفوت على اسرائيل، شو كانت النتيجه؟ دمرت غزه ودمر الشعب الفلسطيني.
1: فصل الاتصال من حميد، اكيد من عندك حميد يعني اكيد. وبدي اشكر هادي كمان اللي كان معنا بهيدي الجوله من طبعا التعليقات على الهواء على 02-965-330. شفت هادي، هذا كل الحق على فودافون اليوم.
0: فنقطع بالشبكة.
1: نعم نقطع الاتصال مع حميد، شكرا له، شكرا لك كمان هادي. رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية على 1638 AM. منتابع مع فاصل، من بعدها منكمل مع زميلنا نشأة تكونوا معنا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ABC News.
7: I'm Jared Koo with the latest sport headlines. Queensland have levelled Rugby League State of Origin series after a 44-24 win over New South Wales in Game 2 in front of a record crowd at the MCG. After trailing 12-8 at halftime, the Maroons put on a stunning second half display to run in 6 tries, with winger Selwyn Cobbo claiming a treble. The crowd of just over 91,500 was the biggest ever for an Origin match, while Queensland's 36 second half points was a record for the most scored in a single half. The series deciding third game will be played in Brisbane on July 8. Australia has thrashed Bangladesh by 9 wickets in Leeds to remain undefeated at the Women's T20 Cricket World Cup. A superb bowling performance from the Australians restricted Bangladesh to just 8 for 77 from its 20 overs. In response, Georgia Vole blasted 45 not out from 32 balls to reach the target in the 10th over. Australia has 2 wins from 2 games and will next play the Netherlands on Saturday. And Portugal has been held to a 1-1 draw by DR Congo at the Men's FIFA World Cup in Houston. João Neves opened the scoring for Portugal in the 6th minute before Johan Wiesa equalised for the African side just before half-time. It's the first time DR Congo has received a point at the World Cup. This is ABC Sport.
8: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: مكملين احنا وياكم من راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام. الاتفاق بين واشنطن وطهران ما سكر باب الخوف والقلق بالخليج، بل فتح سؤال جديد حول شو اللي راح يكون بالمرحلة اللي جاية، ماذا سيأتي بعدها. رئيس الأمريكي ترامب يلي وضح أن الولايات الأمريكية ما راح تغادر المنطقة بشكل سريع، بينما كمان أطلق تصريح بشأن امتلاك إيران للقذائف الباليستية. ترامب بيقول أن الولايات المتحدة راح تخلي قواتها بالخليج لفترة رغم التوصل لاتفاق مع إيران لإنهاء صراع استمر 4 أشهر بالمنطقة. اجي تصريحات رئيس ترامب للصحفيين بباريس، شدد على أن الاتفاق مع طهران ما بيعني انسحاب فوري أو تخفيف كامل الحضور العسكري الأمريكي بالخليج، بتصريح أثار الانتباه. حكي ترامب عن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية، بيقول أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك هذا النوع من الصواريخ فمنع إيران من امتلاكها يبدو ظلم بعد الشيء. وهذا طبعا هيدا الشيء اللي ذكره الرئيس الأمريكي، واللي بيبين يعني كمان بنفس الوقت تغيير بالمواقف الرئيس الأمريكي. طبعا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لكمان بين اتفاق لم تكشف تفاصيله بشكل يعني كانت بفترة ومضي يعني كمان هون بشكل واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية بالعالم. عم تتحرك أوروبا بحذر. ألمانيا اللي ما بدها دخول بمهمة لتأمين مضي هرمز قبل أن تعرف أولا شو اللي اتفقت عليه واشنطن وطهران بالتحديد. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفال دعا الولايات المتحدة وإيران إلى نشر تفاصيل اتفاق السلام المرتقب. أنه برلين اللي أكد أنه ما رح تبحث المشاركة بأي مهمة بحرية بالخليج إلا بعد اتضاح الشروط السياسية والقانونية. فإذن برلين وألمانيا اللي ما رح يدخلوا في أي يعني مشاركة بحرية خاصة من خلال نزع الألغام من مضيء هرمز، اللي في كتير من الدول الأوروبية رح تكون داعمة، منها فرنسا ومنها بريطانيا اللي أعلنوا هذا الأمر. ولكن برلين يلي عندها شيء آخر اليوم من المقرر، فإذا أنه توقع واشنطن وطهران بشكل رسمي مذكرة التفاهم لأنهي أكثر من 3 أشهر من التصعيد بالشرق الأوسط. بيقول فاديفال خلال مؤتمر صحافي ببرلين مع نظيره البولندي أنه صياغة أي تفويض عسكري بحاجة أولا لمعرفة واضحة بالنقاط 14 اللي طرحتها الولايات المتحدة وإيران، مش الاكتفاء بما يرد بالبيانات الصحفية. شدد الوزير الألماني على أنه أي مهمة بمضيء هرمز بتحتاج لموافقة الدول الساحلية لوجود غموض. يعني كمان بالموقف الإيراني أشار إلى أنه في غموض بالموقف الإيراني، وربما رفض، وهو ما يجب توضيحه قبل أي تحرك فعلا. وعم تبحث برلين ووارسو إمكانية الاعتماد على مهمة أسبيدس الأوروبية لأطلقت لمواجهة تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر كأساس قانوني يمكن تعديله ليشمل كمان مضيء هرمز، رغم أن ألمانيا قد تساهم لاحقا. فحكومة المستشار ميرتس تؤكد أنه أي مشاركة ما رح تتم من دون غطاء قانوني واضح وتفاهم أقليمي صريح. فهيدا طبعا موقف ألمانيا من مذكرة التفاهم. خلين اسمع رأيكم على الهواء على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة. خليني اسمع يعني كمان تابع معكم ما ذكرته صحيفة بديعات أحرنوت كيف انعكست مذكرة التفاهم بإسرائيل. حسب ما كشفت إذن بديعات أحرنوت الإسرائيلية عن حالة واسعة من القلق والاستياء داخل الأوساط السياسية والأمنية بإسرائيل بعد الاطلاع على تفاصيل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. بحسب الصحيفة، التزم مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الصمت تجاه المذكرة، بوقت وصفت فيه مصادر إسرائيلية الاتفاق بأنه سيء ولا يرقى إلى مستوى التوقعات اللي كانت بتعول عليها تل أبيب من الإدارة الأمريكية. زيد من حدة القلق الإسرائيلي موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي اعتبر أنه مهلة التفاوض 60 يوم ما فيها موعد نهائي صارم، ما أثار مخاوف من إمكانية تمديد المسار التفاوضي ومنح إيران مزيد من الوقت لتعزيز مكاسبها السياسية والاقتصادية. بتشوف إسرائيل أن المادة 10 من المذكرة بتمثل واحدة من أخطر النقاط، بتنص على منح إعفاءات بتسمح بتصدير النفط الإيراني، استئناف المعاملات المصرفية والتأمينية المرتبطة فيه. خايفية تل أبيب أن يوصل هيدا الشيء لتدفقات مالية كبيرة على طهران، مما بيخفف الضغوط الاقتصادية اللي تعرضت لها بالفترة الماضية وبيعطيها قدرة أوسع على الحركة إقليميا. بالملف النووي أثارت المادة 8 خوف لأنه أبقت الباب مفتوح قدام استمرار التخصيب داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون إلزام طهران بالتخلص الكامل من مخزون اليورانيوم المخصب. وبتعتبر إسرائيل هذا البند تراجع أمريكي عن مطالب سابقة كانت بتقوم على ضرورة وقف التخصيب بشكل كامل، وهو ما ترى في تل أبيب خطر استراتيجي على المدى البعيد. نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا مع مزيد من أخبارنا لليوم، ورح يكون لنا كمان لقاء مع زميلنا نشأت بعد لحظات من الوقت. خليكن معنا وتابعونا، وأكيد مع تعليقاتكن على الهواء 02-96-53-00. معنا جورج من جورجز هول. صباح الخير.
1: صباح الخير ستك جورج.
0: صباح النور جورج، تفضل.
1: لكن اللي عجبني أنا بكل المداخلات وكل أجواء، يعني أول شيء بيشترك عن مواضيعي وأهتمامي في هال أنه بيتبادل الأراء وال...
0: نعم
1: بتحسي أنه بتقوله بالفرنسي كل مون أغانيه
0: كله ربحه
1: يعني كل واحد يطلع بيحكي انه
0: هلا اللي بيحبوا الولايات المتحده بيقولوا انه هي ربحت، واللي بيحبوا ايران هي ربحت. مزبوط.
1: ايه
0: بس هلا مزبوط يعني بعيد عن كل الانتماءات ومين بتحب ومين بتكره، مين الربح ومين الخاسر ومين الرابح يعني بهذه الوثيقه.
1: لك شوفي، انا جربت شوف شو مضمون هالوثيقه لحد هلا، ما لقيت شيء يعني منطقي يعني نحط على الاعلام او على الاعلان حتى، يعني هيك كله بتحسي حكي ومش مبني للواقع ابدا، بس ولكن الثوابت معروفه يعني الايرانيه اكيد خسروا 100%، مش لاني انا مع او ضد، يعني مش هون الموضوع، مع الحين حدا ولا بده يكون ضد حدا بهذا الموضوع، يعني ما نكون واقعيين، بس إني أكتر شيء الإيرانية عم بيجربوا يحفظوا تجاه شعبهم أنه ماء الوجه مثل ما بقولوا، مش أكتر يعني ما فيني هن يجي يقولوا نحن خسرنا، وفعلا هن خسروا لأن هن صاروا 40 سنة.
0: خلينا نسأل زميلنا نشأت يعني بهذا الموضوع اللي صار معنا نشأت بهالوقت، من الخاسر ومن الرابح بهالمذكرة التفاهم نشأت؟ يعطيك العافية.
2: يسعدني صباح كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان، ويسعد لي صباح جورج. الاثنين خسرانين الحقيقة، ما فيش حد خالص ربحان، ولكن اللي ربح دلوقتي التشكيلة الجديدة اللي في الشرق الأوسط، في تشكيلة جديدة تاني خالص. يعني إيران أولا ترامب ما حققش كل اللي هو عايزه، يعني هو كان زمان عايز صفر تخصيب، دلوقتي التخصيب ممكن يعني في نسبة معينة، المهم ما يمتلكش بيها الأسلحة النووية. وأنا أحس أن إيران من زمان كانت بتستعمل هذه الورقة كيعني ورقة مهمة جدا للتفاعل. طلع معاها مليك هرمز اللي هو أمريكا ما قدرتش تفتح الطريق إلا بالتفاوض مع إيران، وإيران ممكن تفرض رسوم بعد 60 يوم من التوقيع اللي هو حصل من حوالي تقريبا ساعة أو حاجة زي كده. فالعملية كلها ما حدش خالص بيكسب في الحرب نهائيا، لا يوجد، ولكن العالم كله يتنفس الصعداء دلوقتي. العالم كله، الدنيا كلها هتروق والدنيا كلها هتتغير، ما فيش رجوع لورا خالص. ترامب كان مستني التفاوض دوا التوقيع على هذه الوثيقة بأي طريقة كانت، وبرضو إيران بنفس الحاجة. فالاثنين خسرانين، خسروا حاجات كتير جدا. الخاسر الأكبر بقى في المستقبل هيكون لبنان لسوء الحظ. يعني إصرار ترامب أن يخلي لسوريا دور، وسوريا مليانة كلها فصائل عقائدية، يعني دخولها لبنان مش هيكون علشان محاربة حزب الله زي ما بيتصور ترامب. ترامب عايش في عالم تاني خالص. ده الفصائل اللي هي موجودة في سوريا هتكون دخولها لبنان مش دخول تغيير أو التخلص من حزب الله، لا لا لا لا، استعمار هيكون، وهيكون يعني بالنسبة لهم غزو، يعني لأن الفصائل المتناحرة، ودلوقتي احنا شايفين حتى الفصائل المتناحرة بدها المناطق العلوية، دلوقتي في تحشيد حوالين المناطق العلوية بسوريا، وفي خوف، والشعب كمان الشارع السوري بدأ يتحرك. ففي يعني في فوضى هتكون في سوريا، في فوضى هتكون في لبنان لسوء الحال.
0: نشوف الاجتماع اللي راح يكون مع الرئيس جوزيف عون الأسبوعين المقبلين حسب ما ذكر الرئيس الأمريكي. جورج، عندك أي تعليق اللي تفضل فيه نشأت؟
1: مثل ما قال أستاذ نشأت، أكيد الخسر الأكبر هو لبنان، يعني لأنه لبنان يستعمل وما زال يستعمل كساحة حرب ووقود، أكان حزب الله يلي هو وقود لإيران لتستمر ابتزاز هذه الورقة وتستمر بالمطالبة. وهذا الشيء اللي شفته، يعني اللي صار في مفاوضات لبنانية أمريكانية رفضوها، رفض حزب الله، بينما هو قبل بالمفاوضات بين إيران وأمريكا، ومع أنه هي كلها مفاوضات وقف إطلاق النار لحد هلأ، ومش مبنية على شيء ثابت. يعني هل وقف إطلاق النار ممكن بكرة يرجع يستمر؟ بس أنا اللي بدي أقوله، نحن ما عم نفهم كثير على ترامب. فقال لي شغلة، ليش من حديث ترامب كيف بيحكي، بس قال إنه الشارع بده يفوت. هين ما أقصد منه، يعني إنه الشارع هو أبدأ هذا الشيء، أبدأ يعني تجاوبه، هو طرح هذا الموضوع، لأنه في عملية فقر بده يدرسها الشارع، وما في ما في ما بده يقدر يحل هالمشكلة. هذه مشكلة مزمنة، يعني 11-12 سنة بده يجرب انه يفرض اول شيء وهب شخصيته ويفرض وجوده من خلال انه هو تدخله، انه هو يقوم بهالعمل السائر. من هون ترامب ما عم بقول انا بدي ادخل الشارع، عم بانذر انه في اشخاص مستعدين، هن عندهم يعني عندهم هذا التوجه، بس ولكن انا عم برجمهم. حديث ترامب صعب صعب كثير انك تفهميه.
0: عظيم، شكرا لك جورج، كنت بتمنى يكون معنا كافي من الوقت. هيك تعليق سريع نشأت قبل ما اروح لبريك.
2: تعليق سريع اللي هو اصرار السيد نعيم قاسم اللي هو يعتبر الامين العام لحزب الله على الاستمرار في بقائه على السلاح، وطبعا ده هيخلي هتكون ذريعه لدخول سوريا او اجبار سوريا على التخلص من سلاح حزب الله.
0: شكرا يعني فعلا لسوء الحظ. شكرا لك نشأت، وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية واللي اتصلوا فينا واللي اكتفوا بالاستماع لبرنامجنا الصباحي اللي بيتجدد بإطلالة كل فجر جديد، انت الآن من الساعة 5 ولغاية هالوقت الساعة 11، وبتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استديو تؤمية ومايسات. ما تنسوا كمان برنامج فتت بعد الظهر مع الدرايف تايم بروجرام مع زميلي كاتيانا اللي بتابعوا برفقتها أخبار أستراليا وأخبار العالم. بدي أتمنى لجميع بقية نهار حلو و وهيدي للكل. بريك قصير ومنتابع مع أخبار الساعة 11. تضلوا بخير. 2MA News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2MA News. First and free. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة تعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: لبنان وغزة، 2MA أستراليا السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا ABC News.
6: Louise Mylan with the top stories. The US and Iran have officially signed a document to end their war and reopen the Strait of Hormuz. The agreement says military action must stop on all fronts, including Lebanon, but it's not clear exactly how that will play out. Despite news of the deal and criticism from US President Donald Trump, Israeli strikes and Hezbollah attacks have continued in Lebanon, and US officials have said if Hezbollah militants attack Israel, Israel has the right to strike back. There are also still questions about final nuclear negotiations and whether Iran will introduce tolls on the Strait of Hormuz after an initial toll-free 60-day period. Pauline Hanson is attracting criticism from politicians, the media union, and Australia's Race Discrimination Commissioner. The One Nation leader made a high-profile speech yesterday calling for an end to multiculturalism. She also called a journalist trashy and said she'd ban ABC and Guardian reporters from her press conferences. Her comments have been labelled as divisive and an attack on free press, but political analysts say Ms. Hanson's appealing to more and more people who are sick of mainstream politics. And England's beaten Croatia 4-2 at the Men's FIFA World Cup. Earlier, underdogs Democratic Republic of Congo managed to draw against powerhouse Portugal. The Socceroos will face the US on Saturday morning. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: من راديو 2MA أستراليا 1638 AM، مرحبا للجميع، معكم ماريا ورح نترافق سوا اليوم من هلأ لغاية الساعة 3 بعد الظهر. إن شاء الله يكون نهاركم جيد لحد هلأ، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا بداية نهار حلو. لكل اللي عم بيسمعونا من داخل أو من خارج أستراليا، تحيتنا لإلكن. حيكون عنا كتير أغاني جديدة قديمة، وحيكون عنا هيك وقفات إخبارية وكتير من الأشياء الحلوة، على أمل أنه نقضي وقت حلو سوا. رح نبلش مع نوال الزغبي، قلبي اسأله.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اورايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بياخذ العقل، يعني لها 20 سنه ما سمعناها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اورايت
1: 2ME أستراليا.

0: اليوم مشوارنا مليان بالأخبار بالمنوعات يلي بتحبوا تستمعوا لها ومن وفيكم فيها دايما عبر موجتنا 1638 AM. وحنشوف قبل ما ننطلق بمشوارنا مستمعينا أحوال الطقس لليوم. برجع بذكركم بسدني طقس غائم، الحرارة 22 وبتوصل لل 17 كحد أقصى على صعيد ملبورن، طقس بارد وممطر. أما هون ببيروت فطقسنا صيفي مستمر والحرارة بتوصل لل 27 درجة.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.

0: أجواءنا ومشوارنا الحلو يلي بتمنى يملى عليكم أوقات رايقة وسعيدة وين ما كنتم موجودين. بخبركم بتطور عن الأمين العام لحزب الله. وجه الشيخ نعيم قاسم رسالة لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، عبر فيها عن شكره لإيران على دعمه للبنان وللمقاومة خلال المرحلة الماضية. واعتبر قاسم أنه هيدا الدعم ساهم بالوصول إلى وقف العمليات العسكرية عم اختلف الجبهات من ضمن الساحة اللبنانية، مشدد على أنه مواقف طهران كانت أساسية خلال فترة التصعيد. وهون اللافت أنه رسالة ما كانت مجرد شكر دبلوماسي، بل حملة تأكيد واضح من حزب الله على طبيعة العلاقة الاستراتيجية يعني اللي بتربطه بإيران. قاسم قال أنه الكلمات ما بتكفي للتعبير عن حجم الامتنان للمواقف الإيرانية، معتبر أنه إيران وقفت إلى جانب لبنان والمقاومة من دون مقابل وقدمت الدعم بأصعب الظروف. كما رأى أنه التجربة الإيرانية أثبتت فعاليتها بمواجهة مشاريع الهيمنة، معتبر أنه دعم طهران ساعد اللبنانيين على تعزيز قدرتهم بمواجهة التحديات. يعني عم نشوف كيف إيران أنه بعدها بتعتبر نفسها لاعب أساسي بالملف اللبناني، وبعدها أنه هي اللي كأنه عم تفرض وتتحكم، وأنه حزب الله مستمر بالتأكيد على متانة هيدا العلاقة. منشوف وبتجي هالتصريحات بمرحلة كتير دقيقة بتشهدها المنطقة، مع الحديث عن تفاهمات إقليمية جديدة ومسيعا لتثبيت وقف إطلاق النار على أكثر من جبهة. أما كيف رح تنعكس هالتطورات على الداخل اللبناني بالمرحلة المقبلة، فهيدا السؤال بعده مفتوح والجواب رح تكتبه كل التطورات السياسية والميدانية بالساعات الجاية. ومفروض بكرة بيكون نهار حاسم، يعني بكرة اللراد لا يمضوا خطيا يعني على الاتفاق. منتابع نحن وياكم ومناخد فاصل استراحة صغير وبنرجع.
1: أعلنت سلسلة المتاجر الأزياء الأسترالية جلو ستور عن إغلاق أعمالها بشكل نهائي بسبب التعثر المالي اللي واجهته، وأكدت الشركة أن المتاجر 16 المتبقية بأنحاء أستراليا أغلقت أبوابها رسميا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو روبرت ويمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مرة. وردي حمرا لا لا ولا بهديها الدنيا لا بل

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

0: كأنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عيني ومسه وصباح

وحشته أفراحه من شوقه إلي ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته أفراحه.

Australia. 2ME Australia.

0: فينا نقول يعني مستمعينا من هلا انه بلش العد العكسي باتجاه توقيع الرسمي على التفاهم الامريكي الايراني اللي مفروض يصير بكره الجمعه بسويسرا، ويبدو انه لبنان حاضر بقوه بالكواليس ويمكن اكثر من ما هو ظاهر بالعلن. فبحسب مصدر دبلوماسي، اي خطوه ميدانيه من حزب الله خارج اطار التفاهمات المنتظره ما رح تعتبر مجرد تطور لبناني داخلي، بل رح تقرا كاحراج مباشر لايران نفسه. يعني ببساطة، الاختبار الحقيقي للاتفاق ما رح يكون بس بالحبر على الورق، بل بقدرة كل طرف انه يترجم التزاماته على الارض عن جد. المصدر اشار الى انه طهران دخلت هالمسار بعد اشهر من الضغوط والخسائر، وهي بتعتبر انه المكسب ما بيقتصر على وقف التصعيد، بل بيشمل فتح الباب امام ترتيبات سياسية وامنية واقتصادية اوسع. ومن هون اي تصرف غير منسق من قبل الحلفاء ممكن يعطي خصوم الاتفاق حجة للقول أنه إيران غير قادرة على ضبط التفاهمات أو ضمان تنفيذها. واللافت مستمعينا أنه لبنان مرة جديدة عم بيكون واحد من أهم ساحات الاختبار لأي تسوية إقليمية أكبر. وبحسب المصدر، الأنظار رح تتجه بعد الجمعة نحو مدى الانضباط يلي رح تظهره أو تبينه الأطراف المعنية، خاصة بالساحات الحساسة وعلى رأسها لبنان، خصوصي بعد الأحداث الأمنية الأخيرة يلي عشوائي كانت حتعرقل المفاوضات قبل احتواء تداعياتها. أما الخلاصة فهي أن المرحلة المقبلة ممكن تحمل قواعد جديدة مختلفة عن المرحلة الماضية، لأن التفاهم المرتقب ما بيعني فقط نهاية جولة من التصعيد، بل بداية اختبار دقيق للكل. ويمكن الجملة الأهم بهذا المشهد كله أنه ما بعد الجمعة ما بيشبه ما قبله، لأنه أي خطأ صغير بهالمرحلة الحساسة ممكن يعيد خلط كل الأوراق من جديد. أما اللبنانيون فمثل العادة رح يكونوا بانتظار الشيء الوحيد اللي عن جد بهمهم فعلا، هل هالتفاهمات رح تنعكس استقرارا على حياتهم اليومية، أم أنه البلد رح يبقى علقان بين التجاذبات الإقليمية نفسها.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد، ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: آخر وأهم الأخبار والمستجدات خلينا نتابعها نحن وياكم بخلال هالوقت عبر راديو 2 أميا أستراليا لليوم 18 من شهر جون.
1: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإياب. لا تفوتوا مباراة فريق جانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
2: Get the news first from 2ME.
3: Suffolk now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: تهدى عن جهتي، لست بجهتك.
8: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب.
9: أسرع، ماذا تفعل؟
10: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
11: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
12: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
13: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: ABC News.
16: Louise Mylan with the top stories. The federal government's announced changes to its new capital gains tax rules for small businesses. Earlier this year, the government ditched a long-standing 50% discount on the capital gains tax in a bid to fix the housing crisis. The decision copped criticism from business owners. Now, Treasurer Jim Chalmers has announced the government will open up more tax concessions and exemptions for small businesses. Iran and the US have signed a document which could be the first step to ending their war. It was meant to be signed tomorrow in Switzerland, but both sides have confirmed they've locked it in electronically. The agreement starts a 60-day period for talks over a more final peace deal, including negotiations of Iran's nuclear capacity. The current deal says military action by both countries and their allies will stop, but Israel's vowed to continue its fighting in Lebanon. And Vodafone's mobile network has crashed, potentially affecting millions of Australians. A statement from the company said it was aware some customers could be experiencing intermittent issues with its service and was urgently investigating. Vodafone's the country's third largest mobile network behind Telstra and Optus. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يعلن توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، وسائل أعلام إيرانية تنشر صور توقيع بوزشكان ليدخل اتفاق إنهاء الحرب حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. الرئيس الأمريكي يتعهد بإجراء مناقشة مع دول الخليج بشأن ملف الصواريخ البالستية الإيرانية ووكلاء طهران الإرهابيين. واشنطن توجه انتقادا لإسرائيل بسبب قصف المباني السكنية في لبنان، وتكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى واشنطن.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، وأفاد مسؤول أمريكي أن الرئيس مسعود بوزشكان وقع عن الجانب الإيراني. بدوره أكد الإليزي لسكاي نيوز عربية أن ترامب وقع مذكرة تفاهم شخصيا خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي. وأضاف موقع أكسيوس أن صورة الاتفاقية الموقعة أرسلت إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. بدورها نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أنه من المتوقع إقامة حفل توقيع رسمي مع نائب الرئيس جي دي فانس يوم الجمعة. ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية صورا لتوقيع الرئيس مسعود بوزشكان على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية أن المحادثات التي كانت مزمعة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة بعد أن تقرر أن يوقع رئيسا البلدين على الاتفاق إلكترونيا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اجتماع الجمعة في سويسرا ليس مخصصا لتوقيع الاتفاق، وأنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأنه خلال الساعات المقبلة. في المقابل أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إقامة مراسم توقيع اتفاق طهران وواشنطن الجمعة في سويسرا. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أنه سيعاد فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية فورا. وتنص مذكرة التفاهم التي كشف عنها الطرفان على أن الولايات المتحدة ستعلق عقوباتها على بيع النفط الإيراني فور توقيعها، ثم ترفع كل عقوباتها في حال توصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في نهاية فترة تفاوض مدتها 60 يوما. في المقابل يتعين على إيران السماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز الاستراتيجي خلال 30 يوما، إذ يلقي الإغلاق المستمر الذي تفرضه بظلاله على الاقتصاد العالمي. كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً.

0: من واشنطن معنا الخبير في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية السيد سعيد البستاني. أهلا بك سيد سعيد، كيف تابعت الإعلان عن توقيع هذه المذكرة وما الذي يجعل هذه المذكرة مختلفة عن جولات التفاوض السابقة؟
1: يعني أولا هذه المذكرة تأتي بعد حرب. عمليا هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران ألقت من خلالها يعني عددا هائلا من القنابل على أصول عسكرية واستراتيجية داخل إيران. يعني حتى أن بعض الخبراء هنا في واشنطن قالوا أن هذه موجات القصف كانت أقوى من حتى موجات القصف في الحرب العالمية الثانية. إنما هذه الحرب وصلت في النتيجة إلى مكان بات يعني لزاما إنهاءها. يعني الحرب الجوية لم تؤدي إلى نتائج بالرغم من أن الضربة الأولى أطاحت برأس الهرم وبرأس الهرم الإيراني، إنما هذا الأمر لم ينجح. وصلت الأمور إلى نقطتين باتت معها الولايات المتحدة ضغوط داخلية، no boots on the ground، يعني لا جنود على الأرض، ولا يعني استمرار لحرب من دون أفق، ولا حروب أبدية. كل هذه الشعارات التي كان يعني سبب في انتخاب الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي هذا المأزق أضيف إليه مشكلة مضيق هرمز والاقتصاد العالمي ومخاطر يعني كساد ومخاطر إذا أردنا القول يعني تضخم وما إلى هنالك، بات لزاما الوصول إلى اتفاق. هذا الاتفاق أدى نتيجة هذه المرحلة التي مرت قبله. وبالتالي ما نراه حتى الآن في هذا الاتفاق أنه ليس نهائيا هو مذكرة تفاهم، وإن كانت هذه المذكرة يعني هناك خطوات مباشرة ستبدأ بها الولايات المتحدة وإيران بالنسبة لتنفيذ بعض الأمور. طيب. إنما برأيي لا تزال هشة إذا لم تتابع، إذا لم تصل الأمور إلى
0: تابعت بنودها بالتأكيد سيد سعيد. من خلال متابعتك لبنود هذه المذكرة، ما هو تقييمك لما قدمته الولايات المتحدة من خلال هذه المذكرة، وما هو تقييمك لما قدمته إيران من خلال هذه المذكرة؟
1: سيدتي، إذا أنا أن أضع نفسي مكان الأمريكيين، هذا أنا لا أدافع عن هذه المناسبة، عن هذا الاتفاق، مما لا شك أنه ليس اتفاق مثاليا أو ليس مذكرة تفاهم مثالية ولا تتضمن كثير أمور. إنما بالنظر من فوق إلى هذا الأمر، مما لا شك أن الولايات المتحدة سلفت إيران كثير مواقف، بمعنى فتح رفع عقوبات، فتح بيع النفط وما إلى هنالك. بمقابل طبعا قد يبدو بأن الإيرانيين لم يتنازلوا كثيرا في هذا الأمر، لكننا ما زلنا في البداية. يعني هناك 60 يوما، وفي هذه 60 يوما قد تحصل أمور كثيرة أكان فعلا لدى الإيرانيين وربما لدى الأمريكيين. وبالتالي هذا ليس نهائيا، هذا اعتقادي ونظرتي إلى الأمور. بالنتيجة الولايات المتحدة بعد وصول الحرب إلى يعني مأزق ما، يعني قررت احتواء إيران. الاحتواء يفترض أن هناك مكافآت أو إذا أردنا القول مواقف معينة مقابل السلوك، ولذلك كان هناك تشديد على أن
2: استراحة الظهيرة، أغاني طربية.

0: الاثنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبيو.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإذاعة اللي عايشة معكن من الأولى دو إم إي أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: Nazi.
2: Way back. Back into time.

0: Missouri.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنى ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رجعنا نكمل معكم من راديو 2 أستراليا 1638 AM. وبهالساعة الذهبية من مشوارنا بلشناها مع وديع الصوفي وهلأ اسمعنا لأحمد الشريف. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسدني، طقس غائم، الحرارة 22 درجة. بملبورن بتوصل لل 17 درجة والطقس ممطر. أما هون ببيروت فطقسنا مشمس والحرارة 27. بنكمل معكم بأجوائنا الحلوة، بناخذ بريك قصير وبنرجع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذا عدتكن إذاعة 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: أعلنت سلسلة متاجر الأزياء الأسترالية جلوستور عن إغلاق أعمالها بشكل نهائي بسبب التعثر المالي اللي واجهته. وأكدت الشركة أن المتاجر 16 المتبقية بأنحاء أستراليا أغلقت أبوابها رسميا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME.

تحياتنا من جديد لكم مستمعينا, وبهالفاصل الغنائي مكملين, وهلأ يعني مع أغاني الزمن الجميل برفقة سيدة فيروز رح نسمع غنية من أغانيها الحلوين, ونرجع نتابع مع نصري شمس الدين, فخليكن معنا.

0: منتو ايميا استراليا تابعونا، رح نكون نحن وياكم بتغطية اخبارية شاملة كان على المستوى الاسترالي العربي او الدولي لليوم الخميس 18 من شهر حزيران.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News. Louise Mylan with the top stories. The federal government's announced capital gains tax concessions for small businesses. Business groups had complained about Labor's recent sweeping changes to the long-standing 50% capital gains tax discount introduced to fix the housing crisis. Now, the government says it's opening up a CGT tax discount to small businesses with a turnover of up to $10 million. That's up from $2 million. It's also introducing tax concessions for startups. Vodafone's mobile network has crashed, potentially affecting millions of customers. The telco says it's aware some customers are experiencing issues and that it's investigating. Customers have reported Vodafone stores have also been affected, with the ABC's calls to several stores returning messages that their numbers were not connected. Vodafone is Australia's third largest network provider. And the US and Iran have signed a memorandum of understanding, starting a process to end their war. This marks the beginning of a 60-day period for both parties to come to a final peace agreement. During that time, the Strait of Hormuz is set to be reopened toll-free, but there's no guarantee Iran won't impose further fees on the key shipping route down the line. Israel's attacks in Lebanon remain a potential deal-breaker, with Iran saying it will see Israeli strikes as a breach of the agreement. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب وبزشكيان يوقعا مذكرة التفاهم ليدخل اتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. الرئيس الأمريكي يتعهد بإجراء مناقشة مع دول الخليج بشأن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية ووكلاء طهران الإرهابيين. واشنطن توجه انتقادا لإسرائيل بسبب قصف المباني السكنية في لبنان وتكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى واشنطن.
1: سكاي نيوز عربية مع داليا عبد الله.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي في فرنسا على مذكرة التفاهم مع إيران، وذلك خلال العشاء الذي دعاه إليه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وقال موقع أكسيوس إن صورة الاتفاقية الموقعة أرسلت إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. بدورها نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع إقامة حفل توقيع رسمي مع نائب الرئيس جيدي فانس يوم الجمعة.
2: بدون احتفال ولا سابق إنذار، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فرساي. الرئيس الفرنسي نجح في إبقاء نظيره الأمريكي إلى اختتام قمة مجموعة السبع بعد 3 أيام من الاجتماعات في إيفيون، ولم يكن لينجح لولا دعوته ترامب إلى قصر فرساي، باعتراف ترامب نفسه الذي قال إنه لم يقاوم إغراءات اللون الذهبي لقاعات وأروقة هذا الصرح التاريخي. ماكرون يدرك ذلك جيدا، لكن المكان والزمان لم يتم اختيارهما اعتباطا، فالذكرى التي يحتفى بها هنا هي مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. هنا في هذا القصر اتخذت المملكة الفرنسية قرار دعم الاستقلاليين الأمريكيين، وهنا وقعت معاهدة فرساي التي وضعت حدا للمواجهات مع المحتل البريطاني. كل ذلك كان في الربع الأخير من القرن 18، والآن ترامب يحاول إعادة التاريخ بتوقيعه على مذكرة التفاهم مع إيران. خلال نفس الزيارة لقصر فرساي بادر الرئيس الفرنسي إلى فتح خط هاتفي مع الرئيس الأوكراني بمشاركة ترامب.
3: العلاقة بين ماكرون وترامب لم تكن دوما جيدة ولم تكن دوما سيئة، هي براغماتية كما وصفها الرئيس الفرنسي. ماكرون قال إنه مثل المنتخب الفرنسي، يحب أن يسجل الأهداف خصوصا حين يلعب في ميدانه. علي وجانا، سكاي نيوز عربية، من فناء قصر فرساي باريس.
0: ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لتوقيع الرئيس مسعود بزشكيان على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المحادثات كانت مقررة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا، لم تعد مؤكدة بعد أن وقع رئيساء البلدين على الاتفاق إلكترونيا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اجتماع الجمعة في سويسرا ليس مخصصا لتوقيع الاتفاق، وأنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأنه خلال الساعة المقبلة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز، أن واشنطن سترفع الحصار عن المواني الإيرانية فورا، مشيرا إلى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن مراسم توقيع الاتفاق لا تزال مقررة غدا الجمعة في سويسرا، مشيرا إلى أن المراسم سيعقبها بدء محادثات على المستوى الفني. وتنص مذكرة التفاهم التي كشف عنها الطرفان على أن الولايات المتحدة ستعلق عقوباتها على بيع النفط الإيراني فور توقيعها، ثم ترفع كل عقوباتها في حال التوصل لاتفاق نهائي، وذلك في نهاية فترة تفاوض مدتها 60 يوما. في المقابل يتعين على إيران السماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز الاستراتيجي خلال 30 يوما، إذ يلقي الإغلاق المستمر الذي تفرضه بظلاله على الاقتصاد العالمي. كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستناقش مع دول الخليج العربي مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية ووكلاء طهران الإرهابيين في إطار جهود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
1: سوف نتناول مع دول الخليج القضايا غير النووية، وسوف نناقش مسألة الصواريخ الباليستية. سنتطرق كذلك لملف وكلاء إيران الإرهابيين. نحن لا نريد استمرار ذلك.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور واشنطن هذا الشهر، بينما انتقد الأساليب العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وأشار ترامب إلى أنه يتمتع بعلاقة رائعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه دعا إلى تبني نهج أكثر مسؤولية ومرونة في لبنان.
1: أرسلنا نسخة للاتفاق إلى إسرائيل التي كانت شريكا جيدا لنا، لكنني أعتقد أنها تستطيع القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بحزب الله. لا أقول أنه لا يتعين عليها الدفاع عن نفسها، لكن عندما يطلق حزب الله مسيرتين في الصحراء وتسقطان دون إحداث أي ضرر، لا تحتاج إسرائيل حينها إلى تدمير المباني في بيروت. يمكنهم التعامل مع حزب الله بشكل أفضل. لا أعتقد أنهم يحسنون التصرف. أشعر بالأسف لما يحدث في لبنان.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في جنوب لبنان إثر انفجار مسيرتين أطلقهما حزب الله. وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أن مسيرة مفخخة انفجرت قرب جنود في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة 4 قبل أن تنفجر مسيرة أخرى بعد دقائق وتصيب جنديا إضافيا. في بلدة القليلة بقضاء الصور تعود عائلة لبنانية إلى منزلها المتضرر بعد فترة من النزوح لتبدأ من جديد بين أثار الدمار، متمسكة بالبقاء في أرضها رغم التحديات التي خلفتها الحرب.
2: الله خطرابيت ليه؟ لأنه نحن خلقنا بالجنوب، ونحن دميتنا من الجنوب، وكل كلمة نملك من الجنوب. إيش بدنا نقول؟ الجنوب جنة، جنة للعالم كله. والله يركك يا إسرائيل، ما هي اللي طمعانة بالجنوب، لأنه مش متأمل يرجعوا لعيله في البداية والبال. جنى عمر ولادي، الحمد لله رحمة الله. لك لو بتدمروني مع الشدار وبوعي بتعليه مش رح اظهر بعد، لانه تعذرنا كتير، تشرشحني. رحنا عبليب بزماننا ما شفناها يا عمي.
3: نعمي ولادي يكونوا حوالي، ما بدي شيء، بدي ليك ما بدي الله يجمعني في البهاية. هاو
2: ب78 تهجر، وب82 تهجرنا، بحرب تموز هجرنا، واسي شو بدك بعد اكثر من هيك. وهليط خلي الله بدي اقعد هيك وتامل بهالمطرحة كيف هي، وبعدين بدي اعزل الوسخ اللي انت شفته. ارضي بيتي فيش احسن منه بالعالم كله، بلدي فيش منها منوم.
0: تتفاقم أزمة السكن في دمشق مع استمرار ارتفاع الإيجارات وتجديد شروط الاستئجار، ما يضع كثيرا من العائلات أمام تحديات متزايدة، خاصة أولئك العائدين إلى البلاد مؤخرا والباحثين عن الاستقرار.
4: بخطى مترددة بين المكاتب العقارية في دمشق، يعود عبد الرحمن من تركيا حاملا معه فكرة الاستقرار، لكنه يصطدم بواقع مختلف تماما، حيث لم يعد العثور على منزل للإيجار خطوة بسيطة مع الارتفاع الكبير في الأسعار.
5: أنا كمواطن سوري جيت من تركيا، صار لي فترة منيحة بدور على بيت مشان أحسن استقر فيه، الحمد لله لقيت عمل، ولكن أجارات البيوت حاليا بالشام جدا غالي ومقارنة بالدخل، وأي صاحب بيت ممكن يطلب 6 شهور أو سنة دفعة كاملة لقدام.
6: برجع بوجه تحياتي لكل مستمعي راديو 2ME من أي مكان عم تسمعونا، كان كافة الولايات الأسترالية أو حتى خارج أستراليا. معكم ماريا من وراء ميكرو راديو 2ME. إن شاء الله تكونوا عم تقضوا وقت حلو كتير وعم تحبوا كل هالأغاني. بداية هالساعة الجديدة هلأ حتكون مع البوب ستار رامي عياش. تابعونا.

0: ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب. روح يا ريحان سلم أحباب القلب.
1: بنكمل نحن وياكم مشوارنا ورح نشوف لبكرة الجمعة بيبي الويك أند أحوال الطقس كيف رح تكون بسيدني. طقس ممطر، الحرارة كحد أقصى 19 و14 ماكسيموم، كمان على صعيد ملبورن طقس ممطر، هون ببيروت طقسنا صيفي وحار بتتخطى الحرارة 27 درجة. بناخد بريك قصير وبنرجع بنكمل نحن وياكم مشوارنا.
2: Crunching out the killer cuts with no limits.
3: I'm done following the rules.
2: No limits.
4: Okay.
2: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
2: 2ME. No limits.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Pump it up loud. This is Radio 2ME Australia.
8: Radio 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

لنا يعني مشغول ببكرة شو حيصير، كل الأنظار متجهة لهالاتفاق، نحو الاتفاق الأمريكي الإيراني اللي بده بكرة ينمضى، ويبدو أنه لبنان صار جزء مباشر من هالتفاهم، خصوصي بعد الحديث عن وقف كامل للعملية العسكرية يلي بتطال الساحة اللبنانية. بحسب مصادر معينة، أهمية المرحلة الجاية ما بتقتصر على وقف إطلاق النار بحد ذاته، بل بالترتيبات السياسية والأمنية اللي ممكن تنتج عنه واللي راح تحدد شكل المرحلة الجديدة بلبنان. يعني القصة ما عادت بس كيف نوقف الحرب، إنما شو حيصير باليوم يلي بعد وقفه. المصادر بتعتبر أنه لبنان أمام فرصة ليكون شريك بصناعة المرحلة المقبلة، بدل ما يضل بس هو عم يتلقى لنتائج التفاهمات الإقليمية. ومن هون الحديث عن مسار تفاوض لبناني جدي صار بحسب المصادر أمر ما بقى يحتمل التأجيل، خاصة أنه أي تسوية أقليمية كبيرة رح تنعكس تلقائيا على الداخل اللبناني. وأكيد هون بيطرح السؤال نفسه، هل الدولة اللبنانية رح تمسك زمام المبادرة أو رح تضل ناطرة لحتى غيره يقرر عنه؟ بحسب المصادر، السلطة اليوم قدام خيارين، يا أما تنخرط بمفاوضات جدية تحمي مصالح لبنان وتثبت حضور الدولة، أو تكمل بسياسة الانتظار وتلاقي حالة خارج التفاهمات الأساسية. إنسانيا كمان بملف عودة النازحين بيبقى من أكثر، يعني هالملف من أكثر الملفات حساسية، خصوصي أنه العودة للقرى البعيدة عن أي وجود إسرائيلي ممكن تكون ممكنة إذا ترسخ مسار التهدئة. بس بنفس الوقت الحماس ما لازم يتقدم على السلامة، لأنه الناس يلي تعبت ونزحت أكيد ما لازم ترجع على مناطق بعضها مش سيف. أما بالنسبة للكرة اللي ما زال الاحتلال موجود فيها أو قريب منها، فالمصادر تدعو للتعامل بحذر شديد وربط أي خطوة بالتطورات الميدانية والضمانات الأمنية. وبين كل هالمعطيات، بيروت اليوم بمرحلة انتقالية دقيقة عم تتداخل فيها الحسابات المحلية بالإقليمية وتفرض فيها الواقعية السياسية نفسها على كل الأطراف. ويمكن أهم تحدي اليوم أنه لبنان يعرف كيف يحول أي تهدئة محتملة من مجرد استراحة مؤقتة إلى فرصة فعلية للاستقرار. أما الجواب الحقيقي مستمعينا، إذا نحن رايحين على مرحلة جديدة فعلا أو راجعين يعني ندور هيك بنفس الحلقة المفرغة، فالأيام القليلة أو الساعات القليلة، مش أيام، هاليوم أو هالساعات المفصلية هي كفيلة إنها تعطينا الصورة أوضح. وإن شاء الله منشوف أيام حلوة يا رب علينا جميعا. بكمل معكم أنتو برفقة ماريا من وراء ميكرو راديو 2 ME أستراليا.

0: biggest test singers.
1: Marco, Tony, Kiwi.
2: انا علي لو كنا رحنا عند ايدي لطش من الاول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنه بمجال القروض السكنيه التجاريه، اعاده تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكله ايدي لطش بحلها. 0432 761 231 85 King George's Road, Wiley Park.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عم تسأل انت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: بتعرفوا إنه تقريبا كل يوم بيرمز ليوم عالمي لشي معين، وفي أشياء أبدا يعني مثلا ما بنعطيها اهتمام وما بنعرف عنها من الأساس. فاليوم 18 حزيران العالم بيحيي اليوم العالمي لفن الطهو المستدام. مناسبة صغيرة هيك بتذكرنا إنه الأكل مش بس نكهة بل كمان ثقافة، مسؤولية واحترام للموارد الطبيعية، إن كان من المجدرة اللي يمكن ليل اللي بحبوها بس طيب المجدرة صراحة، والتبولة للمونة اللي بتزين بيوتنا. مطبخنا جزء من هويتنا عن جد، واليوم العالمي لفن الطهو المستدام هو دعوة لنحافظ على تراثنا الغذائي. نشرة أخبار الساعة 2 من راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM، وبنرجع منكمل سوا مشوارنا لليوم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: Get the news first from 2ME.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. Conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: There's been plenty of reaction to One Nation leader Pauline Hanson's address to the National Press Club this week. One thing that especially grabbed the headlines was a banner secretly installed by the activist group Get Up, which descended behind her, accusing the Queensland senator of taking a pay rise while opposing wage increases for workers. But as the dust settles, the issue of workers' rights and entitlements and how to balance them with the survival of small businesses is one the populist leader has strong views on. And her stance pits her directly against the union movement and Labor leading into the next federal election. Take this comment from her press club appearance.
8: Industrial relations, I can assure you, needs a complete overhaul because it's not working. Businesses also tell me you can't sack people these days. They're on their phones, they don't work, they don't turn up, they actually are lazy.
7: She suggested her party's prepared to wind back some workplace rights, even maternity leave.
8: If women take time off and they are not paid their wages because they're not working, fair enough. Why should business pay them if they're not at work?
7: Her party's Treasury spokesman, Barnaby Joyce, later explained he wants to safeguard small businesses dealing with inflation and high power prices. Still, Labor frontbenchers quickly jumped on Senator Hanson's comments, painting her as an opponent of workers. Here's Murray Watt on Channel 9.
9: Well, I mean, I think what we saw from Pauline Hanson was that she's got a plan for division, chaos and cuts. She made clear that she wants to cut workers' wages. She wants to make it easier for bosses to sack workers.
7: Unions are now telling their members that One Nation will take away their hard-won rights, and she's out of touch with the lives of working Australians. They're also painting her as a friend of big business. The support Pauline Hanson's received from mining billionaire Gina Rinehart is well publicised. Business groups have recently raised similar concerns to those held by Pauline Hanson. They're frustrated at a recent Fair Work Commission decision to lift the minimum wage despite productivity being stagnant, while businesses struggle with interest rate hikes and high inflation. Her views may also resonate with some Australians. This woman on the streets of Brisbane talked about why she finds Pauline Hanson appealing.
10: I think Pauline Hanson actually speaks the thoughts that everybody else is too scared to, and she's very authentic. She's worked hard and run her own business, so she knows what it's like.
7: The veteran politician has surged from the fringes of Australian politics to being a possible Prime Minister off the back of a massive surge in the polls. One Nation says it needs time to develop its economic policies in the lead-up to the election. From now until then, the party's leaders and positions will be closely scrutinised, and time will tell whether her tough stance on workers' rights will become a vote winner or loser.
11: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
12: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ونحن على رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان ودخولها حيز التنفيذ في آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرة قصر فيرساي في فرنسا إنه وقع مذكرة التفاهم مع إيران. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز إن الأيام 60 المقبلة قد تحمل تحديات أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة. هذا وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أقرها بصفته الوسيط. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن مذكرة التفاهم إسلام أباد ستدخل حيز التنفيذ فورا. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم أصبحت الآن رسمية بالكامل لأن أمريكا وإيران وقعتا عليها. وكان مسؤول في البيت الأبيض قد نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران وقال إنها تتكون من 14 بندا، وإن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحولها إلى اتفاق شامل. وأضاف أن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان، كما تتضمن إجراء إيران حوارا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. وتتضمن أيضا حسب المسؤول الأمريكي تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار توضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. وقالت الخارجية الإيرانية إن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. وفي لبنان دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية لطرد إسرائيل، رافضا نزع سلاح الحزب. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فقال للجزيرة إن لبنان بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني حصر السلاح بيدها. حول آخر التطورات ووقع هذا التوقيع، توقيع هذا الاتفاق الإطاري على ما على واشنطن تحديدا العاصمة، ينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد هزيم. أحمد، كيف كان وقع توقيع الرئيس دونالد ترامب على هذا الاتفاق هناك في الولايات المتحدة؟
13: مراد، إذا تحدثنا عن ردود الفعل هنا في الولايات المتحدة سواء من المشرعين من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، فهم غير راضين أبدا عن بنود هذا الاتفاق، خصوصا منذ أن أعلنها مسؤول أمريكي في اتصال هاتفي مع الصحفيين أو حتى بعد توقيعها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعتبرون أن الولايات المتحدة قدمت جميع أوراقها، أوراق الضغط على إيران أثناء توقيع مذكرة التفاهم، وأبقت أوراق إيران بيدها حتى مفاوضات 60 يوما بعد التوقيع، ولم تنتزع من إيران أي تنازلات حقيقية واضحة ملموسة في هذه المذكرة فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وكان تصريح للسيناتور كاسيدي الذي قال من أن هذه تعتبر أكبر تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية، وأن إيران حصلت على أموال لإعادة بناء بنية تحتية حديثة بقيمة 300 مليار دولار، رفع الحصار البحري عنها، تم رفع التجميد عن أموالها وأصولها في الخارج، سمح لها بتصدير النفط وجني عائداته، وأيضا تصدير مواد وصناعات البتروكيماويات، ولم تقدم هي سوى فتح مضيق هرمز تدريجيا على مدى 30 يوما، وهو المضيق الذي كان مفتوحا قبل الحرب، فيما الولايات المتحدة قدمت جميع أوراقها من عقوبات من أموال مجمدة قبيل أن تصل إلى تفاهمات حول مسألة البرنامج النووي الإيراني. لكن موقع أكسيوس ذكر من أن هناك اتفاق شرفي لفظي ربما بين الولايات المتحدة وإيران حول ماهية وطبيعة هذه التفاهمات في المسألة النووية والتي سيتم التفاوض عليها. وهذا المسؤول الأمريكي الذي نقل عنه موقع أكسيوس هذا التصريح قال أن الولايات المتحدة ستراقب مدى التزام إيران بهذا التفاهم، وأنها إن لم تلتزم فبقدرة الولايات المتحدة إعادة جميع تلك الضغوط مرة أخرى على إيران. ربما يصعب على الولايات المتحدة إعادة العقوبات الأممية إن رفعت، لكنها ستعيد عقوباتها هي، أي عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا جدل في الداخل الأمريكي وبعض التسريبات عن أن هناك نوع من الفتور بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصا وأن مذكرة التفاهم التي تفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان وفي جنوب لبنان لم يتم استشارة الجانب الإسرائيلي حولها. وحسب بعض التسريبات لصحيفة وول ستريت جورنال مراد وحتى موقع إكسيوس، أن رئيس الوزراء حاول مرارا وتكرارا إقناع الرئيس الأمريكي باستئناف العملية العسكرية في إيران، وأن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع رقعة العمليات العسكرية في لبنان لتطال بيروت، لكن الرئيس الأمريكي كان يرفض. وحين بدت التسريبات تشير إلى قرب اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة وإيران، حاول الرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التواصل مع الجانب الأمريكي لكنه لم يتمكن، حاول ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي على عجالة لكن لم يعطى موعدا، ولم تخبر إسرائيل بفتوى وبنود هذه المذكرة إلا بعد يومين من التوصل إليها، ومن باب العلم حتى دون أن يكون لها أي رأي أو أي إضافة عبر هذه المذكرة. وهذا يحرج أولا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا يغضب حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هنا في الداخل الأمريكي من المشرعين الأمريكيين تحديدا، الذين أبدوا غضبا من أن هذه المذكرة تقوي إيران، تعزز حتى نفوذ إيران في المنطقة، حين فرضت إيران على عبر هذه المذكرة من أن يكون وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وقف للحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، دون أن يقوي فرصة الجانب الإسرائيلي في التفاوض مع الحكومة اللبنانية، وهو المسار الذي فتحته الولايات المتحدة، أي أن المسار الذي أصرت عليه إيران بربط مساري التفاوض بين طهران وواشنطن وبين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والرفض الأمريكي والإسرائيلي في البداية الذي كان يرى أن ضرورة الفصل بين هذين المسارين، نجحت إيران بدمج هذين المسارين وتضمين ذلك ضمن مذكرة التفاهم. يبقى الآن السؤال حول ماذا ستجني الولايات المتحدة عبر المفاوضات التي ستجرى بداية من الجمعة بلقاء مباشر بين وفدين أمريكيين، وفدين أمريكي وإيراني، الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيلي فانس والإيراني برئاسة قاليباف، ومن ثم تبدأ الفرق التقنية للوصول إلى تفاهمات حول البرنامج النووي الإيراني. وهنا ربما الخشية لدى المشرعين الأمريكيين، هم يرون إذا كان ترامب قد تنازل في مذكرة التفاهم عن أوراق الضغط، كيف له أن ينتزع من إيران تنازلات فيما يتعلق بالشروط الأمريكية لهذا الاتفاق، وهي أن تتوقف إيران كليا عن تخصيب اليورانيوم لمدة وعدد من السنوات يكون كبيرا، وأن تتعهد بأن لا تمتلك أسلحة نووية، وأن يتم التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وكيف أن إيران التي رفضت ذلك قبيل الحرب وأثناء الحرب وخلال الأسابيع وقف إطلاق النار ستقبل الآن وقد تم مكافأتها فقط على فتح مضيق هرمز.
12: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. في ظل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سرعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام. الزميل عبد القادر عراضة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحات الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق تقديرات دولية.
14: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي، شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل
0: رجعنا نكمل معكم مستمعين راديو 2 ام أستراليا على موجتنا 1638 AM، ومع الحماس ومع الفنانة سل وأطليب.

0: تحياتي لكل مستمعينا من راديو 2ME. عم نكمل نحن وياكم المشوار لليوم 18 من شهر جون، وبهالساعة الحلوة بلشنا مع سلوى أطريب، وهلأ ترفقنا مع سعد رمضان، وهيك مكملين بأجوائنا وأغانينا الحلوة. برجع وبذكركم لبكرة الجمعة مع بداية الويك أند بأحوال الطقس، يعني بسدني حيكون ممطر بنسبة عالية، الحرارة 19، وعلى صعيد ملبورن بتوصل ماكسيموم لل 14 درجة مئوية، كمان طقس ممطر حيكون. أما عنا ببيروت فهون طقسنا حار وبتتخطى درجات الحرارة ل 27 درجة مئوية. منأخذ وقفة كتير صغيرة مع البريك ومنرجع لكم. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
1: أنت مهم في العمل.
0: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
2: شكرا أمي.
0: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
1: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
3: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
5: حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
9: صباح النور محبوبي، صباحا.
10: أعلنت سلسلة المتاجر الأزياء الأسترالية جلوستور عن إغلاق أعمالها بشكل نهائي بسبب التعثر المالي اللي واجهته، وأكدت الشركة أن المتاجر 16 المتبقية بأنحاء أستراليا أغلقت أبوابها رسمياً. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على 2ME أستراليا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: يعني مستمعينا، بتطور لافت وصلنا بوقت كلنا عم نركز على هالتوقيع المرتقب بين واشنطن وطهران بكرة. الصين عم تبعت رسالة واضحة إنه الأصعب بعده ما بلش. فخلال اتصال مع وزير الخارجية، اعتبر وزير الخارجية الصيني إنه المرحلة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران رح تكون أصعب بكتير من هالمرحلة الأولى. يعني إذا التوصل لمذكرة التفاهم كان إنجاز، فالمحافظة عليها وتحويلها لاتفاق نهائي يمكن يكون التحدي الأكبر، وهو هيك عم بيقول. كمان رحب بالدور يلي لعبته باكستان بالتقريب بين الطرفين، واعتبر انه التفاهم الحالي لازم يكون نقطة انطلاق جديدة مش نهاية الطريق. كمان شدد على ضرورة استمرار الحوار، مؤكدا انه ما لازم يكون في اي عودة لاستخدام القوة او التراجع عن المسار الدبلوماسي. واللافت هون انه الصين اللي عادة بتفضل البقاء بعيدة عن واجهة الازمات عم بتبين بشكل اوضح كطرف داعم للاستقرار بالمنطقة. وزير الخارجية الصيني دعا كمان لأنه يلعب مجلس الأمن الدولي دور كبير أو أكبر بالمرحلة المقبلة بهدف الوصول إلى تسوية نهائية ومستدامة. وبحسب بكين، السلام الدائم بالشرق الأوسط والخليج ما بيتحقق بتوقيع اتفاق واحد، بل بحاجة لجهود مستمرة من مختلف الأطراف. يعني الرسالة الصينية كانت كتير واضحة إنه الاتفاق ممكن يوقف الحرب بس ما بيحل كل المشاكل بين ليلة وضحاها. ومع اقتراب الوقت للإمضاء بكرة، كل الأنظار رح تكون على الخطوة التالية. هل رح تنجح الأطراف بتحويل التهدئة إلى استقرار طويل الأمد، أو إنه الملفات العلقانة رح تعيد الأمور لنقطة الصفر؟ بكرة بنشوف، لأنه أصعب جزء بأي اتفاق مش الوصول لإله، بل القدرة على الالتزام فيه وعلى استكماله.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، Saint أحمد the Calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية، كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة اللي من أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كتير حلوة لكارول سميحة ترفقنا واسمعناها سوا. وبخبركن بعد أكثر من 100 يوم من الحرب أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء المواجهة مع إيران، ولكن رغم هالإعلان الأسئلة الكبيرة بعدها بلا أجوبة واضحة. مين ربح سياسيا ومين دفع الثمن الأكبر؟ عسكريا التقرير بيعتبر أنه إيران ومحور الممانعة تلقوا ضربة قاسية مع تراجع نفوذهم بعدة ساحات من غزة للبنان والعراق واليمن، ولكن بالمقابل النظام الإيراني بقي قائم وظهرت داخله قيادات جديدة أكثر تشددا. يعني المعركة عسكريا انتهت بس سياسيا كأنه الحسابات بعدها مفتوحة. وبوقت الأنظار عم تتجه نحو المفاوضات يلي رح تمتد ل 60 يوم، بيشدد التقرير على أنه اللي رح يتوقع هو مذكرة التفاهم لتمديد وقف إطلاق النار، مش اتفاق نهائي بينهي كل الخلافات. من أبرز الدروس يلي أفرزت الحرب بحسب التقرير كانت بالنسبة لدول الخليج اللي وجدت نفسها بمواجهة مباشرة مع تهديدات أمنية كبيرة. واللافت هون أنه التقرير بيقول أنه دول الخليج اكتشفت أنه الاعتماد الكامل على الحلفاء ما عاد كافي مثل قبل. ورغم أنه جيوش الخليج أظهرت قدرات دفاعية متطورة خاصة باعتراض الصواريخ والمسيرات، إلا أن التقرير اعتبر أنه هالدول بحاجة. مشوارنا بيخلص هون مستمعينا، 4 ساعات حلوة قضيناها مع بعض من 11 صباحا لهلأ. بودعكن، بتمنى لكم بقية نهار كتير حلو. بشكر رفقتكن الدايمة لقلنا عبر راديو 2 إميا أستراليا موجتنا الأقوى 16:38 AM. رح ننتقل إلى موجز أخبار الساعة 3، بتتعرفوا من خلاله على كل الأحداث الجديدة. بكل ساعة منوفيكن بكل جديد ودايما من استديوهاتنا. هلأ بختم معكن وبتمنى لكم بقية نهار كتير حلو ورايق.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
9: وفي أبرز العناوين، ريتا ترامب وبازاشكيان وقعا إلكترونيا اتفاق وقف إطلاق النار، ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد إقامة مراسم توقيع رسمية في سويسرا. طهران ستعيد فتح مضيق هرمز، وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا. ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على حيادهما بشأن إيران، وروسيا تقصف كييف بعد محادثات زيلينسكي مع ترامب وقادة أوروبيين. ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي اليوم الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: طاب صباحكم مستمعين، وأهلا بكم من جديد. وقع إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. المذكرة وفقا لمسؤول أمريكي سبق أن وقعها إلكترونيا يوم الأحد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف. في الأثناء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن المحادثات التي كانت مزمعة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة، بينما أكد رئيس الوزراء الباكستاني اليوم إقامة حفل الجمعة في سويسرا احتفاء بهذا الحدث البارز وإطلاقا لمحادثات فنية. نجوى بن مبارك.
11: توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية شكل تطوراً مهماً في مسار إنهاء الحرب بين الجانبين بحسب جميع الأطراف التي وقعت على هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقيع نسخة من الاتفاق مع إيران، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن الطرفين وقعا إلكترونياً عليه ودخل حيز التنفيذ، مع تأكيد مصادر أمريكية أن ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان هما من وقع المذكرة. ووفق ما أعلن تتضمن المذكرة وقف التصعيد وبدء مفاوضات خلال 60 يوما في جنيف للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي الإيراني وتخفيف العقوبات تدريجيا، إضافة إلى السماح المؤقت بمرور الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم، كما تنص على تعليق العقوبات النفطية فور التوقيع وإعادة فتح المضيق خلال 30 يوما مع إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران. في المقابل رحبت باكستان بالاتفاق واعتبرته ثمرة وساطة ناجحة، معلنة أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ وأن مراسم توقيع رسمية ستعقد في سويسرا، بينما شددت إيران على أولوية وقف الحرب على جميع الجبهات معتبرة الاتفاق تحولا سياسيا مهما في المنطقة.
9: مسؤولون أمريكيون أعلنوا إثر نشرهم نص مذكرة التفاهم أن إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار بموجب اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت نفسه أن واشنطن غير ملزمة بالمساهمة فيه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر مجموعة الدول السبع في إيفيون لوبان في فرنسا إن الاتفاق المؤكد مع إيران ليس نهائيا، وإن بوسعه استئناف حملة القصف إذا لم يعجبه الاتفاق وإذا أساء طهران التصرف. منى بالعافية.
12: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق مع إيران ليس نهائيا، منوها إلى أن الأمر يتعلق بمذكرة تفاهم، وفي حال لم تعجبها فسيستأنف حملة القصف. وقال ترامب أمام قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى: إذا لم تعجبني فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم، وأضاف: وإذا لم يحسنوا تصرف فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط. حسنا، لكن الرئيس الأمريكي وبالموازاة أشاد بالاتفاق الإطاري الذي تفاوضت عليه إدارته قائلا إنه اتفاق قوي للغاية، منوها إلى أن كل الناس راضون عنه دون أن يحدد من هم. فكيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث.
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ الجميع عندما يتحدث عن مذكرة تفاهم، وهنا يهبط بسقف التوقعات عالية خلال الأيام الماضية من خلال الحديث عن اتفاق نهائي وكبير وعظيم وإنجاز تاريخي. اليوم تحدث عن مذكرة تفاهم وبنبرة أقل تفاؤلا، وكأننا أمام مفاجآت حدثت وتحدث.
12: إلى ذلك أكد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، لكنه نوه بالمقابل إلى أنها ستعطي دفعة قوية للأسواق.
9: ترامب وصف من جهة أخرى الرئيسين الصيني تشي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنهما محايدان خلال الحرب مع إيران، قائلا إنهما لم يعرقلا جهوده لكبح طموحات طهران النووية. في المواقف أيضا قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، قال إن القضية الأهم في المحادثات النووية المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة هي كيفية مراقبة البرنامج النووي الإيراني. لبنان، ورغم تراجع حدة الضربات والاشتباكات في الجنوب إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن وقوع عدد من الإصابات في صفوفه بانفجار طائرتين مسيرتين بالقرب من قواته في وقت يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي، كما محاولات تقدمه وسط تصدي عناصر حزب الله بإطلاق الصواريخ والمسيرات. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
14: بعد غيابها ليومين متتاليين عادت الغارات الحربية لتستهدف القرى الجنوبية، إذ استهدفت النبطية الفوقة أطراف كفر تبنيت ومحلة الزفات المنصورة القريبة منها، أما المسيرات فاستهدفت برعشيت المنصورة والعزية، ما أدى إلى سقوط إصابات، في حين استهدف القصف المدفعي العنيف والمركز أحراج علي الطاهر والنبطية ومحيطها، إضافة إلى القطراني سجد ومجد الزون. إلى ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة عند خراج كفر شوبة، ما أدى إلى إصابة شخص، وتم تسجيل توغل لعدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه خراج البلدة نفسها وباتجاه حداتا لفترة زمنية محدودة قبل أن تتراجع، في حين سجلت محاولة تقدم باتجاه كفر تبنيت، حيث أطلق حزب الله صواريخ عدة باتجاه القوات المتقدمة. ورغم هشاشة وقف إطلاق النار والدعوات المتكررة إلى التريث، عاد بعض النازحين إلى قراهم، خصوصا الواقع في قضائي صيدا وصور. أما العودة إلى قضائي بنت جبيل والنبطية فكانت تفقدية أو محدودة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
9: يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اللقاء يأتي غداة الدعم الذي قدمته قادة مجموعة السبع للبنان. تقرير ريتا خوري.
15: قادة مجموعة السبع المجتمعون في إيفيان بفرنسا أكدوا في بيانهم الختامي دعمهم لجهود السلطات اللبنانية لتحقيق نزع سلاح حزب الله وبسط سيادة الدولة وحدها على السلاح وحماية سلامة أراضي البلاد عبر ضمانات أمنية دولية شرط التوصل إلى وقف إطلاق نار صلب وفوري. مصدر دبلوماسي في مجموعة السبع أوضح أن محادثات ماكرون وسلام ستتركز على سبل لتنفيذ هذا البيان. المصدر أشار إلى أن موقف القادة السبعة ومن بينهم دونالد ترامب يوجه رسالة واضحة إلى بنيامين نتنياهو بضرورة وقف هجماته على لبنان. أخيرا، تأتي زيارة باريس في وقت يستعد فيه لبنان لاستئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل في واشنطن يوم الاثنين المقبل، استبعدت فرنسا منه تماما.
9: أخبار السادسة صباحا دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. استضافت القاهرة أمس الأربعاء اجتماعا بين وفد حماس والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وتسلم الوفد خلال الاجتماع نسخة معدلة من الورقة التفاوضية الخاصة بحصر السلاح وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار. مستجاب عبد الله من القاهرة.
16: اجتماع وفد حماس بالقاهرة مع ميلادينوف جاء بعد توافق بين الوفد والوسطاء حول تعديلات على ورقة التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهو ما يعكس وجود تقدم نسبي في مسار الوساطة. وتشير المعلومات إلى أن وفد حماس تسلم نسخة معدلة من الوثيقة التفاوضية قبل أن يطلب مهلة لإجراء مشاورات داخلية والعودة برد نهائي خلال الأيام المقبلة. وتبرز قضية السلاح باعتبارها العقدة الأكثر حساسية في المفاوضات، بينما تدفع أطراف دولية نحو ترتيبات أمنية تقلص المظاهر المسلحة وتربط إعادة الإعمار ببيئة أمنية مستقرة. وفي الوقت نفسه تتناول المباحثات ملفات أخرى لا تقل أهمية، من بينها تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية وإمكانية نشر قوات دولية أو آليات رقابة للإشراف على تنفيذ الاتفاق. وتبدو لقاءات القاهرة محاولة لتضييق فجوة الخلافات قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
9: بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا وافقت إسرائيل على أعمال توسيعية لمدرسة يهودية لمستوطنين يعيشون في وسط مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة العربية المحتلة في خطوة يقول الفلسطينيون إنها تنتهك اتفاقية قائمة منذ عقود. هذا وقد واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين. نتابع ريبورتاج شروق أسعد.
17: شباب وينكم يا شباب؟ المستوطنين ولعوا الجامع، تعالوا.
18: هذه أصوات أهالي قرية جلجلية قرب رام الله أمام المسجد الكبير، وهم يحاولون إخماد النيران التي أضرمها المستوطنون في المسجد. المستوطنون خطوا كذلك شعارات عنصرية تحريضية ضد الفلسطينيين على الجدران. حاول أهالي القرية التصدي للمستوطنين ليواجهوا باقتحام الجيش الإسرائيلي الذي لم يعتقل أي من المستوطنين، بل أمطر أهالي القرية بقنابل الغاز. مسجد الفاروق في قرية مزارع النباني قرب رام الله هو الآخر طالته أضرار مادية جراء تعرضه لإشعال النيران من قبل المستوطنين. أما بلدة بيتا جنوب نابلس فتعرضت لهجوم من قبل المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة وقاموا بمهاجمة منازل الفلسطينيين وحطموا عددا من المركبات. الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة واعتدى بالضرب على الأهالي ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين. أما في حي الجابريات وسط مدينة جنين فتواصل الجرافات الإسرائيلية لليوم الثاني أعمال التجريف والحفر بهدف إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي بعد أن استولى على قطعة أرض زراعية رغم امتلاك أصحابها أوراق الملكية المعروفة بالطابو. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
9: وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، أشاد قادة دول مجموعة 7 الأربعاء بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال موسكو. في الأثناء استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة 7 التي أو تعقبها تحديدا، والتي أعلن خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. منيا بالعافية.
12: تعقد القمة الروسية الأسيوية في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية على مدى 2 بمناسبة الذكرى 35 للتعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق أسيا أسيانا، وسيشارك فيها ممثلون عن 11 دولة أعضاء في المنظمة ضمنهم رؤساء وزراء تايلاند فيتنام وكمبوديا. وحسب بيان للرئاسة الروسية يتضمن جدول أعمال القمة تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية وأساسا الاقتصادية. فبينما تهتم الدول الأسيوية بالتعاون مع روسيا في مجالات عدة وخاصة منها قطاع الطاقة، تنشد موسكو تعزيز شراكاتها الأسيوية والحفاظ على أسواقها في المنطقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا والتي دفعتها إلى إعادة توجيه اقتصادها وخاصة صادراتها من المحروقات نحو آسيا.
9: هذا وقالت السلطات المحلية في كييف اليوم الخميس إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بالصواريخ، وذلك بعد ساعات من محادثات أجرها الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ترامب وبازشكيان وقعا إلكترونيا اتفاق وقف إطلاق النار، ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد إقامة مراسم توقيع رسمية في سويسرا. طهران ستعيد فتح مضيق هرمز، واشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا. ترامب يشكر بوتين وتشي جين بينغ على حيادهما بشأن إيران، وروسيا تقصف كييف بعد محادثات زيلينسكي مع ترامب وقادة أوروبيين. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي اليوم الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
10: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال
19: afternoon, first to Sydney traffic in Homebush West. We've got reports of a collision on Centenary Drive southbound past Parramatta Road, and the M5 looking slow westbound through Moorbank past Heathcote Road. In Melbourne, a truck rollover's on the Monash Freeway outbound before Forster Road, with just two right lanes open, and a truck broken down on the Hume Freeway outbound ramp from the Ring Road, blocking the left lane. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
20: منبلش مشوارنا مع الفنان نصير زيتون بأغنية كراميلا هون راديو 2ME معكم سعيد.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour, قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: وفد دينا بيرف تكون مشوار دراف تايم بروغرام كاسيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم من هلا ولغاية الساعة 8 المساء على أمل أنا وانتو نقضي وقت كتير حلو. رح نكون برفقة آخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية أيضا. رح نتوجه لغرفة الأخبار كل ساعة على رأس الساعة لعند الزملاء لنتعرف على آخر وأهم المستجدات. يوم الخميس اليوم 18 من شهر جون حزيران بذكر بأحوال طقسنا بسيدني. اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 23-18 على الصعيد ميلبن. انتو برفتي ذات 2ME 16:38 AM. ما بدي انسى كمان بجعبتي كتير من الأخبار كتير من الدردشات. عندي كمان معلومات غذائية صحية ونفسية رح تكون برفقتنا بسياق مشوار. نكونوا معنا وتابعونا. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME. منروح من أول فاصل غنائي لفاصل استراحة الأول لمشوارنا وبنرجع تنبلش سوا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: صمتنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من

0: سبلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدوليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير الا عند الصفدي.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون Radio 2ME أستراليا.
3: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 6:30 AM. بعض الناس بيختبروا حدودك باستمرار، بيدلوا يختبروك ويختبروا حدودك باستمرار، فإذا لم تضع حدا ظنوا انه كل شيء مسموح. بنسمع الفنانة نانسي عجرم هون راديو 2ME. مرحبا.

0: Sudh Pezeshkian signing the MOU. The interim agreement, which was ratified a day earlier than expected, calls for a final deal to be made in 60 days, extendable by mutual consent. And Gold Coast woman Marie Mavis Crabtree, accused of killing two of her adult children, has been cleared of all murder charges. She was arrested in 2018 over the deaths of Jonathan Crabtree in 2017 and Erin Crabtree in 2012, with police alleging she drugged them with prescription pain medication and then staged their overdoses. Last month, the Brisbane Supreme Court jury acquitted her of her son's murder and earlier attempted murder and fraud. And today, prosecutors discontinued several remaining charges, including her daughter's murder and other fraud offences. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: تمام الخامسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز للأخبار معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
3: صباح الخير شيرين، أهلا بكم مستمعينا. أكدت إيران توقيعها مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره توقيعه على المذكرة. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن توقيع مذكرة التفاهم يعني إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية فورا. وكشفت مصادر أمريكية أن المذكرة تتضمن التزام طهران بخفض تخصيب اليورانيوم ضمن مفاوضات تمتد حتى 60 يوما مقابل رفع العقوبات عنها تدريجيا، كما تنص على فترة 60 يوما خالية من الرسوم على الملاحة في مضيق هرمز يعقبها تفاوض بشأن فرض رسوم مستقبلية. في المقابل أكدت إيران نيتها فرض رسوم على السفن بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بينما اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف أن المذكرة تمثل هزيمة للولايات المتحدة. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن القضية الأهم في المحادثات النووية المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة هي كيفية مراقبة البرنامج النووي الإيراني، فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في ساعة مبكرة من صباح اليوم بأن المحادثات التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة يوم غد الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة. إلى لبنان، حيث دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى الاستفادة من الاتفاق الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه باعتباره محطة مفصلية لهذا البلد الذي من المقرر أن يخوض الأسبوع المقبل جولة مفاوضات مباشرة جديدة مع إسرائيل. واعتبر قاسم أن سقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ينبغي أن يكون الأمن المتبادل، مشددا في الوقت نفسه على أن المطلب الأساسي للبنان يجب أن يكون استعادة سيادته. في سوريا، شارك العشرات في تحرك احتجاجي تخلله تكسير محال وسيارات في حي بالعاصمة دمشق، مطالبين بمحاسبة الموالين للحكم السابق، وذلك في سياق تحركات انطلقت في مناطق عدة ودفعت السلطات للتحذير من الاحتكام إلى منطق الانتقام. شنت روسيا هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف تزامنا مع تصاعد التوترات الميدانية في عدة مناطق من أوكرانيا، حيث سجلت أيضا هجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن قتلى في مدينة سومي. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين في إطار جهود تنسيق.
4: Good afternoon. First to Sydney traffic in Campbelltown. Reports of an incident on Blaxland Road at Bad Galley Road. And in Macquarie Fields, a car breakdown from Victoria Road at Canterbury Road showing delays both directions. In Melbourne, a truck rollovers on the Monash Freeway outbound before Forster Road with just two right lanes open. And a truck's broken down on the Hume Freeway outbound ramp from the Ring Road in the left lane. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. It's Mandy with the latest in traffic.

New music. Australia. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM يوم الخميس اليوم 18 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 23-18 على الصعيد ملبن. تم اعتقال الأب وابنه في أستراليا، رح يواجهوا عقوبة السجن المؤبد. الطمع ضر العائلة كلها، الأب بعمر 49 سنة والابن بعمر 25 سنة. شو اللي عملوا؟ رح أخبركم اللي عملوه. إنه الشرطة الفيدرالية الأسترالية ضبطت شحنة مخدرات قادمة من المكسيك، قيمة الشحنة 185 مليون دولار. 185 مليون دولار. الأب وابنه متورطين بهالعملية هيدي وبعملية إدارة التهريب لهالشحنة إلى أستراليا، وهن أصلا من المكسيك. رح يواجهوا المحكمة وعقوبة السجن المؤبد في أستراليا. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. روح لفصل استراحة ونرجع نتابع سوا.
1: Breakfast with Claude back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: 2ME your station.
0: نتابع برفقتكم مع الفنان ملحم زين هون راديو 2ME 1638.

0: نوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا هون راديو 2ME.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: بعد عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسنا أنتما الاثنتان، اهدأ لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
3: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
6: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME. رح نتابع سوا جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4. مساء الخير.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night. 2ME.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف. ممتاز،
7: انت مهم في العمل.
6: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
7: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
9: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
11: First. 2ME Australia News.
12: في انتظار التوقيع. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات رانيا عبيد، بيير البيع وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. ترامب تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. الرئيس عون جازما وحازما التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. قاسم: أي مشروع لنزع سلاح الحزب لن يمر. كوهين: بيروت والضاحية ليست خارج بنك الأهداف. بعلبك حزينة لا مهرجانات هذا الصيف. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، النشرة الرياضية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. بانتظار الجمعة هدأت المواقف نسبيا محليا، ولكن النيران لم تهدأ جنوبا، إذا استهدفت النبطية الفوق بسلسلة غارات، فيما سجل توغل عدد من آليات الجيش الإسرائيلي تتقدمها جرافة D9 ودببتا ميركافا من إرشاف باتجاه حداثة. إلى ذلك أفاد وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة نتنياهو إلي كوهان بأن بيروت والضاحية ليست خارج بنك الأهداف، ولكن الأبرز اليوم هو ما قاله لبل ما كرره الرئيس ترامب بأنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. أما فيما خص المفاوضات والورقة اللبنانية تحديدا، فقد كان رئيس الجمهورية حازما وجازما اليوم في قوله إن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا.
1: إذن أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وقال إن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وأن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران.
0: الرئيس نبيه بري وبعد لقائه قائد قوات اليونيفيل أكد على أهمية بقاء هذه القوات وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه ومساندة الجيش في مهمته الوطنية بالانتشار. إلى ذلك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن سقف المفاوضات مع إسرائيل هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت عنوان نزع السلاح لن يمر، ودعا رئيس الجمهورية والسلطة السياسية إلى تحمل مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق مع حزب الله.
1: في المواقف الدولية، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال اجتماع مجموعة السبع على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والدفاع عن سلامة أراضيه، وأكد أن من حق لبنان استعادة السيطرة على كامل أراضيه بإدارة الجيش اللبناني.
0: في باريس بحث وزير الدفاع ميشيل منسا وزيرة الجيوش الفرنسية الوضع في لبنان والمنطقة والدعم العسكري واللوجستي الفرنسي للبنان بما يساهم في تعزيز قدراته ويمكنه من تنفيذ مهماته الوطنية. ميدانيا، استهدفت الغارات كفر تبنيت وعلي الطاهر وسجلت عمليات تجريف للجيش الإسرائيلي في حداثة تلاها تفجير داخل البلدة، ووصل الطيران المسير تحليقه المكثف فوق صيدا وجوارها.
1: أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية أو السورية، محذرا من أن بيروت والضاحية الجنوبية ليستا خارج بنك الأهداف إذا تعرضت إسرائيل لصواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف، وقال إن إسرائيل لا يمكنها القبول باستمرار ما وصفه بعجز الجيش اللبناني عن التحرك ضد حزب الله.
0: في هذه الأثناء يقول الرئيس ترامب إن إسرائيل قد تقوم بعمل أفضل تجاه حزب الله. وأمام الرغبة الأمريكية بالتدخل السوري ضد الحزب، هل من جهوزية لدى دمشق؟ مجدلين عيد.
2: للمرة الثانية كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحه بأن تتولى دمشق أمر حزب الله، رغم نفي الرئيس السوري أحمد الشرع النية لأي تدخل عسكري في لبنان، إلا أن ترامب عاد وأشار اليوم إلى أنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. رئيس قسم الدراسات الدولية والسياسية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سليمي وضع عبر صوت لبنان المقترح في دائرة المزايدة السياسية.
3: يأتي الاتصال اتصال الرئيس ترامب بالرئيس السوري باتجاه يعني ضبط الحدود أكثر من أي شيء تاني، خاصة يعني في موضوع التهريب، إذا كان هناك تهريب أسلحة وإلى ما هنالك. يعني الرئيس ترامب يصر على أنه الرئيس السوري يقوم بضبط الحدود ويمنع تهريب الأسلحة باتجاه اللبناني، هذا أكثر ما يمكن يعني أن يحصل عليه بهذا الموضوع. عن موضوع دخول سوريا لإنهاء حالة حزب الله بلبنان، هذا الحديث أكثر من باب المزايدة السياسية أكثر ما هو يعني موضوع حقيقي، وأكيد يعني الحكومة السورية غير مستعدة، وهي قد أعلنت عن هالشيء أنه هي لا ترغب في دخول لبنان والتدخل بشؤون لبنان الداخلية، ولكن دائما كل فترة وأخرى خاصة لما يكون في فشل إسرائيلي بالتقدم العسكري وإنهاء يعني موضوع حزب الله في الجنوب وعلى الحدود الإسرائيلية، أو يعني تكون هناك تراجع داخلي بلبنان حول موضوع نزع سلاح حزب الله، بيجي الرئيس الأمريكي وبيعطينا هيك تصاريح يعني أنه يمكن نعتمد على سوريا كطريق أفضل.
2: لبنان الذي يعاني الأمرين لا ينقصه سوى أن يعيش قلق أقحام سوريا في شؤونه، مع العلم أن الرئيس السوري أكد أنه لن يعيد تجربة النظام السابق.
3: هو عنده بباله يعني التجارب السابقة اللي منها مثلا دخلت سوريا وأنهت حالة منظمة التحرير الفلسطيني وحدت من سلطتها في لبنان، أو حتى بدخول سوريا سابقا لإنهاء حالة الجنرال عون. يعني هذه بتعيد الرئيس ترامب الذاكرة لتجارب سابقة كان النظام السوري السابق يقوم فيها، ولكن أنا لا أعتقد اليوم في ظل يعني الواقع السوري وطبيعة الحكومة السورية اليوم أنه على استعداد التدخل لتلبية هيك مطالب أمريكية.
2: صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية تحفظ لكل من الدولتين الجارتين سيادة الأخرى بعد حقبة من الوصاية السورية امتدت لنحو 3 عقود من الهيمنة السياسية والأمنية. مصادر عسكرية استبعدت عبر صوت لبنان إمكانية فتح سوريا للجبهة الشمالية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: يزور رئيس الحكومة نواف سلام غدا باريس لوضعه في صورة ما تم التطرق إليه في خلال قمة الدول السبع والمحادثات مع الرئيس دونالد ترامب بشأن لبنان.
0: سلم سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الله الرحمن الدوسري نسخة عن أوراق اعتماده لوزير الخارجية يوسف رجه.
1: من عين التين أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي الرئيس نبيه بري على المشاورات التي عقدتها بشأن الامتحانات الرسمية.
4: نحن اتفقنا أنا ودولة الرئيس بأنه هلأ بالوقت الحاضر نحن عنا هلأ حدث وتطورات إقليمية كبيرة عم تصير، كلياتنا بترقب نأمل خيرا لأنه لا سمح الله ممكن هيدي الأمور تتدهور، وكل هيدا الحديث اللي عم نحكيه هلأ بيصير ما له معنى ولا له طعمة. سو نحن هلأ بانتظار تطورات الإقليمية اللي عم تصير والترقبات نرصدها عن قرب، وحكون راجعة على مجلس الوزراء بالنتيجة، بس منكون كمان عطينا مجال للتطورات الإقليمية.
0: أعلنت إدارة مهرجانات وبعلبك الدولية تأجيل فعاليات صيف 2026. القرار الذي طال كافة الأنشطة الثقافية والفنية سبقه وتلاه قرارات مماثلة من جهات عدة أبرزها مهرجانات بيت الدين والأرز التي ألغت دورتها بالكامل حرصا على السلامة العامة. رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نيلة دوفريج أكدت أن الظروف الإنسانية والأمنية لا تسمح بإقامة المهرجانات، مشيرة إلى أن اللجنة ستستمر هذه الفترة لإصدار أو ستستثمر هذه الفترة لإصدار كتاب توثيقي يخلد 70 عاما من تاريخ هذا الصراع الثقافي. التماسك الاجتماعي لقاء شدد على أهمية الحوار من أجل مجتمع متضامن. تراز القوري.
5: في المكتبة الوطنية لقاء حواري بعنوان التماسك الاجتماعي بهدف تعزيز الاستقرار والتضامن بين مختلف فئات المجتمع، وفي هذا السياق أكد وزير الثقافة غسان سلامة أن الثقافة تشكل جسرا للتواصل بين أفراد المجتمع.
6: نحن أيضا حراس للذاكرة غير المبنية، فإلى اهتمامنا بالبنى التراثية وبالأثار، فإن وزارة الثقافة تعنى أيضا بالذاكرة الشفوية. لذلك جمعنا في هذا المكان منذ حوالي عام بمناسبة بدء الحرب الأهلية منذ 50 عاما، جمعنا اختصاصيين ومصورين وفنانين، وجاء عدد كبير من الوزراء على رأسهم رئيس الحكومة، للاعتراف بأننا تقاتلنا لفترة 15 عاما دون توقف، ولكي نقول معا بأننا نريد تجاوز هذه المأساة التي حلت بنا وحللناها بأنفسنا.
5: من جهته اعتبر وزير الإعلام بول مرقس أن وسائل الإعلام تؤدي دورا أساسيا في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال نشر المعلومات الدقيقة وترسيخ ثقافة الحوار.
7: أن نعبر عن رأيكم السياسي إلى أقصى، ما حدا في إلكم كيف تعبروا عن رأيكم، ما حدا في إلكم شو بدكم تقولوا أو شو بدكم تكتبوا أو كيف بدكم تحكوا، بس خدوا بعين الاعتبار عند التعبير عن الرأي السياسي أنه في حق للآخرين أيضا، حق بكرامتهم بحقوقهم هن بالتعبير بحرياتهم وبعائلتهم وبخصوصياتهم. يعني اليوم مش ضروري الواحد ومش لازم أنه يكون ليمارس حقه يأذي الآخر.
5: بدورها أوضحت وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرق دريان أن الشباب هم القوى المحركة للمجتمع.
8: بالمواطن المسؤول يلتزم شباب لبنان بالمواطنة التشاركية ورفض كل أشكال الإقصاء والتميز وتفعيل للشراكة المجتمعية. هيدي إحدى المحاور للمواطن المسؤول يلي نحن عم نشتغل عليها، ورح نكون عم نشتغل على حملة وطنية تكون عم بتروج لهذه المضامين على مستوى كل الشباب اللبناني على مراحل مختلفة.
5: أما وزيرة التربية ريما كرامي فأكدت أن المدرسة ترسخ القيم الوطنية داعية إلى تعزيز البرامج التربوية التي تنمي هذه القيم لدى التلامذة.
9: إذا بدي أقول مسار وزارة التربية لحديت ما وصلنا لموضوع التماسك الاجتماعي، إحنا أكثر وزارة عنا فيها إذا بتسمحوا لي أولاد، هي أقل وزارة بتلاقوا فيها الأولاد عم يحكوا مع المسؤولين. سكان واحدة من أهدافي إنه نحنا نوصل لنفعل موضوع النوادي الطلابية خصوصا بالمدارس الرسمية لحتى نرجع ننتخب منهم لجنة استشارية.
5: اللقاء شدد على أهمية التعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكا وتضامنا. من المكتبة الوطنية تراز الخوري، صوت لبنان.
1: العلاقات الأمريكية الإيرانية تابع في خاص صوت لبنان.
10: خاص صوت لبنان. بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية في آب 1988، بعد معارك استمرت 8 سنوات، وبعد وفاة آية الله الخميني في حزيران 1989، ظهرت محاولات محدودة للتهدئة، خصوصا في عهد الرئيس الإيراني المنفتح محمد خاتمي الذي دعا إلى حوار الحضارات. إلا أن الولايات المتحدة اعتمدت سياسة الاحتواء المزدوج ضد إيران والعراق، ووسعت العقوبات بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة. وبعد هجمات 11 أيلول 2001، حصل تعاون غير مباشر بين واشنطن وطهران ضد حركة طالبان في أفغانستان، لكن سرعان ما عاد التوتر بين البلدين، ووصف الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إيران بأنها جزء من محور الشر، وباءت فرص التقارب معدومة. غدا أزمة الملف النووي.
1: قبل الدخول في تفاصيل كلام ترامب الذي يتحدث الآن بشأن آخر التطورات الإيرانية الأمريكية، يقول في هذه الأثناء يجب العمل على السلام في لبنان. ترامب أعلن قبل قليل أيضا أن الاتفاق مع إيران سيوقع غدا أو بعد.
11: Good afternoon. First to Sydney traffic on the M5 motorway in Hammondville. Debris has just been cleared from the westbound lanes past Henry Lawson Drive. And in North Mead, a bus breakdown from Windsor Road southbound at Campbell Street just before James Roos Drive. In Melbourne, a truck rollover on the Monash outbound before Forster Road just has one lane open. And a crash in Dandenong North is on Gladstone Road northbound before Police Road. Invest smarter with ComSec. Get your investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. It's Mandy with Leicester traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: يا
12: يلي بيكذب على مرته شو بيصير فيه؟ رح نسمع هالأغنية رح يفسرنا أكثر الفنان فارس كرم. أغنية رائعة جدا بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بدي أرجع لعنكم مسامعينا، بدي أوصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام يوم الخميس 18 من شهر جون حزيران. بدي ذكر كمان بأحوال طقسنا، تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 23-18 على الصعيد ملبن. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار حالة طقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا، بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 وي ستريت في فيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. ويلي بيكذب على مرته، نسمع هالأغنية الحلوة للفنان فارس كرم هون راديو 2ME.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2MA نتابع برفقتكم جولتنا الإخبارية لتمام 4:30.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: First. 2MA Australia News.
7: ABC News. Thanmay Navada with the top stories. The federal government has unveiled larger concessions for small business as part of its tax shake-up following complaints from business groups. The government will increase the small business threshold from turnover of up to $2 million to $10 million, meaning 98% of all active businesses will get a 50% capital gains tax concession. But opposition leader Angus Taylor says he wants the government to go further and dump the budget. The White House has released a video on social media showing US President Donald Trump signing the Iran Memorandum of Understanding at the Palace of Versailles in France. Iran's state-run news agency has also published its own images of Iranian President Masoud Pezeshkian signing the MOU. The interim agreement, which was ratified a day earlier than expected, calls for a final deal to be made in 60 days, extendable by mutual consent. And Gold Coast woman Marie Mavis Crabtree, accused of killing two of her adult children, has been cleared of all murder charges. She was arrested in 2018 over the deaths of Jonathan Crabtree in 2017 and Erin Crabtree in 2012, with police alleging she drugged them with prescription pain medication and then staged their overdoses. Last month, the Brisbane Supreme Court jury acquitted her of her son's murder and earlier attempted murder and fraud. And today, prosecutors discontinued several remaining charges, including her daughter's murder and other fraud offences. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

بريكزيت. 10 سنوات من الندم على فرانس 24. موعد مع الثقافة يوميا على فرانس 24 مع ليانا صالح. تابعوا مختلف الفعاليات الثقافية من مهرجانات ومعارض وآخر الأعمال الأدبية والسينمائية والدرامية. الثقافة بكل تجلياتها على فرانس 24 وفرانس 24.com.

مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونبدأها بأبرز العناوين. ترامب وباساشيكيان يوقعان إلكترونيا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين، وترامب يهدد بقصف إيران مجددا إذا أساءت التصرف. مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان، وحزب الله يدعو إلى الاستفادة من محطة مفصلية بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. مجموعة قادة السبع تشيد بتحول في موقف واشنطن بشأن أوكرانيا، وروسيا تقصف كييف بعد محادثات زيلينسكي مع ترامب.

0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود باساشيكيان إلكترونيا مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين، دخلت حيز التنفيذ على الفور. المذكرة التي تتكون من 14 بندا ترسم إطارا عاما للتفاهم مع تأجيل البت في بعض الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة المفاوضات النهائية التي تمتد لستين يوما قابلة للتجديد.
1: بحضور الرئيس الفرنسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع في قصر فرساي على مذكرة اتفاق مع إيران. بعد لحظة قليلة بث التلفزيون الإيراني صورا للرئيس باساشيكيان وهو يوقع بدوره على الاتفاق. الرئيس الفرنسي هنأ الأطراف والوسطاء ودعا إلى التنفيذ السريع والكامل لبنوده.
2: خبر سار للغاية، وقع الرئيس الأمريكي رسميا هنا في فرساي على الاتفاقية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذه الاتفاقية ستمكن من إنهاء النزاع وستحقق السلام وستتيح إعادة فتح مضيق هرمز. هذه لحظة سلام وخبر سار لكثير من مواطنينا.
1: يتضمن الاتفاق 14 بندا ويفتح الطريق أمام فترة تفاوض أوسع مدتها 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. تتعهد واشنطن بموجبه برفع جميع العقوبات المفروضة على إيران ومنح إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط والغاز الإيرانيين ووضع حد للحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. كما يتضمن إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل عملية التعافي الاقتصادي في إيران، على أن تتم مناقشة التفاصيل في الشهرين المقبلين. من جانبها تلتزم إيران بضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتتعهد بعدم إنتاج أي سلاح نووي، على أن تناقش تفاصيل تسوية قضية مصير المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاتفاق ينص أيضا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم ستبدأ فورا، مشيرا إلى أن المحادثات التي كان من المقرر عقدها مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة حتى الآن. وأوضح بقائي أن تنظيم مراسم توقيع رسمية لم يكن مطروحا فعليا ضمن الخطط الإيرانية. من جهة أخرى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد في وقت سابق على أن مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران لا تزال غير نهائية، محذرا من إمكانية عودة العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل فرانس 24 علي الباشا. علي، صباح الخير. علي، هل من معلومات حول كواليس توقيع مذكرة التفاهم التي كانت مقررة في البداية يوم الجمعة في سويسرا؟
3: نجيب، بداية صباح الخير. يعني ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هي أن هذا مذكرة التفاهم عندما يتم توقيعها من قبل رؤساء الجمهورية يصبح لها وزنا أكبر على المستوى السياسي، وزنا سياسيا أكبر على المستوى العالمي، وبعدها سوف يكون الخروج من هذه الاتفاقية أو حتى التنصل من الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها سوف يصبح له تبعات سياسية دولية أكبر من في حال توقيعه من قبل رؤساء الجمهورية. لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب أخرى في الكواليس، في مقدمتها قطع الطريق على معارضي الاتفاق في الداخل الإيراني وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والأهم هو قطع الطريق على إسرائيل التي تبدو غير راضية عن هذا الاتفاق وربما تقوم بعمليات عسكرية في لبنان تؤدي إلى انهيار المفاوضات قبل التوقيع على هذا، على مذكرة التفاهم هذه. بطبيعة الحال هذا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإيرانية. إضافة إلى ذلك، من هو الشخص الذي سوف يظهر أمام الكاميرات ليضع يده في يد الرئيس الأمريكي أو حتى مساعده جدي فانس من الجانب الإيراني ويتبادل معه الابتسامات أمام الكاميرات؟ هذا الأمر سوف يكون له كلفة سياسية كبيرة في الداخل الإيراني، وأعتقد أن هذا أحد الأسباب الذي دفع الإيراني لاختيار أن يكون التوقيع على هذه أو مذكرة التفاهم هذه بشكل إلكتروني وعن بعد لكي يتجنب الجانب الجميع، لأن محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين يوم أمس عند حديثه عن المفاوضات قال إنه كان يكره أن يشارك في هذه المفاوضات ويضع يده أو يتحدث مع أو يتفاوض مع الشخص الذي قام بقتل الجنرال قاسم سليماني، هذا الشخص الذي له كل هذه الشعبية في الداخل الإيراني، لكنه كان مجبرا لأن أحدا آخر لم يتصدى لهذا المنصب أو لهذه المهمة في إيران. بطبيعة الحال هذا أيضا يمكن أن ندرجه ضمن الأسباب التي دفعت إلى التوقيع على الاتفاق بهذا الشكل وقبل 24 ساعة من المدة المحددة.
0: علي، وكيف تنظر الأوساط الإيرانية لهذا الاتفاق، وهل تعتبره انتصارا لإيران على الولايات المتحدة؟
3: نجيب، أنا سجلت عندي نستعرضها باختصار بعض عناوين الصحف الإيرانية المحافظة والتابعة للتيار المحافظ. نبدأ مع صحيفة رسالات التي قالت: تفاهم إسلام أباد مظهر من مظاهر انتصار إيران. صحيفة جافان التي تعتبر تابعة لمؤسسة تابعة للحرس الثوري وضعت صورة للرئيس ترامب ونتنياهو وقالت: هزيمة عظيمة. صحيفة أبرار أيضا المحافظة عنونت: من هرمز إلى لبنان تراجع أمريكا. وطن اليوم أيضا المحافظة وضعت صورة للرئيس ترامب يقول فيها: يجب أن نعيد أموال الإيرانيين للإيرانيين. بطبيعة الحال هذه الصحف المحافظة هنا التابعة للتيار المحافظ هنا في إيران، والذي يعتبر معارضا لهذا الاتفاق، ولك أن تتصور العناوين التي كانت في الصحف الإصلاحية. بطبيعة الحال ما تم استعراضه من خلال وسائل الإعلام الإيرانية يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على كل المطالب الإيرانية، في حين أن إيران لم تقدم أي تنازلات من قبل خارج عن الخطوط الحمراء التي تم رسمها من قبل المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي. لكن هنالك بعض التحذيرات التي أتت عبر صحيفة كيهان المحافظة أيضا فيما يتعلق بملف مضيق هرمز، والتي قالت إن هذا البند يحمل الكثير من التفسير والتأويل، وأن فرض طهران سيادته عليه في المستقبل بعد مرور 60 يوم التي سوف يكون عبور السفن فيها مجانيا بعد ذلك، لكي تفرض طهران سيادته وتتقاضى الأموال التي تحدثت عنها جراء الخدمات التي تقدمها للسفن التجارية الراغبة بالعبور من هذا الممر الاستراتيجي. يجب أن يكون هنالك اتفاق مع سلطنة عمان، وإلا فإن الأمر سوف يصعب. وصحيفة كيان تقول إن هذا الممر يجب أن يخضع للسيادة الإيرانية وهو غير قابل للمفاوضات. انتقادات طفيفة جدا نجيب في ظل الامتيازات الكبيرة التي حصلت عليها طهران من خلال هذه المذكرة.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، علي الباشا مراسل فرانس 24 في طهران، حول أبرز بنود مذكرة
4: Good afternoon. First to Sydney, traffic in West Ryde. There's been a collision on Victoria Road westbound at Mural Street, and in North Parramatta, a bus breakdown on James Roos Drive westbound before Windsor Road in the left-hand lane. In Melbourne, a truck rollover is on the Monash outbound before Forster Road, blocking at 2 lanes, and a collision on the Tulla Freeway inbound at English Street, blocking the left lane. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec market update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec.

من السجهات الأخبار. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد أنتم برفتي إذاعة 2ME 1638 AM أمسية الخميس أو بداية أمسية الخميس وبداية أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. تاريخنا اليوم 18 من شهر جون حزيران. طقسنا بسدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 23 درجة، 18 على الصعيد ملبن. بدونك للفنان آدم هالأغنية رح نسمعها سوا، رح نرجع نكمل مع سلطان الطرب جورج وصوف بأغنية سكت الكلام. وما في أحلى من الصمت، لما بيسكت الكلام كل شي بيصير حلو. يلي بده يحكي كان حكى، ويلي بده يسأل كان سأل، ويلي بده يراضي كان راضى، ويلي بده يهتم كان اهتم. والرسالة والمكالمة يلي ناطرينا لو كانت صادقة كانت وصلت من دون هالنطرة كلها. يلي بيحبك رح يخلق من الحيطان أبواب. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.

0: من جولتنا الغنائية نرجع عنكم مستمعينا سكة الكلام للسلطان الطرب جورج وصوف أغاني غير شكل ما بتستمعوا لهيك منوعات موسيقية إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME. من أغانينا منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. الناس عم يغادروا هيدي الولاية بشكل كتير كبير في أستراليا. كانت الأجمل يوما ما، ليست ملبورن، لا مش ملبورن أبدا. نعم لا تستغربوا مستمعينا، نحن مش عم نتحدث عن ملبورن فيكتوريا، رح أخبركن عن أي ولاية. هي ولاية تازمانيا. بدأت الآن تعاني من نقص بالسكان بسبب هجرة الكثير من سكانها. الهجرات تتم أكيد إلى المدن الأسترالية الأخرى مثل سيدني وملبورن. تازمانيا جميلة جدا، ولكن هناك اللي في فرض العمل والوظائف. تازمانيا سجلت أقل نمو سكاني في أستراليا، مما يجعلها في خطر أن تصبح الولاية المسنة ولاية الشيخوخة في أستراليا بسبب كثرة كبار السن فيها وقلة الشباب. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة. Today's best variety.
1: This is my
2: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 راح نتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: Every hour. First. 2ME Australia News.
9: صباح الخير، اليومية من صوت لبنان.

0: عناوين اليومية. توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا، وغدا الاجتماع الأول. الشارع يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان، وترامب ضاع بين رئيس لبنان ورئيس حكومته.
1: The president is going to be coming, prime minister, president, going to be coming over to see us very shortly over the next week or two.
0: سلام في باريس وإيفيان لوقف النار وحصر السلاح. الميكروفونات مفتوحة وطرائف قادة الدول. وفي اليومية أيضا على مسؤوليتي مع الأستاذ سلام صلاح سلام والأحوال الجوية وعناوين الصحف. دخلت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حيز التنفيذ ليلا بعدما وقعها البلدان عن بعد، ويمكن القول إن الحرب توقفت وإن مضيق هرمز فتح. وفي المعلومات أن ترامب وقع المذكرة خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فيرساي على أن يعقد أول اجتماع تفاوضي بين وفدي البلدين غدا في بيرغنستوك السويسرية. هذا واختلط على ترامب الأمر بين أن يكون للبنان رئيس جمهورية أو رئيس حكومة، ولن يصدق أن لهذا البلد الصغير 3 رؤساء و24 وزيرا وأحيانا 30.
1: The president is going to be coming, prime minister, president, going to be coming over to see us very shortly over the next week or two.
0: إذن الرئيس عون في واشنطن قريبا للقاء الرئيس ترامب، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي عن الزيارة. والرئيس سلام في باريس اليوم للقاء الرئيس ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بعد قمة مجموعة الدول السبع وقبيل توقيع الاتفاق أو بالأحرى تنفيذه. وسباق آخر بين زيارتين، زيارة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لتسويق الاتفاق الأمريكي الإيراني وفق قراءة طهران، وزيارة لوفد عربي أوروبي منبثق بشكل غير رسمي عن قمة إيفيان يضم ممثلين عن قطر وفرنسا وبريطانيا في إطار الدعم السياسي والإنساني للبنان. قمة مجموعة الدول السبع ضمنت بيانها الختامي فقرة خصصت للبنان وخصت بها لبنان، وأوردت فيها دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار ولجهود القيادة اللبنانية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
2: لبنان على طاولة الكبار في العالم والإقليم، من إسلام أباد إلى إيفيان وصولا إلى التوقيع الإلكتروني على اتفاق الإطار الأمريكي الإيراني وجلسة التفاوض الأولى بين الوفدين في بيرغنشتوك السويسرية يوم غد الجمعة. وسط كل هذا الضجيج، هل لبنان غائب أم مغيب؟
0: هو غير حاضر أكيد، لكن لا يصح النظر إلى لبنان كمادة مقايضة في الاتفاق الأمريكي الإيراني، بل الخوف على لبنان هو من خارج الاتفاق وفي معرض تنفيذه.
2: ما هي الترجمة العملية لهذا الكلام؟
0: عمليا لبنان موجود في الاتفاق ليس كدولة حاضرة، بل من خلال عاملين: سلاح حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، والترابط قائم بينهما، السلاح قراره في إيران والاحتلال في تل أبيب، وبالتالي تكون الدولة اللبنانية فاقدة الأثر في تنفيذ الاتفاق. نضيف إلى ذلك التهويل الصادر عن ترامب بتلزيم سلاح حزب الله إلى سوريا، رغم أن 3 لاءات لبنانية وإسرائيلية وسورية رفعت بوجه هذا الطرح.
2: كيف تترجم هذه اللاءات؟
0: الترجمة واضحة، لبنان يرفض إعادة التجربة السورية في لبنان. إسرائيل تعمل على تحجيم النظام السوري الجديد عوضا عن السماح له بالتوسع، وسوريا غير راغبة وإلا غير قادرة على المهمة قبل تثبيت حضورها في الداخل السوري.
2: في سياق متصل، هل يمكن توقع مواجهة إسرائيلية أمريكية؟
0: أبدا، إسرائيل ستحاول احتواء الاتفاق الأمريكي الإيراني والالتفاف عليه من خلال لبنان بتثبيت وقائع ميدانية جنوبا، وبالتالي تهويد بين مزدوجين الاتفاق الذي كتب بحبر أمريكي إيراني.
2: إذن لبنان سيدفع الثمن؟
0: لبنان بدأ يدفع الثمن. قصدت توسع القوات الإسرائيلية جنوبا عبر التوغل من كفر تبنيت باتجاه تلة علي الطاهر المطلة على النبطي، مع استمرار التهديدات بضرب بيروت والضاحية، وهذا ما عبر عنه من داخل الحكومة وزير الطاقة إلي كوهين. وفي الإطار ذاته أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستناقش مع دول خليجية مسألة الصواريخ البالستية الإيرانية والجماعات التي تعمل بالوكالة لإيران. وأعلن ترامب كما أشرنا أن الرئيس اللبناني سيزور واشنطن خلال أسبوع أو أسبوعين، مشددا على أن نزع إسرائيل سلاح حزب الله مسألة قائمة. وقال إن قضية حزب الله لا تزال مطروحة وإنه يجب معالجة هذا الملف بطريقة أو بأخرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حتى سوريا قادرة على التعامل معه، لافتا إلى أن الرئيس السوري يود الذهاب لقتال حزب الله في لبنان. لكن ترامب استدرك وقال إنه يجب أن نسترشد بما يريده لبنان. وكشف ترامب أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله.
1: The Lebanon peace is something we'll have to work on a little bit. It's a very small piece of the puzzle actually, but it still makes a lot of noise. The big deal is the Iran deal. That's where the money is, where the power was. But they have Hezbollah, and you got to get that done one way or the other. We'll do it. I think Israel can do a much better job on it. Syria would love to do it.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد الدعم بالإجماع لوقف إطلاق النار والدفاع عن سيادة لبنان وسلطاته ووحدة أراضيه.
3: Dans cet accord, nous n'avons pas oublié de souligner l'importance du Liban et notre soutien aussi unanime au cessez-le-feu qui a été obtenu pour le Liban, cessez-le-feu solide et immédiat, qui est une urgence absolue, et la nécessité de défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté du Liban et de l'ensemble des autorités politiques et militaires.
0: نشرت كل من واشنطن وطهران الاتفاق الذي وقع إلكترونيا بينهما ويتضمن 14 بندا تلخصها باسم أبو سرحال.
2: البند الأول يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وقد ورد لبنان مرتين في هذا البند. في البند الثاني احترام متبادل لسيادة كل دولة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. في الثالث التزام بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي في خلال مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. أهمية البند الرابع أنه وفور توقيع مذكرة التفاهم تباشر الولايات المتحدة بإزالة حصارها البحري وأي عوائق مفروضة على إيران مع سحب قواتها من محيط إيران، وتنهي الحصار البحري بالكامل في خلال 30 يوما، حيث سيكون حجم حركة مرور السفن بما يتناسب مع أعداد حركة المرور التي كانت قائمة قبل الحرب. البند الخامس يلزم إيران ببذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط، على أن تجري طهران حوارا مع سلطنة عمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج الفارسي بما يتماشى مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز. في البند السادس تتعهد واشنطن برصد 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني. سابعا تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثامناً لن تتعهد إيران بعدم السعي إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية وتسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة. تاسعاً بانتظار التوصل إلى الاتفاق النهائي تحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي. عاشراً إعفاءات أمريكية لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات والتعاملات المصرفية والتأمين والنقل. في البند الحادي عشر.
4: Good afternoon. First to Sydney, traffic in West Ryde. There's been a collision on Victoria Road westbound at Mural Street, and in North Parramatta, a bus breakdown on James Roos Drive westbound before Windsor Road in the left-hand lane. In Melbourne, a truck rollover is on the Monash outbound before Forster Road, blocking two lanes, and a collision on the Tulla Freeway inbound at English Street, blocking the left lane. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 23 18 على صعيد ميلبن. يوم الخميس اليوم 18 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف وكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2me.com.au. بسمع الفناني هيبة طواجي. نرجع نكمل مع الفناني كارول اسمحة. بونسوار.

0: جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذاعة 2ME 1638 AM. فيزا الزواج الخطبي إلى أستراليا فترات انتظار قد تصل إلى سنتين. نعم هناك تأخيرات. وزير الهجرة الأسترالي قال وأكد أن هناك بعض التأخيرات في معالجة الملفات وفترات الانتظار قد تصل إلى سنتين. يعني ممكن تنتظر سنتين حتى تجيب حبيبك حبيبتك زوجك زوجتك إلى أستراليا. وزير الهجرة أكد أن تكون الحكومة لا تقوم عمدا بتأخير معاملات التأشيرات لتقليل أعداد المهاجرين أبدا. أما فترات الانتظار لجلب الأب أو الأم إلى أستراليا مشان الأيج كي قد تصل الانتظار فيه إلى 30 سنة. يوجد حاليا أكثر من 115 ألف طلب متراكم لفيزا الشريك أو الشريكة. بونسوار لكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع برفتكم
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: No one, but no one does it like we do.
3: First,
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
5: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع ماذا تفعل؟
6: لا لا لا تقدم تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: جيد ارجع قليلا ارجع أكثر قليلا أكثر قليلا. توقف. ممتاز.
10: أنت مهم في العمل.
9: البوب كورن جاهز. من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
10: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
0: نتابع برفتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. حظي حلو مش أنا، لا الفنانة نجوى كرم مشو نسمع لها الأغنية الحلوة بس عبر الموجة 1638 AM.

0: جولة أخبار الخمس ونص من تبع سوا بس عبر أثير راديو 2ME.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكم 9701387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: دمثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
3: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
4: إيمان الحمود.
3: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. ناقلة النفط الإيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي، وترامب يهدد باستئناف القصف. غارة إسرائيلية تتواصل على لبنان، والرئيس عون يقول إن مسار التفاوض مستقل عن التفاهمات الإيرانية الأمريكية. الجيش الإسرائيلي يحقق في استهداف مسجدين على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية، والرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الأمريكي على مأدبة عشاء فاخرة في قصر فرساي.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين فقط من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فتح مضيق هرمز سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، هذا ما قاله أمين عام حلف شمال الأطلسي بعد رصد عبور ناقلات نفط إيرانية، عبورها إذن منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين من طهران. علي الباشا.
5: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتي نفط إيرانيتين وعلى متنهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان، تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية، في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه بحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية

0: إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، الدولية.
1: في الأثناء، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت عنه طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. القوات الإسرائيلية شنت منذ صباح اليوم غارات عدة على مناطق في جنوب لبنان، على الرغم من إعلان هذا التفاهم الإيراني الأمريكي الذي يشمل جبهة لبنان. ورغم تراجع حدة الضربات في هذا البلد، إلا أنه قتل حتى الساعة تقريباً 5 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. نبقى دائما مع إسرائيل، لكن هذه المرة في الضفة الغربية، حيث أضرب مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين في قريتي جلجيليا ومزارع النوباني شمال رام الله في وسط الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي توجه إلى مكان الحادثتين وبدأ بأخذ البصمات دون أن يحدد هوية المنفذين. البابا لاوون 14 رحب بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ووصفه بأنه ثمرة جهود مشجعة في الحوار والتفاوض، لكنه في نفس الوقت عبر عن أسفه الشديد إزاء الأنباء المؤلمة عن الحرب في أوكرانيا. في أوكرانيا قتل شخص على الأقل وأصيب عدد آخر عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريتشا في جنوب شرق أوكرانيا بحسب سلطات الطوارئ هناك. الولايات المتحدة ودول أوروبية مجتمعة في قمة مجموعة السبع هنا في فرنسا ستنتج بموجب ترخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية على هامش هذه القمة. وعلى هامش القمة أيضا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء رسمية داخل قصر فرساي. ريتا خوري.
2: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد يبقى الهدف الحقيقي، ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
1: وبالتزامن، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويون لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع في فرنسا. شكرا لكم.

0: Looking at Sydney traffic first on the M2 motorway in Baulkham Hills, a broken down BW is heading westbound before Windsor Road, and in Canterbury, looking a bit slow westbound on Canterbury Road. A truck rollover in Melbourne on the Monash heading outbound before Forster Road's blocking two left lanes, and there's a collision on the Western Freeway outbound before Ferris Road. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الخمسة ونص نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الخميس اليوم 18 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 23-18 على الصعيد ملبن. نسمع الفنان عاصي حليني بنرجع منكمل مع الفنان راغب عليمي هون راديو 2ME.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. الأعصار النينو يهدد أستراليا ويتوقع أن يسبب جفاف شديد في بعض المناطق، حرائق غابات في جنوب شرق أستراليا، انخفاض في كميات الأمطار في بعض المناطق، زيادة في خطر الحريق في جنوب شرق أستراليا، تأخيرا في بداية الموسم المطري في شمال أستراليا. على محمل الجد الطقس حلو، على محمل الجد أكيد الطقس كتير حلو، ما بيزعل أبدا، طقس ربيعي صيفي شتوي خريفي كله فرد نهار أبدا، فينا نقول عنه معتدل، إيه بيعدل حاله يعني، إذا ما هيك ما تأقلم مع الخريف بينتقل للشتي، وإذا ما تأقلم مع فصل الشتي بينتقل لفصل الصيف، ومن فصل الصيف إذا ما كان مبسوط وشوب كتير بينتقل لفصل الربيع. شفتوا كيف طقسنا معتدل؟ هذه درجات الحرارة اليوم عنا بأستراليا. بدي أذكر مستمعينا حالة الطقس اليوم بسيدني 23 درجة، معتدل مشمس بملبن 18. بكرة الجمعة لنهاية الأسبوع وبون ويكند لكم. درجات الحرارة بسيدني بتوصل بكرة لعشرين درجة، على صعيد ملبن 16. منروح لفاصل استراحة ونرجع تنتابع سوا. بونسوار من عنا، بس من هون من راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه أسوأ الناس في حياتنا يلي دخلوا من باب الثقة وخرجوا من باب الغدر. بونسوار.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: شو الأخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638
2: 2ME أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني. كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب وإن بوتيرة أخف، وكأنها تقول لدونالد ترامب لن نلتزم بما ورد في الاتفاق الأمريكي الإيراني. في المقابل إيران تسوق وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه إنجاز تاريخي يسجل لها، وبين عدم الالتزام الإسرائيلي والتسويق الإيراني فإن لبنان الرسمي على موعد مع حدثين اثنين. الأول تمثل في توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أما الحدث الثاني فهو انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. وفي تطور لافت تبرز الأهمية الأمريكية للبنان الرسمي وللمسار الذي تسلكه الدولة اللبنانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع أنه من المتوقع أن يزور الرئيس اللبناني واشنطن خلال الأسابيع المقبلة. وفي هذا الإطار ذكرت مصادر في البيت الأبيض للأم تي في أن الإدارة الأمريكية تعمل على تحديد موعد لزيارة عون إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة، متوقعة أن يكون في النصف الأول من تموز. البداية من قصر فيرساي في فرنسا، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كشف أن المحادثات التي كان مقرر إجراؤها الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة، في وقت أكد فيه مسؤول في البيت الأبيض أن المذكرة سبق أن وقعها إلكترونيا الأحد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف. هذا ونشرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية الإيرانية صورا تظهر الرئيس مسعود بزشكيان وهو يوقع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. كما كتبت السفارة الإيرانية عبر إكس، تعلن إيران والولايات المتحدة وحلفاؤهما بموجب توقيع مذكرة التفاهم الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتتعهد الأطراف بعدم الشروع مستقبلا في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوى وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. توازيا أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، مؤكدا أن الهدف سيبقى دائما وقف الحروب ونشر السلام خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
1: a pu être signé officiellement par le président ici même à Versailles cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales. Donc nous allons continuer de travailler. Enfin, c'est un moment de paix et une bonne nouvelle pour beaucoup de nos compatriotes.
0: وفي وقت دخلت فيه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للأم تي في أن على الرغم من أن الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان وعلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، لكنه لا يعني أن لبنان أصبح جزءا من الاتفاق النووي أو أن الاتفاق يفرض تلقائيا انسحابا إسرائيليا من الأراضي الجنوبية المحتلة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور الولايات المتحدة خلال أسبوع أو أسبوعين، مبديا في الوقت ذاته أسفه الشديد بشأن لبنان ومشددا بهذا الخصوص على أن نزاع إسرائيل وحزب الله يجب أن ينتهي.
2: The Lebanon peace is something we'll have to work on a little bit. It's a very small piece of the puzzle, actually, but it still makes a lot of noise. The big deal is the Iran deal. That's where the money is, where the power was. But they have Hezbollah, and you got to get that done one way or the other. We'll do it. I think Israel can do a much better job on it. Syria would love to do it.
0: عون يجزم أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية والتسوية تحصل من خلالها لا على حسابها. في الموازاة علمت الام تي بي أن موعد انطلاق المفاوضات سيتأخر يوما واحدا، أي أنها ستنعقد في 23 من هذا الشهر، وذلك بسبب مشاركة السفير الأمريكي في إسرائيل في قمة القدس التي تجمع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير رامي نصار.
3: تضارب في التأكيدات الدولية للمسؤولين اللبنانيين عكسته كواليس الساعات الأخيرة قبل توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني الجمعة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحدث عن أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران، مؤكدا أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. لا يستند الرئيس عون في هذا الكلام إلى أجواء واردة من واشنطن حصرا، بل تشير المعلومات إلى أن وزير الخارجية الإيرانية في اتصاله السابق معه لم يأتي بتاتا على ذكر الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بل اقتصر على موضوع وقف النار. في المقابل تبدو الصورة مغايرة في عين التيني، إذ أن الرئيس نبيه بري بدا متفائلا بالمظلة التي أرستها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية كغطاء دولي أكبر من لبنان والمنطقة، وهو واثق من أن مفاوضات الأيام الستين بين أمريكا وإيران ستكون ملزمة لأطرافها، أي أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة ثانية، كما قال وزير الخارجية الإيرانية. وهذه المفاوضات ستشمل جدولة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وفق أجواء بري الذي أكد ضرورة بقاء اليونيفيل وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه، ومساندة الجيش بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال.
4: التفاؤل حذر واضح بالمشهد السياسي، نأمل أن يعني بعد يوم الجمعة وما يليه أن ينتقل إلى تفاؤل جدي لاستكمال المفاوضات بيننا وبين هذا العدو الإسرائيلي لكي يستطيع كل أهلنا العودة إلى أراضيهم.
3: عون وبري ورغم بعض الاختلاف في المقاربات متفقان ومتكاملان في الخطوط العريضة، أي التمسك بتثبيت وقف النار والحذر من استمرار إسرائيل في ضرباتها التي لا تزال قائمة قبل الجمعة، علما أن مصادر دبلوماسية تقول إن مفاعيل وقف النار أصولا كان يجب أن تدخل حيز التنفيذ منذ لحظة الإعلان عن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني إلكترونيا. وتلفت إلى أن حزب الله أطلق صواريخ في هذه المرحلة من مناطق لم يكن قد أطلق منها من قبل. والمؤكد أيضا أنه من المستبعد بحسب مصادر دبلوماسية أن يوافق الإسرائيليون على الانسحاب من المنطقة العازلة في لبنان إلا في مقابل ترتيبات تخص السلاح، وسوف تبحث في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
0: بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي، الشيخ نعيم قاسم ينصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة. الجيش جنوب الليطاني فقط والسلاح والاستراتيجية الدفاعية خارج أي تفاوض.
5: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. خلاص جربت حظا وفشلت يا أخي، مش أول حدا يعني بيفشل، هي ترامب وفشل، فظبطوا حالكم لقولكم طريقة معنا ما بتربحوا. لك والله ندوقكم زوم المر. أدعو السلطة اللبنانية وكل المعنيين إلى تثبيت سردية المطالب اللبنانية من العدو الإسرائيلي من دون ربط المطالب اللبنانية بأي قضية داخلية ومن دون الموافقة مع إسرائيل بمطالبها أن تتدخل في قضايانا الداخلية. كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة.
0: حزب الله هو واحد منذ تأسيسه، وربع قرن وأكثر من الممارسات أكدت وهمية المقاومة والانتصار وجسدت واقع الارتهان والهزائم. تقرير ماريان سوين.
5: المقاومة في لبنان هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
6: صاروا قاتلين من القاضي باسم المقاومة، صاروا قاتلين من القاضي أكثر ما قتلت إسرائيل.
7: في مقاوم بيقتل مقاوم. حزب الله قتل مقاومين من حركة أمل، قتل مقاومين من الحزب الشيوعي. مفروض نحن بالألفين ظهرت إسرائيل ونحتفل بعيد المقاومة والتحرير، وبالتالي ما الداعي كان لحرب 2006 إلا أنه خدمة لإيران لما كانت عم تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخرا أيضا المقاومة ساعة للدفاع عن بشار الأسد، وساعة لنصرة الحوثيين، وساعة لنصرة غزة، وساعة ثأرا لدماء علي الخامنئي.
8: المقاومة مفترض تخدم مصلحة بلدها. كل دور حزب الله بالحرب الأخيرة.
9: Good evening. First to Sydney, traffic on the M2 motorway in Baulkham Hills. A broken down truck has just been cleared westbound at Windsor Road. And in Bankstown, there's been a crash on the Hume Highway near Chapel Road. In Melbourne, a truck rollover on the Monash outbound before Forster Road has two left lanes closed heavy into the tunnel, and a collision on the Pakenham Bypass outbound before Cardinia Road. Invest smarter with ComSec. Get your investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to EME Australia.
10: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع لسجهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الخميس 18 من شهر جون حزيران. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 23 18 على صعيد ملبن. بكرة الجمعة درجات الحرارة بسدني 20 وبملبن 16. حالة الطقس اتقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبر 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street فيفيلد. مني كاتيانا الصراف القناصية بالتحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. جولة غنائية كتير حلوة نسمعها سوا عبر الموجة 1638 AM. بونسوار.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصري الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

من جولتنا الغنائية العودية لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لوزير الصحة الفيدرالي الأسترالي يرفض المطالبات بوقف التغيرات لنظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول العام 2028. الخطط التي تلغي حوالي 160 ألف شخص من النظام، هذه الخطط ستوفر حوالي 35 مليون دولار من النظام. هذا النظام سيستهلك سنويا أكثر من 50 مليار دولار أسترالي. نسبة الفساد، نعم نسبة الفساد المالي فيه كبيرة كتير كتير. وصور لكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. متوجه إلى فاصل غنائي، منروح لعند الفنان مرتضى، نرجع نكمل مع الفناني نانسي عجرم هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6:30 من تابعها سوا عبر أثير راديو 2MP.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2MP music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Thanmaya Narvada with the top stories. A global analysis of planned data centres has found many digital infrastructure hubs have emerged as climate risk hotspots. As data centres rapidly come online in Australia, the research has prompted warnings for governments to ensure development doesn't outpace adequate planning. State and federal energy ministers will meet next month to decide how they can ensure the federal government's data centre expectations are complied with. The federal government has announced changes to its capital gains tax reforms after pressure from business groups. It'll increase the small business threshold from turnover of up to $2 million to $10 million. The Prime Minister has also announced that startup founders and employees will get an extra 50% concession of their own, with details to be finalised following further consultation. The carve-outs will cost the budget $500 million over forward estimates. And the interim peace deal signed today between the US and Iran is drawing criticism from some US Republican senators. The 14-point Memorandum of Understanding states the Strait of Hormuz will be toll-free for 60 days, but leaves open the possibility tolls could be imposed in the future. Iran has also reaffirmed its commitment to not procure or develop any nuclear weapons, but leaves the key questions around its broader nuclear program to final negotiations. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: مشاهدينا الكرام، في حديث الأخبار نبدأ بالعناوين. ترامب وبزشكيان يوقعان عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. المذكرة تتضمن إنهاء فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتشمل فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية عن نفط إيران. وإسرائيل تؤكد أنها لا تنوي التراجع عن مواقفها بشأن جنوب لبنان. مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان، وحزب الله يدعو إلى الاستفادة من محطة مفصلية بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. موجة حر شديدة تضرب فرنسا ودرجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، والسلطات الفرنسية تحذر من تأثيرات الحرارة على كبار السن والفئة الهشة.

0: وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بشكيان عن بعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة مقابل رفع العقوبات الأمريكية. المذكرة تشمل أيضا فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية عن نفط طهران. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان وتنص على احترام ووحدة أراضيه وسيادته. مزيد من التفاصيل عن ردود الفعل من طهران مع مراسلنا من هناك علي الباشا.
1: بداية أشير إلى أن الأوساط الإعلامية هنا في إيران على أقل تقدير خلال الساعات القليلة الماضية اعتبرت أن التوقيع على أو مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها والتوقيع عليها من قبل الرئيسين مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبرتها مظهرا من مظاهر الانتصار الإيراني في الحرب الأخيرة، على اعتبار أن وسائل الإعلام الإيرانية تقول أن طهران حصلت على كل المطالب التي كانت تطالب بها من خلال مذكرة التفاهم هذه. يعني نتحدث عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروض على إيران بكل أشكالها الأولية والثانوية، إضافة إلى رفع العقوبات الأممية المفروض على طهران وإلغاء جميع القرارات الإدانة الصادرة من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني. في المقابل طهران سوف تقوم بتخفيض نسبة التخصيب أو اليورانيوم عالي التخصيب الذي تمتلكه في الداخل الإيراني. هذا الأمر بطبيعة الحال كان مطروحا من قبل السلطات الإيرانية حتى قبل هذه الحرب ومن خلال المفاوضات المتعددة التي خاضها الجانب الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران كما نعلم قامت برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% كردة فعل على خروج الرئيس ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2018. كما أن طهران تؤكد هي أولا بداية هي عضوة في اتفاقية NPT لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهذا يعني أن طهران ملتزمة بعدم تصنيع الأسلحة النووية، كما أن لديها فتوى شهيرة صادرة عن المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي والتي يحرم من خلال صناعة وحيازة الأسلحة النووية. بطبيعة الحال هذا الأمر لا تعتبره طهران تنازلا، بل أنها تعتبر أنها تحصلت من قبل الرئيس ترامب في مذكرة التفاهم هذه على اعتراف رسمي بأحقية طهران ربما في تخصيب اليورانيوم على أراضيها حتى وإن كان تحت قيود مشددة، كأن يكون نسبة التخصيب منخفضة جدا وأن تكون تحت إشراف ورقابة مشددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على غرار ما تعهد به طهران وأنجزته خلال الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حتى العام 2018 قبل أن يخرج منه الرئيس ترامب. في المقابل طهران تحصلت على وعود برفع كافة العقوبات المفروضة عليها، تحصلت على وعود بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وأيضا سوف تحصل على استثمارات أجنبية بقيمة 300 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. ليس مهما بالنسبة للإيرانيين من سوف يأتي بهذه الأموال، المهم بالنسبة لهم هو تدفق هذه الأموال ربما لإنعاش الاقتصاد الإيراني الذي تعرض لأزمات كبيرة نتيجة العقوبات وأيضا الحروب التي خاضتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة. بطبيعة الحال إضافة إلى ذلك طبعا تتم الإشارة إلى الملف اللبناني والحصول على تعهد من الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار في الساحة اللبنانية أولا. هذا الأمر الذي تعتبره طهران خطا أحمرا بالنسبة لها بحسب مقر خاتم الأنبياء في آخر بيان صدر عنه، إضافة إلى الاعتراف بوحدة الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية. هذا الأمر الذي تقول طهران إنه لن يكتمل إلا بخروج القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. بطبيعة الحال ما يتم الحديث عنه هو أن هنالك انتصار كبير للسياسة أو لسياسة المفاوضين الإيرانيين في هذه المفاوضات، لكن يتم التأكيد على أنها مجرد خطوة لكي تكتمل. هي بحاجة إلى أن يتم الالتزام بالبنود التي تم التفاهم عليها في المرحلة المقبلة من المفاوضات والتي سوف تستمر لمدة 60 يوما وتتركز بشكل رئيسي على المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني من طرف ومن جهة أخرى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
0: ذكر موقع أكسيوس أن وسائل إعلام موالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان معظمها مؤيدا بشكل قاطع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت بشن هجمات علنية ضد ترامب وفريقه بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم مع إيران. من جهتها نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل ستزداد للانسحاب من جنوب لبنان. وأشار مصدر مقرب لنتنياهو نقلا عن رويترز أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها بشأن جنوب لبنان. شن الجيش الإسرائيلي أمس غارات على عدة مناطق جنوبي لبنان، فيما قالت مصادر أمنية أن حزب الله شن أيضا هجومين بطائرات مسيرة على القوات الإسرائيلية في الجنوب. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد قال إنه وإذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان فسيعتبر ذلك خرقا للالتزامات. مراسلنا من بيروت شربل عبود أبرز ردود الفعل في لبنان على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
2: بشكل كبير بهذا التفاهم، خصوصا وأن وقف اطلاق النار في لبنان كان بندا أساسيا في ورقة التفاهم أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتي تم توقيعها أمس رسميا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هذه المذكرة لاقت ترحيبا وتنويها بالدور الإيراني من قبل حزب الله وحلفائه، وهو ما بدأ واضحا بكلمة أمين عام حزب الله نعيم قاسم الذي شكر للجمهورية الإسلامية دعمها واهتمامها بلبنان، داعيا للاستفادة من هذه المظلة التي توفرها إيران للبنان، طبعا مؤكدا من جديد على رفضه المفاوضات المباشرة، معتبرا أن هذه المفاوضات قدمت تنازلات ولم تأتي بأي شيء أو أي شيء إيجابي للبنان. أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري رحب بتوقيع هذه المذكرة شاكرا لإيران دورها، معتبرا أن إيران حاكت بنود هذه المذكرة كحياكة السجاد، وهو أمر معروف في إيران. على المقلب الآخر، لبنان الرسمي، نتحدث هنا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، التقيا يوم أمس، كان هناك كلام أيضا لرئيس الجمهورية الذي رحب بوقف إطلاق النار، معتبر أن لبنان يشكر أي وقف لإطلاق النار، إنما لبنان يرفض المس بسيادته، وبالتالي لبنان يصر أن يكون مساره مستقل في موضوع المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خصوصا لوقف إطلاق النار. وانطلاقا من ذلك، يؤكد الرسميون في لبنان تحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المضي قدما في هذه المفاوضات، والتي ستعقد في 23 أي الأسبوع المقبل من حزيران يونيو الشهر الحالي في واشنطن على مدى 3 أيام. بالأمس أيضا برز كلام للرئيس الأمريكي، قال من العاصمة الفرنسية حول لقاء محتمل مع رئيس الجمهورية اللبنانية خلال أسبوعين. مصادر قريبة من الرئاسة ذكرت لبعض وسائل الإعلام المحلية بأنه العمل جار على ترتيب زيارة، إنما لا موعد محدد حتى الآن لهذه الزيارة أو دعوة في هذا الخصوص. لا شك أن الساعات القليلة المقبلة ستحمل مزيدا من التوضيحات، خصوصا لموضوع الانسحاب الإسرائيلي. هل ستنسحب إسرائيل وهل وقف إطلاق النار يعني انسحابا لإسرائيل فقط إلى الخط الأصفر أم إلى الحدود الدولية؟ أسئلة طبعا ستبقى الإجابة عنها برسم الساعات والتطورات المقبلة.
0: شربل جنوبا كيف هو الوضع؟
2: جنوبا اليوم حدة الاعتداءات تراجعت بشكل كبير، سجلت منذ الصباح غارتين في الجنوب، فيما تحدث الإسرائيليون عن انفجار لغم ما أدى إلى إصابة لغم بسيارة هامر ما أدى إلى إصابة 7 جنود إسرائيليين ومقتل أحدهم. طبعا حركة عودة المواطنين لا زالت

0: مساء النور لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM استمعنا للفنان صابر الرباعي. بنرجع لمتابعة أمسيتنا برفتكم أمسية الخميس اليوم 18 من شهر جون حزيران. بدي أقول هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 18 من شهر 6. كلما نضج الإنسان نفسيا قل عدد المعارك التي يخوضها، ليس لأنه أصبح أضعف بل لأنه أدرك أنه راحة البال أغلى من كسب كل جدال، وأنه بعض الأشخاص لا يبحثون عن الحقيقة بل عن الخصومة. النضج النفسي ليس أن ترد على كل شيء بل أن تعرف ماذا الذي لا يستحق أن ترد عليه أصلا. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2 AM 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع لعنكم سريعا جدا. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Ole.
4: Is it really
5: Juliet? What are they saying anyway?
6: Run this like cardio. My radio.
7: You want it? We've got it.
8: Awesome.
7: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
11: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
12: انتم معنا.
13: Love the music.
12: نحن معكم عبر 1638 AM.
0: بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. في حدا سألني قال لي كاتيانا أنت منيحة؟ أنا كتير منيحة، إيه أنا بخير، بس في شوية ردود في المشاعر وكسر في الخاطر وبعض الخدوج في الذاكرة. ورحت عند الحكيم اليوم وقال لي ما في شيء مميت، ما رح تموتي، في شوي من خلع الروح معك، خلع في الروح بس. شفته عام فرق بيته، لا حكاني ولا حكيته. شوف حب هالأغنية كتير كتير حبيتها، آخر إصدار للفنان وائل، رح نسمعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME. بدي ذكركم مستمعينا لكل جديد من الأغاني والموسيقى بتسمعوها أولا من عنا، من هون من إذاعتكم الأقوى 2ME يلي دايما معكم 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. هيدي هالأغنية بدي أهديكم إياها مني لألكم أنتو. شو مشتاق؟ اسمعها سوا.

0: جولة أخبارية لتمام الساعة 7 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
9: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب.
10: أسرع، ماذا تفعل؟
11: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
12: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
13: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
14: This is 2ME Australia.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدين في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب وبيزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية عن بعد. وقف النار على كافة الجبهات بما فيها لبنان وفتح مضيق هرمز والإفراج عن أصول إيران أبرز بنود مذكرة التفاهم. وبعد التوقيع إسلام أباد تؤكد أن المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران ستبدأ الجمعة. ناقلتا نفط وغاز مسال تعبران مضيق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم. ترحيب عالمي بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والصين تدعو للالتزام بها. إذن مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة بالصورة التي وردتنا لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أثناء توقيعه لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. بطبيعة الحال مذكرة التفاهم أيضا كان وقعها عن الجانب الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر فيرساي بفرنسا يوم أمس، وأيضا من الجانب الإيراني مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني. إذن هذه مذكرة التفاهم التي يوقعها تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. والمزيد من التفاصيل حول المفاوضات التي كشفت مصادر العربية عن المزيد من التفاصيل عنها، فقالت إن أولى جولاتها ستكون أنها مفاوضات تقنية مباشرة بين أمريكا وإيران وستعقد غدا في زيورخ السويسرية. مصادر العربية أكدت أن المفاوضات التقنية بين أمريكا وإيران تشمل جوانب تتعلق بأموال طهران المجمدة، وأضافت مصادرنا أن المفاوضات التقنية بين أمريكا وإيران تشمل جوانب سياسية تتعلق بالملف النووي، وستشمل جوانب قانونية تتعلق برفع العقوبات. بحسب مصادر العربية فإن قطر وباكستان ستحضران جلسة المحادثات بين أمريكا وإيران، وستنضم تركيا والسعودية إلى بعض الجلسات، بالإضافة إلى جلسة مفاوضات غير معلنة ستناقش ملفات تتعلق بلبنان وحزب الله. نبدأ إذن بتفاصيل هذه المذكرة مشاهدينا، والتي تم توقيعها كما ذكرنا من قبل الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بيزشكيان، التي تضمت 14 بندا تعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحلفاؤهما وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. تتعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر أي جهة للقيام بعملية عسكرية ضد بعضها البعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. تضمنت المذكرة أيضا الالتزام بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، وإنهاء الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. أما مضيق هرمز فيتم فتحه أمام حركة السفن دون رسوم لمدة 60 يوما فقط. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية وفق البند السادس بالتعاون مع الشركاء الإقليميين بوضع خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في إيران. في البند السابع تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. أما البند الثامن من مذكرة التفاهم فتؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. سيتم التخلص من المواد المخصبة المخزنة وفق جدول زمني محدد، وإلى أن يتم تنفيذ البند الثامن ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي مقابل عدم فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة. الولايات المتحدة تتعهد بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك التعاملات المصرفية والتأمين والنقل. تتعهد الولايات المتحدة وفق المذكرة بإتاحة الأموال والأصول المجمدة التابعة لإيران فور تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: One question, please. signed the deal?
0: You signed the deal?
1: Did you sign the MOU?
2: It's signed.
1: It's signed?
2: It's signed.
3: On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: إذن مشاهدينا قبل الانتقال إلى مفادنا في جنيف طاهر بركي ننتقل إلى هذه الصورة التي تأتينا مباشرة من مصفات نفط بالنفط بموسكو تحديدا هي مصفات نفط بموسكو هناك حريق يبدو أنه ضخم جدا بعد هجوم بمسيرات أوكرانية إذن هجوم أوكراني على مصفات نفط بموسكو أدى إلى اندلاع حريق فيها وتوقف الإنتاج بطبيعة الحال بعد هجوم أوكراني بمسيرة هذه هي المعلومات المتوفرة حتى الآن من الجانب الروسي إذن هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مصافي النفط في البلاد حريق إذن يبدو أنه ضخم ألسنة يعني أعمدة الدخان تتصاعد بشكل واضح كان هناك حديث لعمدة موسكو يوم أمس تحدث فيها عن اعتراض نحو 180 طائرة مسيرة ولكن بعض الطائرات المسيرة تمكنت من الوصول إلى مصفات النفط في موسكو واندلعت 5 حرائق على الأقل في المصفات حسب موقع أسترا الروسي أيضا هناك تقارير رسمية روسية تتحدث عن أضرار بمباني سكنية مجاورة ومستودع كبير إذن نكتفي بهذا القدر من الصور نعود إلى جنيف ومفد العربية طاهر بركي أهلا بك طاهر يعني ما المعلومات المتوفرة من عندكم عن ما الذي سيتم العمل عليه يوم غد يعني الاتفاق وقع إلكترونيا يوم أمس ما مراسم يوم غد؟
4: أهلا راوي أهلا بالمشاهدين الكرام طبعا الكثير من التفاصيل تتغير بين لحظة وأخرى كما شهدنا بخصوص التوقيع الذي كان العالم بأجمعه ينتظره في بيرغنشتوك قد تم في لوسيرن السويسرية قد تم إلكترونيا للمرة الثانية على صعيد الرئيسين النظيرين ولكن يعني بعد تغيير التوقيع إلى الإلكتروني سننتظر لنرى هل سيحصل أي نوع من أنواع المراسم والاجتماعات في بيرغنشتوك في لوسيرن أم أن كل ذلك انتقل كما قالت بعض مصادر العربية إلى زيورخ لبدء المحادثات التقنية والمحادثات التقنية هذه في يعني سويسرا التي ستبدأ ومن المفترض أن تنطلق غدا بحضور وفود من الوسطاء خاصة باكستان وقطر إضافة إلى يعني جولات أخرى ستشهد وجود تركيا والمملكة العربية السعودية وفقا لمصادر العربية ستشهد الحديث عن الكثير من الأمور التي وردت في المذكرة ولكن من المهم الإشارة إلى يعني حجم التفسيرات المختلفة التي يمكن أن تحملها هذه المذكرة التي وردت ب14 بندا إن كان لما يفسر به الأمريكيون وما يفسر به الإيرانيون حتى ليل أمس لا زال قاليباف يتحدث عن فرض رسوم خدمات كما يسميها على مضيق هرمز عن المشاركة وهذا ورد في المذكرة بالتشاور مع عمان ومع دول المنطقة فيما يتعلق بالإدارة المستقبلية للمضيق لأن المذكرة حصرت موضوع عدم دفع الرسوم ب60 يوما فقط على أن يتم مناقشة كل الأمور اللاحقة في خلال 60 يوما هذه بالتالي هل هذه نقطة يمكن أن تفجر الاتفاق لاحقا إضافة إلى البند 13 الذي يتحدث عن ضرورة تطبيق والتأكد من تطبيق البنود السابقة، خاصة الرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة، قبل المضي قدما بالبنود الأخرى لمناقشتها. فبالتالي أيضا هل سيتم يعني تفجير مثل هكذا اتفاق من خلال تفسيرات متناقضة بأن طرفا معينا لم يلتزم بنقطة معينة أو الطرف الآخر لم يلتزم بنقطة أخرى؟ فبالتالي لازلنا أمام الكثير من الأسئلة والقليل من الإجابات، رغم الأجواء الإيجابية أو المفعمة بالإيجابية التي فرضها التوقيع الإلكتروني الثاني، وطبعا إعلان إنهاء الحرب بالتالي بين الأطراف المتصارعة. وبخصوص جزئية لبنان أيضا يجب أن ننتظر موضوع ماذا يعني سيكون قول إسرائيل النهائي في هذا الصدد، لأن هذا غير واضح وإسرائيل لا تزال متعنتة على ما هو واضح في الموضوع. نعم.
0: طيب، أولويات الملفات خلال المفاوضات التي ستنطلق يوم غد، هل علمت كيف سيتم ترتيبها، خاصة بعد كلام قاليباف يوم أمس بأنه الالتزام مشروط بالالتزام، يعني خطوة مقابل خطوة من الجانبين؟
4: صحيح تماما، والولايات المتحدة كانت تصر على ذلك أيضا منذ البداية، ورهنت تطبيق كل بند من هذه البنود بمدى التزام إيران. فبالتالي كان الوضع حتى على صعيد المادي كان يعني كانت المعادلة على الشكل الآتي: الدفع مقابل الأداء، أو الدفع مقابل يعني الالتزام الإيراني بهذه البنود. ونقطة مهمة ذكرتها فيما يتعلق بالأولويات، وهو ما تذكره وتنص عليه المذكرة تحديدا، بضرورة تطبيق يعني البنود الأولى بداية المتعلقة برفع الحصار وبفتح مضيق هرمز، ولكن أيضا هذا مرهون بالتوقيت. هناك متابعة لثلاثين يوما مقبلة أولا، وثم لستين يوما خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وفي أيضا مواضيع رفع الحصار
1: بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفتي ذات 2ME 1630 AM. اتعرفنا على جولة أخبار الساعة 7 من الأخبار المحلية والعالمية. بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع آخر ساعة من مشوار درافت تايم بروجرام برفتكم لأمسية الخميس، اليوم تاريخنا 18 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، على 1630 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com. بذكر بأحوال تقصى لليوم، وصل درجات الحرارة بسيدني ل 23، بكرة الجمعة بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 20. منروح لعند أهالينا بميلبن، بدي وصلكن أطيب التحيات المسائية، درجات الحرارة اليوم وصلت عندكن ل 18، بكرة الجمعة 16 بميلبن. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. رح نسمع الفنانة القديرة ميادة حناوي، مقتطف من أغنية أنا بعشقك. مرجع مكمل مع الفنان مروان خوري بأغنية ممكن. عندي كمان الفناني نجوى كرم، روح روحي. خليك مثل المخرج، فاهم كل شي بس تاركهم يمثلوا، خليني مثلوا. وآخرة الفيلم زقف لون، نعم زقف لون. بونسوار، بس من عنا من هون من راديو 2ME.

0: من جولة الغذائية نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام 2ME أستراليا. منروح لحسب علم النفس قال البقاء في المنزل لمدة متواصلة أكثر من 3 أيام فهذا خطير على صحتك النفسية عند الإحساس بأنه شخص عم يراقبك قد تكون حقيقة بالنسبة 64%. البكاء بيقلل من الألم بنسبة عالية. قال الضحك عند حدوث مصيبة عندك هيدا دليل على أنه حلك الوحيد التخلص من الضغط. هيك بيقول علم النفس. تحياتي لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: بدي وصل تحياتي المسائية لكم. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا، يقول دوستوفسكي يأتيك شخص ويعطيك نصيحة وهو لا يطبقها، ليس لأنه متناقض بل لأنه يتمنى لك الخير بشيء لم يستطع هو فعله. بونسوار لكم من جديد. نروح هلا نسمع الفنان سعد رمضان عبر أثير راديو 2

إن شاء الله متابعات ما تبقى من مشوارنا مساء النور لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان سعد رمضان. وقبل ما نروح لكوكب الشرق أم كلثوم عندي أغنية كتير حلوة رح نسمع منها 19 دقيقة من الوقت.

منسجما مع قيمتك، فلا تستنزف طاقتك لإرضاء الجميع، ولا تحمل ما لا تستطيع تغييره، ولا تسمح لأحد أن يسرق منك سكينتك. هي ثروة لا تقاس بالميل، وقوة لا تحتاج إلى ضجيج، وانتصار يومي بحققه الإنسان على القلق والخوف والاستنزاف العاطفي. وفي النهاية الراحة النفسية ليست مكانا تصل إليه، بل أسلوب حياة تختاره أنت لنفسك تعيشه كل يوم. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. هيدي الأغنية رائعة، ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2 AM أستراليا. تحيات كاتيانا الصراف المسائية لكم، مشوا نسمعها سوا.

تبارك الأغاني الجديدة. New music. Australia. 2ME Australia.

0: عند الفنان حسان الشيكوش. من روح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. مساء النور.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: Play more, play more.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 18 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة عبر أثير راديو تي ام اي, وبدي أشكر كل مستمعينا لحسن المتابعة. رح أنا وأنتم نرجع نجدد موعدنا مع درافت تايم بروجرام بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ رح أترككم برفق جولة إخبارية محلية عالمية لا تمام الساعة 8, ودلوا في ألف خير وانجوي ذا ريست اوف يور ايفنينج. من عنا من هون من راديو 2ME بونسوار.
1: 2ME ماكسيمم هيلز اند مور ماكسيمم ميوزيك ماكسيمم هيلز 2ME اوستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم, وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا, مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة, وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
5: سواء كنت عاملا أو رب عمل, لديك الحق في أن تكون بأمان, وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News. Maya Navada with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson says Australia's Defence Force needs to be more self-sufficient. During a visit to Townsville in far north Queensland today, she and mining billionaire Gina Rinehart have formed a united front while pitching an ambitious new vision for the region. Ms Rinehart has suggested islands off Townsville be used to launch satellites for Elon Musk's SpaceX. Australia's net overseas migration is down to its lowest level in 4 years. New data from the Bureau of Statistics shows 301,000 people were added in 2025, down from 330,000 the previous year. It's the lowest figure since September 2022, but still above pre-COVID levels. Australia's total population at the end of last year was 27.8 million. And the Planning Institute of Australia is calling for greater scrutiny of where data centres are built, amid concerns they could be vulnerable to the impacts of climate change. Australia has become a hotspot for investment in data centres that power artificial intelligence, mainly due to the country's ample space and renewable energy potential. But new research has found that many global digital infrastructure hubs are vulnerable to climate change. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: عسكر نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران اتفاق يبصر النور، ترامب يدحض اتهامات بالتساهل مع طهران في مذكرة التفاهم، واجتماع في سويسرا غدا لبحث مراحل تنفيذ الاستحقاقات المقبلة. لبنان وتل أبيب ترفض الانسحاب، مسؤول إسرائيلي يؤكد أن حكومة نتنياهو لن تتراجع عن موقفها بشأن وجود قواتها في جنوب لبنان، ويتحدث عن مفاوضات صعبة مع واشنطن. ضربة في العمق الروسي، تعليق للرحلات الجوية مؤقتا في جميع مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني ضخم بالمسيرات استهدف المنطقة. وفي الظهيرة أيضا تتابعون، أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 أشهر. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وفي منشور على منصة تروث سوشيال قال ترامب إن من يظن أنه لم يكن حازما كفاية مع إيران إما حاسد أو غبي، وأضاف أن سوق الأسهم سجل للتو مستوى قياسي فيما أسعار النفط تنهار. أعلنت الحكومة السويسرية أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران ودول وسيطة في منتجع جبلي وسط سويسرا غدا، مشيرة إلى أن المحادثات تشمل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وأن واشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا، وأشار إلى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين. رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد غروسي أن الوقت حان لبدء مرحلة العمل الفني.
2: دعونا لا ننسى أن هذه اتفاقية ثنائية، لذا فإن ما سيقومون به سيكون بناء على إرادتهم السياسية الخاصة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق كل ذلك. وحقيقة كما قلت من قبل، فإن إشارتهم إلى أن ذلك سيتم تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر بالغ الأهمية، لأن ما سنقوم به خلال محادثاتنا هو تحديد ما نحتاج إلى رؤيته وما نحتاج إلى الوصول إليه، لذا فإننا على أعتاب المرحلة الحاسمة من المحادثات الفنية.
1: أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن ألمانيا أرسلت سفينتين ضمن إجراء تمهيدي لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز.
3: بينما نتحدث الآن تعبر كاسحة الألغام البحرية الألمانية فولدا وسفينة الإسناد موزيل قناة السويس في طريقهما إلى البحر الأحمر. سيتم نشر هاتين الوحدتين مسبقا استعدادا لمهمة محتملة في بنيق هرمز. هذا الانتشار المسبق هو إجراء استباقي واحترازي، نريد أن نكون قادرين على التحرك بسرعة إذا استدعى الأمر ذلك، وأن نكون موجودين بسرعة في مضيق هرمز.
1: معنا من جنيف موفدنا ماجد الفارسي. صباح الخير ماجد، يعني نرصد من خلالك توقيع الاتفاق الذي تم بين واشنطن وطهران، ردود الأفعال كيف بدت حتى هذه اللحظة إلى جانب المواقف بالطبع.
4: طيب عيسى، يعني عندما نتحدث الآن أن هذا الختام أو هي ذروة الحرب الطويلة، مسألة توقيع هذه المذكرة، مذكرة تفاهم بين الجانب الأمريكي، والصور التي خرجت ضمن قمة مجموعة 7، يعني كان رئيس ماكرون يستضيف الرئيس ترامب في قصر فرساي، رأينا هذا التوقيع، ثم رأينا من الرئيس مسعود بشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني أيضا، هذه ذروة ما حدث. الآن الحكومة بطبع السويسرية عيسى أعلنت بأن التوقيع سيكون في أحد المنتجعات. هذا المنتجع أنا زرته قبل سنوات، بيرغنستوك اسمه، في مدينة لوزيرن، منتجع جميل جدا ذو خصوصية، لكن هذه المرة تم اختياره لأنه فعلا يحمل ترتيبات أمنية وخصوصية للأطراف المشاركة، سواء كان الجانب الأمريكي والإيراني والدول الوسيطة والتي قامت بعملية التفاوض. إلى الآن الأخبار تتحدث عن دولة قطر وباكستان سيكونون مشاركين في هذه الاجتماعات الثنائية مع الوسطاء. بالطبع نحن نتحدث عن شروط لمذكرة التفاهم هي تهدئ الأسواق، ونحن رأينا عيسى ما قرأته عن يعني هبوط أسعار النفط والطاقة، وهذا ما يهم الأوروبيون حقيقة. أنا كنت في يعني تغطية مجموعة الدول السبع، ومن ثم ذهبت إلى هذه التغطية. بالتالي يعني أسعار الطاقة كانت هائلة، إغلاق مضيق هرمز يهم كثيرا الفرنسيين، السويسريين وغيرهم من الدول الموجودة في الاتحاد الأوروبي، حتى في حلف الناتو. يعني بالتالي هذه رسالة تطمين. بالغد يعني سنرقب عملية التوقيع بشكل كامل من الجانبين، لكن رؤساء الوفود لا نعرف من هم. إلى الآن هناك ترشيحات وهناك بعض التسريبات أن السيد قاليباف والسيد جيدي فانس سيكونون حاضرين في هذه القمة، سيوقعان عن الطرف الإيراني والأمريكي. في النهاية أيضا عيسى، العودة إلى مسألة هذه الشروط وتطبيقها، هناك يعني علامات استفهام، لا أقول علامات استفهام لكن نقاط على السطر مطروحة، هي كيف ستكون الآلية لتحقيق ذلك؟ هل هو بشكل ثنائي بعيدا عن مجلس الأمن ووكالة الطاقة الذرية، أم أنه عبر التفاهم الذي يتحدث عن وكالة الطاقة الذرية، لكن في نفس الوقت أيضا يشير إلى احتمالية توقيعها في مرحلة أخرى، في مرحلة يعني قادمة. على العموم بالنسبة لهذه الدول يعني الجميع ينتظر عملية التوقيع، هي تهدئ الأسواق تخفض التصعيد. أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط عيسى، خصوصا الدول العربية التي شاركت في قمة مجموعة السبع، فأن هناك نقاط تم إثارتها. أولا مسألة فتح مضيق هرمز أن يبقى هكذا صامدا، وأيضا في 60 يوما الحديث عن الدور الإيراني سواء الميليشيات أو حتى الصواريخ البالستية التي شكلت خطرا، هذه لابد من أن يكون هناك تطرق لها. في النهاية مسألة يعني تغيير النظام لم تصبح موجودة على الطاولة، لكن مسألة تطبيع النظام أن يكون نظاما طبيعيا أو دولة طبيعية كجمهورية إيران الإسلامية بالنسبة للجانب الفرنسي يجب أن تكون طبيعية جدا في المنطقة، وهذا ما طرحته الدول العربية التي كانت أكثر تأثرا. عيسى
1: شكرا جزيلا لك، موفدنا من جنيف ماجد الفارسي. مفاوضات 60 يوما بين الأمريكيين والإيرانيين تدخل حيز التنفيذ، فماذا يحمل هذا الاستحقاق في طياته؟ الجانبان تعهدا في مذكرة التفاهم بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما تعهدت الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في المقابل خلال أول 30 يوما من المفاوضات، إيران مطالبة بإزالة الألغام وضمان حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. ينتظر أيضا أن تصدر واشنطن إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها، لكن واشنطن لن ترفع جميع العقوبات على طهران بجرة قلم، فالبند المتعلق بإنهائها مرهون بجدول زمني صارم يتم الاتفاق بشأنه كجزء من الاتفاق النهائي وبدخول المفاوضات

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة لبريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا إديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيل، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

0: to MA Australia, Mark on City, and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تو أمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في استاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: أعلنت سلسلة المتاجر الأزياء الأسترالية جلو ستور عن إغلاق أعمالها بشكل نهائي بسبب التعثر المالي اللي واجهته، وأكدت الشركة أن المتاجر 16 المتبقية بأنحاء أستراليا أغلقت أبوابها رسمياً. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو روبرت وامي أستراليا.
6: Just drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لإلي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش يعني مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة, وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا, أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: Er jenilkun għala Twimmy Australia Makun Sirin. Debo Twimmy Evening Show min s-sija 7 bil-lil tanin l-ġumħa. Il-ħaki qalil u l-aghani ktire. Aħla l-aghani Arabi u Ingliżi, ġdid u klassik. Għala 1638 Twimmy Australia.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا وانتظروا المزيد في المستقبل إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن
2: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48 مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ لقد اقتربنا.
6: حسناً سأذهب.
7: أسرع ماذا تفعل؟
8: لا لا لا تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور انتظر حتى تصبح المسارات خالية لا تعرض حياتك للخطر
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن
11: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
12: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب وإن بوتيرة أخف، وكأنها تقول لدونالد ترامب لن نلتزم بما ورد في الاتفاق الأمريكي الإيراني. في المقابل إيران تسوق وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه إنجاز تاريخي يسجل لها، وبين عدم الالتزام الإسرائيلي والتسويق الإيراني فإن لبنان الرسمي على موعد مع حدثين اثنين. الأول تمثل في توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أما الحدث الثاني فهو انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. وفي تطور لافت تبرز الأهمية الأمريكية للبنان الرسمي وللمسار الذي تسلكه الدولة اللبنانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع أنه من المتوقع أن يزور الرئيس اللبناني واشنطن خلال الأسابيع المقبلة. وفي هذا الإطار ذكرت مصادر في البيت الأبيض للأم تي في أن الإدارة الأمريكية تعمل على تحديد موعد لزيارة عون إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة، متوقعة أن يكون في النصف الأول من تموز. البداية من قصر فيرساي في فرنسا، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كشف أن المحادثات التي كان مقرر إجراؤها الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة، في وقت أكد فيه مسؤول في البيت الأبيض أن المذكرة سبق أن وقعها إلكترونيا الأحد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قريباف. هذا ونشرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية الإيرانية صورا تظهر الرئيس مسعود بزشكيان وهو يوقع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. كما كتبت السفارة الإيرانية عبر إكس، تعلن إيران والولايات المتحدة وحلفاؤهما بموجب توقيع مذكرة التفاهم الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتتعهد الأطراف بعدم الشروع مستقبلا في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوى وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. توازيا أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، مؤكدا أن الهدف سيبقى دائما وقف الحروب ونشر السلام خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
1: a pu être signé officiellement par le président ici même à Versailles cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales. Donc nous allons continuer de travailler. Enfin, c'est un moment de paix et une bonne nouvelle pour beaucoup de nos compatriotes.
0: وفي وقت دخلت فيه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للأم تي في أن على الرغم من أن الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان وعلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، لكنه لا يعني أن لبنان أصبح جزءا من الاتفاق النووي أو أن الاتفاق يفرض تلقائيا انسحابا إسرائيليا من الأراضي الجنوبية المحتلة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور الولايات المتحدة خلال أسبوع أو أسبوعين، مبديا في الوقت ذاته أسفه الشديد بشأن لبنان ومشددا بهذا الخصوص على أن نزاع إسرائيل وحزب الله يجب أن ينتهي.
2: The Lebanon peace is something we'll have to work on a little bit. It's a very small piece of the puzzle, actually, but it still makes a lot of noise. The big deal is the Iran deal. That's where the money is, where the power was. But they have Hezbollah, and you got to get that done one way or the other. We'll do it. I think Israel can do a much better job on it. Syria would love to do it.
0: عون يجزم أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية والتسوية تحصل من خلالها لا على حسابها. في الموازاة علمت الام تي بي أن موعد انطلاق المفاوضات سيتأخر يوما واحدا، أي أنها ستنعقد في 23 من هذا الشهر، وذلك بسبب مشاركة السفير الأمريكي في إسرائيل في قمة القدس التي تجمع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تقرير رامي نصار.
3: تضارب في التأكيدات الدولية للمسؤولين اللبنانيين عكسته كواليس الساعات الأخيرة قبل توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني الجمعة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحدث عن أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران، مؤكدا أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. لا يستند الرئيس عون في هذا الكلام إلى أجواء واردة من واشنطن حصرا، بل تشير المعلومات إلى أن وزير الخارجية الإيرانية في اتصاله السابق معه لم يأتي بتاتا على ذكر الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بل اقتصر على موضوع وقف النار. في المقابل تبدو الصورة مغايرة في عين التيني، إذ أن الرئيس نبيه بري بدا متفائلا بالمظلة التي أرستها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية كغطاء دولي أكبر من لبنان والمنطقة، وهو واثق من أن مفاوضات الأيام الستين بين أمريكا وإيران ستكون ملزمة لأطرافها، أي أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة ثانية، كما قال وزير الخارجية الإيرانية. وهذه المفاوضات ستشمل جدولة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وفق أجواء بري الذي أكد ضرورة بقاء اليونيفيل وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه، ومساندة الجيش بالانتشار إلى الحدود الدولية فور إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال.
4: التفاؤل حذر واضح بالمشهد السياسي، نأمل أن يعني بعد يوم الجمعة وما يليه أن ينتقل إلى تفاؤل جدي لاستكمال المفاوضات بيننا وبين هذا العدو الإسرائيلي لكي يستطيع كل أهلنا العودة إلى أراضيهم.
3: عون وبري ورغم بعض الاختلاف في المقاربات متفقان ومتكاملان في الخطوط العريضة، أي التمسك بتثبيت وقف النار والحذر من استمرار إسرائيل في ضرباتها التي لا تزال قائمة قبل الجمعة، علما أن مصادر دبلوماسية تقول إن مفاعيل وقف النار أصولا كان يجب أن تدخل حيز التنفيذ منذ لحظة الإعلان عن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني إلكترونيا. وتلفت إلى أن حزب الله أطلق صواريخ في هذه المرحلة من مناطق لم يكن قد أطلق منها من قبل. والمؤكد أيضا أنه من المستبعد بحسب مصادر دبلوماسية أن يوافق الإسرائيليون على الانسحاب من المنطقة العازلة في لبنان إلا في مقابل ترتيبات تخص السلاح، وسوف تبحث في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
0: بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي، الشيخ نعيم قاسم ينصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة، الجيش جنوب الليطاني فقط والسلاح والاستراتيجية الدفاعية خارج أي تفاوض.
5: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. خلاص جربت حظا وفشلت يا أخي، مش أول حدا يعني بيفشل، هيا ترامب وفشل، فضبطوا حالكم لقولكم طريقة، معنى ما بتربحوا لك والله ندوقكم زوم المر. أدعو السلطة اللبنانية وكل المعنيين إلى تثبيت سردية المطالب اللبنانية من العدو الإسرائيلي من دون ربط المطالب اللبنانية بأي قضية داخلية ومن دون الموافقة مع إسرائيل بمطالبها أن تتدخل في قضايانا الداخلية. كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. ننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة.
0: حزب الله هو واحد منذ تأسيسه، وربع قرن وأكثر من الممارسات أكدت وهمية المقاومة والانتصار وجسدت واقع الارتهان والهزائم. تقرير ماريان سوين.
5: المقاومة في لبنان هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
6: صاروا قاتلين من القاضي باسم المقاومة، صاروا قاتلين من القاضي أكثر ما قتلت إسرائيل.
7: في مقاوم بيقتل مقاوم. حزب الله قتل مقاومين من حركة أمل، قتل مقاومين من الحزب الشيوعي. مفروض نحن بالألفين ظهرت إسرائيل ونحتفل بعيد المقاومة والتحرير، وبالتالي ما الداعي كان لحرب 2006 إلا أنه خدمة لإيران لما كانت عم بتخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخرا أيضا المقاومة ساعة للدفاع عن بشار الأسد، وساعة لنصرة الحوثيين، وساعة لنصرة غزة، وساعة ثأرا لدماء علي الخامنئي.
8: المقاومة مفترض تخدم مصلحة بلدها. كل دور حزب الله بالحرب الأخيرة كان أنه يشتت قسم من القوة العسكرية الإسرائيلية حتى ما تكون كلها موجودة.
9: This is the best of breakfast on 2ME.
10: سالي سلمان على الخط، وأكيد رح نتابع برفقته يعني طبعا اليوم تفسير لأهم هذه البنود 14. دكتور حمدي يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
11: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
10: شكرا دكتور حمدي. شو تفسيرك، شو قراءتك، كيف ممكن نفسر هذه البنود 14؟ هل فعلا هي قادرة توصلنا لبر الأمان، لسلام بمنطقة الشرق الأوسط، أم في هناك كتير بعد من النقاط الخلافية عليها؟ فكيف قرأتها؟
11: هو الحقيقة الموضوع متشعب، لأنه وإن كانت نقاط واضحة مرقمة ومعنونة إلا أنها متداخلة، في a lot of overlap interweaving مثل النسيج بيدخل في بعضه، كأنه التوب مثلا بلوزة أو قميص ما بيكون لونه بس أزرق أو أخضر، لكن بيكون intermingling and interweaving together. فهم النقاط متداخلة متشعبة، منها ما يخص إيران، منها ما يخص لبنان وحزب الله، ومنها ما يخص إسرائيل، ومنها ما يخص الجلف ستيتس، ومنها ما يخص مياه دولية مثل الخليج العربي الجلف. فكل هذه الأشياء متداخلة ومتشعبة جدا، فمن الصعب أن احنا نستخلص قرار من السطحية أو من القراءة العابرة على هذه النقاط. لكن طبعا هي في حد ذاتها مبادرة جيدة، إن هو we have to establish peace in the Middle East, we have to open Hormuz Strait, we have to secure international navigation, we have to supply the whole world with petrol, with what it needs from petrol, we have to do our best to keep peace and prosperity in the area. طبعا الموضوع ليس بالنقاط، الموضوع بأنه وليس حتى بالقبول، لكن الموضوع بالنيجوشيشن، هل هيوصلوا بطريقة معينة إن هم يقبلوها؟ In politics there is no black and white, and some people may even say in politics politics is a dirty business. فطبعا we don't know if Iran is going to accept the whole proposition or not. We don't know if United States is going to modify it or not if the Iranians don't accept it. الموضوع حاليا ان الولايات المتحدة الأمريكية بتتعامل من ناحية بمفردها، من ناحية واحدة. الـ EU والناتو didn't give full support, where Trump is going to Europe to secure his support. It hasn't been established yet. من الناحية أخرى إيران ليس فقط تعمل من ناحية وحدها بمفردها alone، لكن هناك انقسامات كبيرة بإيران. إيران three levels. You've got the religious level, and most of them have been assassinated. You've got the military. الميليتري اللي هو الحرس الإيراني الثوري والجنرالات والجيش وكل هذه الأشياء والقوات المسلحة. ثم الليفل الثالث هو الشعب، السواد الأعظم من الشعب. فطبعا هناك 3 levels and the 3 of them each one has nothing to do with the other. They think they are taking commands, they are taking some advice from one another. They are totally separate. فالموضوع بإيران موضوع متشبك وشاب، يعني من الصعب أن احنا نفسره، لأن three levels and the three of them have very poor communications. The religious level, supreme leaders, and the military, and then the public, the ordinary street man, رجل الشارع. هل سيسقط ويصمت على هذا ما يحدث؟ فعندنا من الناحيتين الموضوع متشبك. إذا كان في شيء يحتذى به فلابد أن ينظر الجميع ويراجعوا أنفسهم بما حدث بكامب ديفيد 1977، كامب ديفيد 1 and 1979، كامب ديفيد 2. ماذا حدث؟ أراد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن يعمل صلحا مع إسرائيل ويسترد أرضه، استرد جزء بالحرب واسترد الجزء الآخر بالسلام. فالأمريكان قالوا له تعال عندنا، وأحضروا أيضا بيجن، الاثنين فردين. Do you believe it? One representative of each country. محمد أنور السادات the head of Egypt and Menachem Begin the head, the prime minister of Israel. President Carter حطهم بكامب ديفيد ومنع التصوير، منع الإعلام حتى لا يتدخل ولا يؤثر عليهم، وخرجوا علينا بكامب ديفيد 1 التي ما زالت يعمل بها اليوم، وكامب ديفيد 2 أيضا التي ما زالت يعمل بها اليوم. الحقيقة كامب ديفيد 1 وكامب ديفيد 2 it wasn't unilateral, it was two treaties. One which is concerning Israel and Egypt, and the other 6 months later concerning Palestinians and establishing a state for them in the Middle East. Palestinians refused it. It's not like tough luck. It was a very bad decision, but President Anwar Sadat accepted. Now, President Trump is serious about striking a deal with Iran. In my opinion, and I'm not an expert, I'm not a political analyst, I'm not an expert in politics, but if he wants to establish a deal with Iran, he has to invite the supreme leader now to come to Washington, or he himself, Trump, go to Tehran, and both of them sit face to face on a table, on a round table, with associates, with advisors, with a committee, with a council, all that stuff. They have to sit face to face and establish a peace treaty. But throwing in their faces the treaty or the proposal and waiting for a response and all that stuff, طبعا it's not going to be practical. It will be very difficult in my opinion. A lot of strings attached.
10: نعم دكتور حمدي، بس سؤال يعني أكيد اليوم هذه الوثيقة ومذكرة التفاهم يلي بتبين يعني منا مرتبطة بال على أساس النقاط اللي اندلعت على أساسهم الحرب، الصواريخ الباليستية، أذرع إيران بالمنطقة، النووي اللي كمان بعده مشكوك بأمره. فكيف ترى يعني هل أي أكثر شيء رفع عقوبات عن إيران؟ عودة الملاحة، فتح مضيق هرمز، ولكن الأمور الأساسية اللي اندلعت على أساس الحرب مش ما بعرف إذا كانت يعني موجودة في هذه الوثيقة.
11: It is, they are there, these points that you mentioned, موجودة بطيات وهو بطيات الايتمز وهو احترام سيادة الدول بالمنطقة، عدم الاعتداء على الدول الأخرى بما فيها إسرائيل، تأمين الملاحة، كل هذه كأنه بيمهد. هو ممكن تكون مبادرة
10: توقيع بهالأثناء، عم بتردنا أخبار توقيع مذكرة التفاهم، بخبر عاجل توقيع مذكرة التفاهم في هذه الأثناء
11: حدث التوقيع. طب لكن يعني أريد أن أذكر، توقيع أي اتفاقية لا يعني بالضرورة الالتزام بها. We hope I'm a big advocate for peace. يا ريت يعم السلام ليس فقط بالشرق الأوسط من حيث أتينا نحن لكن في كل العالم.
10: نعم.
11: Nothing like peace because peace leads to prosperity. في حد قام ببلده وبنى بلده بالحرب؟ مش ممكن.
10: نعم.
11: البناء البيت والبروسبريتي الرخاء يأتي من السلام. فهو تأمين التريتي شيء.
10: نعم.
11: تساين شيء وكمان ان احنا نلتزم بها شيء اخر ونحن نرجو ان يتم هذا ونرجو ان تتم مصالحة بين كل الاطراف حتى يعم السلام في كل الشرق الاوسط.
10: نعم.
11: دعونا نقتفي إثر خطوات الرئيس محمد أنور السادات. قعد مع مناحم بيجن في كامب ديفيد وصينه ولليوم الاتفاقية معمول بها والطرفين مبسوطين ومسرورين بها. أيضا دعونا نحترم الآخرين وأن نحترم حدود الدول. من الأشياء التي تلفت الانتباه ما جاء بكتاب التثنية وهو خامس الكتب المنيرة بالتوراة المقدسة التي حفظها لنا أولاد العم اليهود العبرانيين. ماذا جاء بكتاب التثنية؟ عندما قسم العلي للأمم جعل حدودا لبني البشر ومنهم بني إسرائيل. فهناك تقسيم للحدود لابد أن احنا نعترف بها ونحترمها. ليه دولة تهجم دولة تانية؟ أنا كمصري شو خصني بإسرائيل وشو خصني بالفلسطينيين؟ خلي الفلسطينيين والإسرائيليين يقعدوا ويعملوا اتفاق مع بعض. أنا كشخص لم أولد مسلما ولا يهوديا، شو خصني أنا بما يحدث بين إيران وإسرائيل؟ خليهم هم يقعدوا. لماذا تتطاول الدول كأنها أخطبوط ولها أذرع أو أذيال في كل المنطقة وتحارب؟
10: نعم.
11: هذا وذاك. شايفين المملكة العربية السعودية هل بعثت بجيوش خارج الجزيرة العربية؟ أبدا. هل الإمارات بعثت تحارب مثلا بجنوب إفريقيا؟ دعونا نلتزم. الدول العربية اليوم أوكي وأنا لست مسلما فلن يعني لن أتهم بالإنحياز. الدول العربية الإسلامية بتحترم نفسها، فيها بتحترم حدود الآخرين. لابد أن إيران أيضا تحترم نفسها وتحترم حدود الآخرين كما قسم العلي للأمم جعل حدودا لبني آدم. نصيب الرب هو شعبه، يعقوب حبل ميراثه. دعونا نحترم الآخرين ونحترم حدود الآخرين ونعمل معا ونجد في إثر السلام.
10: شكرا لك دكتور حمدي بولس مع آخر أهم التطورات.

0: الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
2: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
3: لألكن من جديد مع مداخلتكن على الهواء بالنسبة لتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. شو تعليقكن عليها من بعد ما عرجنا على أهم البنود اللي ورد فيها؟ من المنتصر في من طلع يعني من هذه الحرب منتصر؟ هل هي إيران اللي وصلت لترفع يعني العقوبات عنا وفتح مضيق هرمز، أم واشنطن قدرت حققت شيء من هذه الحرب؟ بالإضافة إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دعوة الرئيس السوري أحمد الشارع لحتى يكون له دور بلبنان للقضاء على حزب الله. خلينا نسمع رأيي معنا من روكدال سيدني. علي صباح الخير.
4: صباح النور.
3: صباح النور علي.
4: هلا اللي صار هو أكيد الفشل، فشل المشروع. صحيح صار في خسائر، هلا بحكي لي صار في خسائر ودمار وشهداء وضحايا، كل حرب فيها خسائر، بس انه هيدا هو الفشل. يعني شوف المشروع شو كان، انه بدهم يغيروا النظام بإيران، بدهم يقضوا على الحزب، بدهم وعملوا يعني، وحتى القوى اللبنانية المحاربة كلها يعني حطت جرايها مثل ما بيقولوا بماي بيردي، انه خلص الحزب انتهى وما بعرف شو. فهلا اللي بده يصير انه إيران رح ترجع تحكم شرق الأوسط، او تاني شيء الحزب بده يحكم لبنان، وتالت شيء بشار الأسد، ما بديش لك بشار الأسد، حدا من عائلة الأسد رجع يحكم سوريا، صدقيني بكره بنذكر بعض. واحمد انه من هم بدنا ادخل معه، لا ما لنا قادرين، يعني هاد تشتغل $10 ما تخزيني بهالكلمة، يعني هاد تشتغل $10 بيسلموا المناطق $10 كل واحد بيسلمها، وهو عارف القصة يعني، والاتراك بصفنا، والاتراك بصفنا، يعني اكيد ما راح يفوت حدا من ميل تركيا صوب سوريا، وراح يعني مثل ما يقولوا الحق راح يرجع لاصحابه.
3: الحق هيدا برأيك حق؟ هيدا برأيك حق؟ انت عم تحكي عن الحق؟ هذه جرائم وهذا الاحتلال بتعتبره حق بالنسبة لألك؟ كارثة.
4: أي جرائم؟
3: جرائم بشار الأسد اللي ارتقبت بسوريا
4: وبلبنان. ما بشار الأسد
3: ما تقول عم بيرجع بيرجع الحق؟ لمين بده يرجع الحق؟
4: بشار قلت لك حدا من ذات الأسد بده يرجع يحكم. احنا بشار حطينا موقت مثل رئيس الجمهورية اللي عنا اللي مطالع من أمره شيء لمشحة، عرفت كيف؟ كمان فشل مشروعه. بكرة فارل هو نواف إسلام، ومطار بيروت ده يكون للشرفاء، وخلي مطار الإيعات يكون للعملاء.
3: لا لا بكافي بكافي بكافي هلأ بكافي هلأ لو سمحت. شكرا لك على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي. معنا إياد من جيلفورد سيدني وعمر من رايت سيدني. صباح الخير عمر.
5: صباح النور، بس حابب غني له غنية للأخ، خليك على الأرض لا تعالى كتير، ضحكني يعني.
3: نعم
5: فعلا كمين. يعني احتل العالم ما بعرف راح يروحوا يمسكوا بشعراته لدونالد ترامب كمان يعملوا له كفان
3: شو
5: خلينا
3: بس انه نركز على هذه الوثيقه. هل برايك
5: كلود مسخره؟ شو انا ركز؟ بدي اسالك سؤال، شو كيف بلشت الحرب؟ كيف بلش حزب الله بالحرب بلبنان؟ ما كانت اسناد لغزه؟ واني غزه شو صار فيها؟ غزه شو صار بجنوب؟ شو صار بالضاحية؟ ولك رمضوهن وبيطلعوا بيقولوا لك منتصرين وبيقولوا لك نحن صمدنا، وهن كان مشروعهم إلغائنا. ولك يا حبيبي ما أنت يلي بلشت الحرب إسنادا لغزة. وكيف بلشت الحرب بغزة؟ بلشت من وراء 7 أكتوبر كانوا بدون يكبوهم بالبحر.
3: عظيم، خليك معنا عمر. اوكي خليك معنا.
5: ما في شيء بيطير الواحد من عائلاته يا كلود.
3: اوكي خلينا نتابع مع اياد من جيلفورد سيدني. صباح الخير لك اياد.
6: صباح النور يا هلا.
3: تفضل.
6: أنا كان

0: كفلسطيني، انا كفلسطيني بتمنى كل الدول العربيه تطبع مع اسرائيل، من موريتانيا للكويت كلهم يطبعوا مع اسرائيل. انا بطلب من الرئيس عون انه لازم حزب الله ينزع سلاحه، هالسد المنيع بين اسرائيل ولبنان بالتطبيع احنا ما بدنا اياه. انا شخصيا بدي اتفرج زي ما انتم تفرجتوا، زي ما الكل تفرج علينا واحنا بنجوع بناكل مضعف وعم بلومه اللي واقف معانا وبده يتقطع وعم بلومه مش عارف شو هل على شو معصب. انا جالب لك سر عفو بعد الله يعزك لك عم بدافع عن الغرب وبحورها. انا ما اشوف زي هيك.
1: اوكي شكرا لك على المداخله. عندك اي رد عمر؟ ما بعرف اذا الصوت كان واضح.
2: انا بوافق وجهه النظر، مش محبه بحدا. بالنهاية إسرائيل عملت بما فيها الكفاية بلبنان وما أثرت يعني بالأذية للبنان والشعب اللبناني والأرض اللبنانية.
1: عظيم.
2: بس اليوم في أرض واقع حق جارتي ما بقدر شيلها من الجغرافيا.
1: خليك معنا عمر. معنا أمين من منطقة باسيل سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يهلا.
3: اللي بدي يرجع الحق لأصحابه اللي كان عم يحكي ده الأسد يجوا يحكموا ما بعرف شو، إنسان محق بقول له يعني عدم المؤاخذة عود ترتاح. للأسف إني أتكلم الكلام بس لازم يعملها ليرتاح شوي.
1: طب خلينا كل واحد يعطيني رأيه لو سمحت أمين. شو تعليقك على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم يدعو سوريا للعودة للبنان أو الدور سوريا دور للرئيس الشرفي لبنان؟ أنت شو تعليقك عليه؟
3: أنا ضد أي احتلال محتل يجي يحتل عنا بلبنان. أنا ضد. مش معنى عم بحكي هيك أنا مع ترامب أو مع
2: لشمين
3: مع... أنا ضد الكل لأنهم كلهم خوانا. لكن إنه يرجعوا بيت الأسد يحكموا الظلم والاستبداد والطغيان شو المنطقة اللي عم بيحكي فيها هيدا؟ وبدها ترجع الدويلة تحكم عنا بلبنان؟
1: نعم. شكرا امين.
2: هذا كلهم عم يحلموا يعني هودي عايشين بالاوهام، عايشين ما بعرف باي كوكب، ما بعرف شو بيتعاطوا يعني حتى يقولوا لك رح يرجع حزب الله يحكم بلبنان ورح ايران تحكم الشرق الاوسط. في جو تعاطي يعني ما حدا بكامل عائلته او تعاطي او امراض نفسيه.
1: عظيم. شكرا عمر من رايت سيدني والامين من باسيل سيدني. رح نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي عبر راديو توامي اوسبيل. معي بهالوقت معنا نبيله من بلاكبيرن ميلبورن ومعنا توني من باراماتا سيدني. صباح الخير نبيله. صباح الخير توني.
4: صباح الخير.
1: صباح النور مثل العادي توني. رح بلش مع
4: بس انا عندي كلمتين كلود ما بدي طويل. بدل ما يكلفوا الشرع اي ثينك بده مسافه ليوصل على لبنان. ففي كتير جهات بلبنان مستعده تحارب حزب الله، في القوات وفي الكتائب وعندهم الاسلحه ما يكفي بعوكل وبمطار حماد. ثاني شيء بس بدي اقول له كلمتين لامير. الكلام صفه المتكلم، ما راح انزل لمستواه واقول
1: اوكي. لا خليني اسمع رايك. هو عطى رايه وما توجه لحدا، عطى رايه وما في الكفايه. لو سمحتي نبيله خلينا نسمع راي توني بهالوقت.
4: ما في هيك كلام. اوكي سمحتي لي يقول عن علي هيك.
1: عن مين؟
4: عن علي. قال له خليه يعوض يرتاح.
1: عم يحكي ما عم بيحكي عن علي ما عم بيحكي بشكل عام لو سمحت. عم بيحكي عن رأي، ما عم بيحكي عن شخص. خليني اسمع رأي توني على الخط. توني تفضل.
5: أنا نعم بعتقد إنه تعب الحقلي ما قوم على الفيدر مثل ما بيقولوا. كان فكره يستولي على إيران مثل ما استولى على فنزويلا، يستولي على النفط. أنا هون محتار شو الهدف، لأنه بلشوا ممنوع تصنيع الباليستي اللي بيمشي 1500 كيلومتر و 2000 كيلومتر وهلا يرجع يسمحها فيها. شو معناتها يعني؟ يرجع يصدر الأسلحة إيران لحزب الله وطال إسرائيل، شو معناتها يعني؟ شيء مبهم، شيء ما بيفوت بالعقل بالمنطق. بعدين الشيخ نعيم عنده مطالب خمسة. أول شيء وقف الاعتداءات برا وبحرا وجوا. ثاني شيء انسحاب إسرائيل كامل من كل أراضي لبنان. ثالث شيء إعادة السكان المهاجرين. ورابع شيء إعادة الأعمار. وهودي كلهم من المستحيلات. يعني أول شيء إسرائيل ما رح ترجع لورا بعد ما كل ما تكبدته من خسائر إلا ما تخلص من حزب الله صحيح. ثاني طلب هو أنه عودة المهاجرين وين بدهم يعادوا يعني وين بده يردهم. ثالث شغلة عودة شو بسمون المخطوفين. هذا حل آخر حل بيكون بالمنتهى يعني بالخلاصة. المطلب الأخير هو الإعمار. يا هل ترى مين بدو عمر؟ هل وعدته إيران لح تبعث مصاري وتعمر الجنوب من المصريات اللي بدو يشيلن عن اللي يعطيها ياهن ترامب؟ يعني هو وعد برفع العقوبات ورفع الحجز عن أموال إيران. شيء مش مفهوم.
1: نعم نعم. خليك معنا نبيل. عندك أي تعليق قبل ما نروح لاتصال آخر؟
4: بس حقيقة كلود يعني أنا بأسف لشعب إنه واحد مجنون عم بيقرر مصير الشعوب اللي هو ترامب ونتنياهو. إذا بتشوف امبارح شو عملوا بالحرزونيين بإسرائيل كيف عم يشحطوهم بالطرقات. بدي تحكي بدولة عندها حضارة ما عندها إجرام. دولة مثل دولة إسرائيل هاي دي 4 مليون نسمة حاكمين العالم بأسره. فالعرب أحسن شيء مثل ما قالهم ترامب. إذا ما بتدفعوا كل الخسائر اللي هلأ كبدت على لبنان وإيران ما بدي أقول الكلمة اللي هو عايلها سأجعل أصورهم بلا ما واحد يحكي كلام منهم دي.
1: أوكي.
4: بس أنا بسمح لحدا يطلع على الهواء.
1: أوكي شكرا.
4: أنا
1: ما بقبل حدا هيدا. كل واحد مسؤول عن رأيه لو سمحتي. بس أنا بس كون في كلام عن الفكرة هيدا شيء هيدا مسؤول عنه. شكرا لك نبيلة من بلاكبيرن ميلبن. توني مباراماتا سيدني بتابع بخلال هالوقت معنا. ديب من منطقة ليفربول سيدني صباح الخير.
6: صباح الخير سيدني كلود.
1: يا هلا صباح النور.
6: يعني شو بدي تعرف شكله وساعات شكله. نحن مشكلتنا صراحة اللبنانيين ما بعرف أنت بتوافقي معي ما عنا شخصية قوية لنقدر. أول شيء نحن لازمنا محبة داخل البلد. يعني نحن لازمنا أن نحب بعضنا نحن جوا بعدين نقعد نحكي شو بدي يصير معنا برا. كل ما بيصير شيء معنا بدها تدخل حدا من برا عشان يخلص لبنان. نحن شعب ما حنتعلم ولا نتعلم ولا حنصير عالم. يعني نحن لازمنا محبة. طلع انت اليوم تشوفي كل واحد بيطلع لك مثلا بيقول لك كتائب ما بعرف مين جعجع ما بعرف يعني. اصلا الحكومة مزعزعة ما في دولة يا عمي. يا اما احسن شيء نستأجر نعمل كونتراكت نجيب واحد من اوروبا يحكم البلد ولحتى نصير عالم من أوروبا مش من الدول العربية. 5 سنين كونتراكت يعدوا يعلمونا كيف بدنا نصير عالم.
1: عظيم.
6: بس هذا كلمي سيدي كلود.
7: Listen to me my friend. We are Lebanese people. هيك. يا لطيف شو هالإنجاز. أساساً لشو هالمستقبل من بعد شو رح يصير شو بتعمل. والأبشع من هيك لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل وقافره وما قال له شيء. كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل. يا خي الناظر مش مؤيد عقله عليه فضيله يا الله.
1: مكملين نحن وياكم من راديو توعمي أستراليا. تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء مثل ما شفتوا ياريت نحن نقدر نتعلم. يعني قد كان هذه الحرب بين خصمين لدودين إذا بدكن، وقدي اندلعت هيدي الحرب والتصريحات اللي سمعناها والتدمير والتهديد والوعيد، كل هالأمور هيدي اللي سمعناها بفترة سابقة أثناء الحرب على إيران، واليوم قاعدين لحتى يوقعوا مذكرة التفاهم. بتلاقي الرئيس الأمريكي عم بيشكر بالقادة الإيرانيين، عم بتسمع الرئيس الأمريكي اليوم عم بيقول أي شو عليه أنه إيران فال يعني كمان تمتلك سلاح الباليستي، أنه وين المشكلة، مثلها مثل غيرها، بس نحن يا هل ترى عم نتعلم من كل هالمشاهد اللي عم تمرق أمامنا، من كل هالمواقف اللي عم تتغير وتتبدل كالحرباء مثلا، أنه نحن وين مصلحتنا؟ مصلحتنا ننجار لهذه الحروب، ولا مصلحتنا فعلا اليوم نتوحد لنعرف وين مصلحة بلدنا؟ حتى مننطر فرنسا ومننطر واشنطن ومننطر الدول العربية ومننطر هيدي الجهة وهيدي الجهة لحتى تساعدنا، ولحتى تساعدنا باتخاذ القرار أو بأي استحقاق لحتى يساعدونا. ولكن للأسف هني بس يكون في عندهم مصلحة، مصلحة بلادهم هي بتبقى بالأولوية، ولكن يا هل ترى نحن عم نعرف أي مصلحتنا، مصلحة بلادنا؟ ما نحن انتماءاتنا يلي دايما عم تخلي لبنان ساحة حروب مفتوحة. أكبر دليل على هذا الأمر الرئيس الأمريكي اللي حمل الملف اللبناني وقلبه عند لبنان، ويا لطيف يعني أنه نحن بساطنا أنه بس تكون الجهة الأمريكية ماسك الملف أنه يعني معناتها أنه رح يمشي الحال. لا لا، مش هيك القصة. الولايات المتحدة أولا وأخيرا دايما بتطلع بمصلحتها، الواشنطن بتطلع بمصلحتها حتى لو مع الخصم السياسي آخر همه، ما عندها يعني. حتى اليوم إسرائيل، إسرائيل يعني كنا نقول أنه أكبر دولة حليفة لا الولايات المتحدة وبعدها ورح تضل يعني، بس هيدي هيدي الهمروج هلا اللي عملوها أنه هيدي همروج، ما بعرف إذا تمثيلية، على الأكيد تمثيلية، لأنه اتنيناتهم بيعرفوا مصالحهم وين. اليوم عم نشوف يعني أنه أكيد واشنطن بس تلاقي مصلحتها مع إيران رح تروح مع إيران، بس نحن يا هل ترى اليوم حققنا شيء من هذه الانتماءات بالخارج، إن كان لإيران أو إن كان لواشنطن أو إن كان لفرنسا أو إن كان للدول العربية، محولين لبنان لساحة صراع عنا، والله يسترنا من اللي جاي. مع الكلام اللي أدلى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم يدعو الرئيس أحمد الشرع لاتخاذ دور مهم بلبنان، شوفوا هالغزل لليوم بالرئيس أحمد الشرع من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هيدا الرضا اللي ما بعرف كيف بدي أوصفه. خلينا نتابع مع توني من ويست ميد سيدني. صباح الخير.
8: صباح الخير استكلود، وصباح الخير للأخت نبيلة، لأنه أنا عطول حديثة كأنه أنا عم بحكي، كتير بحترم هالأخت الست.
1: نعم.
8: وأنا جنوبي وبعرف الحياة بجنوبي عمي، نحن بحياتنا ما كان نختلف والله العظيم لا بصوت 58 ولا بشي، ولو ما صارت هالمشاكل بحرب 75 بالجي وبالدمور ابن الجنوب ما كان صار له شيء. أنت كيف؟ المهم اللي بدي أقوله أنه الله يعطيها العافية، وبتحكي من أهر كمان الله يساعده. نعم. قلت لك نحن أهل الجنوب كان عمرنا مثل الإخوة، بعدين مأهورين من كل الجهات كنا. المهم اللي بدي أقوله أنه بالنسبة للرئيس ترامب يعني خلاها لإسرائيل تدمر ما دمرت، عدت كيف؟ وبعدين بقول له لك بضربك عيدك، ها؟ عدت كيف؟ يعني بعد هالتدبير كله. طيب ما كيف يعني
1: كم مرة سمعني يحق لإسرائيل
8: قبل ما يأنوه
1: كم مرة سمعني
8: لحد هذا يعني؟
1: نعم، كم مرة سمعنا الرئيس الأمريكي عم بيقول يحق لإسرائيل أنه تطلع وتدمر؟
8: ما بقول لك لا يحق لها إيه، بس أنه حزب الله بمطرح وهنا عبده بمطرح، بيقتلوا واحد من حزب الله أو اثنين بيطلع محله مي. ما أنا عم بحكي من الموضوع، بس عم بحكي أنه عم دمروا مدن بأكملها، بتقول قتلنا واحد من حزب الله، بس قديش قتلتوا غير من حزب الله؟ قديش دمرتوا بيوت من بدخلوا بحزب الله؟ لا بس اذا ضربوا شقه، بس الشقه عم تدمر يعني؟
1: أنه هلأ لحتى انتبه الرئيس الأمريكي هيدا الموضوع، ما قديه صار له بس قرب حتى يوقع مذكرة التفاهم بلش يشوفهم لهودي القصص.
8: بعدين لقيوا أنه سوريا ولبنان هلأ حاولوا تبلشوا يتفقوا أنه خلص بدي ينسوا الماضي، بده يرجع مثل بقولوا يخبطون ببعضهم. وإذا خبطون ببعضهم ترجع إيران تضرب على سوريا، بترجع الحج الشعبي بيروح على سوريا، تضل المشاكل. بعتقد الرئيس الشرع يمكن أوعى من هيك شوي.
1: شكرا لك على المداخلة، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر الراديو توامي.
9: أنت غلطان يا آدم، لا نحن بنقول له أبو محمد جولاني. فلذلك العلة فينا وفي العلة بأمريكا، أمريكا بدها مصالحها فرنسا. بكرة بيطلع لك واحد بيقول لك والله استقبلوا فلان وفلان فلان، يا أخي بكرة لو بشار الأسد أعطاهم بالدنيا كانوا استقبلوا نفس الاستقبال. وإذا بيجي بشار الأسد بيقول نحن اسمي أنا اسمه هذا، بيجي بيطلع ترامب بيقول لك اسمه محمود عبد العزيز، اللي له إيه؟

0: the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to book stops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene, and this is your station, 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا.
0: To me with Serene, it's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف، ممتاز.
8: أنت مهم في العمل.
7: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟
9: أنا.
7: هيا يا أولاد.
8: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
10: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
11: Australia News.
12: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك هجير بن عدة.
13: أهلا طارق، مرحبا مستمعينا، والبداية بالعناوين. بدء تنفيذ التفاهم الأمريكي الإيراني وإعادة الملاحة عبر هرمز، وطهران تنفي اجتماع جنيف، وواشنطن تحذر من الإخلال بالالتزامات. مخاوف إسرائيلية من انعكاسات التفاهم الأمريكي الإيراني على جبهة لبنان، والمعارك في الجنوب تسفر عن قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. انفجارات وإطلاق نار قرب مطار نيامي، واستنفار أمني في عاصمة النيجر وسط غموض بشأن منفذي الهجوم.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: دخلت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مرحلة التنفيذ بعد توقيعها عن بعد من الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازشكيان. وتنص المذكرة المؤقتة المؤلفة من 14 بندًا على إطلاق مفاوضات تمتد 60 يوماً وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز. وبينما أكدت سويسرا استضافة اجتماع غداً لبحث آليات التنفيذ، نفت طهران انعقاده. في الأثناء دافع ترامب عن الاتفاق، فيما شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن واشنطن قادرة على إعادة فرض إجراءات صارمة إذا أخلت إيران بالتزاماتها. من طهران، علي الباشا.
15: التوقيع على الاتفاق الإلكتروني وقبل الموعد المحدد، وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا، يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. إسماعيل بقائي قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وبزشكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية، أبرزها قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الابتسامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اعتبر أن مذكرة التفاهم مع واشنطن تمثل هزيمة للولايات المتحدة، مؤكدا السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز مجانا لمدة 60 يوما فقط. وفي هذا الإطار بدأت حركة الملاحة تستعيد نشاطها في المضيق مع عبور 3 ناقلات سعودية عملاقة تحمل 6 ملايين برميل من النفط وأخرى فرنسية. وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي تراجعا محدودا في أسعار النفط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، فيما واصل الخام خسائره مقتربا من 77 دولارا للبرميل. كما أعادت إيران تشغيل معظم منشآت البتروكيماويات المتوقفة خلال الحرب، في مؤشر على تعافي القطاع تدريجيا. ورغم دخول التفاهم الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ، تتواصل التوترات على الجبهة اللبنانية، فقد أكد مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع واشنطن بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ما زالت صعبة، مشددا على عدم التراجع عن المواقف الحالية. أما ميدانيا فقد قتل شخص في غارة إسرائيلية في الجنوب، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين وسط تراجع نسبي للمواجهات دون توقفها بالكامل. من القدس زياد حلبي والمزيد من التفاصيل.
16: في إسرائيل استياء والكثير من القلق حيال مذكرة التفاهم مع إيران التي وقعها الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي ورفع العقوبات عن إيران، إلى جانب ربط ملف لبنان بإيران. مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل أوضح أن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ولن تفرط بأمن سكان الشمال، فيما قتل جندي وأصيب عدد من الضباط بتفجير عبوان في قوة إسرائيلية شمال الليطاني. إسرائيل أبدت استعدادا لتخفيض عدد القوات والبقاء في المنطقة الصفراء بعمق حوالي 10 كيلومترات وفق توصية من الجيش الإسرائيلي، الذي يشكك أيضا في إمكان تطوير مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي. لكن مصادر إسرائيلية عبرت عن خشيتها من أن الأزمة مع ترامب حول لبنان والرغبة في طي الملف وخروج إسرائيل قد تتطور إلى حظر أسلحة أمريكية عن إسرائيل، كما فعل الرئيس الأمريكي بايدن من قبل. ورغم العزلة الدولية واهتزاز الرهان على ترامب، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي قطع العلاقات مع مسؤولة العلاقات السياسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لتشبيه إسرائيل مؤخرا بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كما قال سعر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
13: تعرضت موسكو لهجوم أوكراني واسع بالمسيرات استهدف محيط مصفات نفط رئيسية وأدى إلى تعطيل حركة المرور وإجراءات أمنية في مطار العاصمة. هزت انفجارات وإطلاق نار متواصل فجر اليوم محيط المطار والقاعدة الجوية العسكرية في نيامي عاصمة النيجر في هجوم لم تتبنه أي جهة حتى الآن. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: توامي معكم سيرين وأهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also the 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة.
1: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
6: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات. طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشيء شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 to ME Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7 p.m. for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8 p.m, we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour, so that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day, and lots more. That's weeknights from 7 p.m. Catch you then.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131

0: 450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: Because after all, it's actually the

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: الإذاعات UME على التردد 1638 AM.
1: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أمي أستراليا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
7: حسنا، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا، سأذهب.
8: أسرع، ماذا تفعل؟
9: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
10: إذا كانت حركة المرور بطيئة، فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
11: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
12: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك هجير بن عدة.
15: أهلا طارق، مرحبا مستمعينا، والبداية بالعناوين. بدء تنفيذ التفاهم الأمريكي الإيراني وإعادة الملاحة عبر هرمز وطهران، تنفي اجتماع جنيف وواشنطن تحذر من الإخلال بالالتزامات. مخاوف إسرائيلية من انعكاسات التفاهم الأمريكي الإيراني على جبهة لبنان، والمعارك في الجنوب تسفر عن قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. انفجارات وإطلاق نار قرب مطار نيامي، واستنفار أمني في عاصمة النيجر وسط غموض بشأن منفذي الهجوم.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: دخلت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مرحلة التنفيذ بعد توقيعها عن بعد من الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازشكيان. وتنص المذكرة المؤقتة المؤلفة من 14 بندا على إطلاق مفاوضات تمتد 60 يوما وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز. وبينما أكدت سويسرا استضافة اجتماع غدا لبحث آليات التنفيذ، نفت طهران انعقاده. في الأثناء دافع ترامب عن الاتفاق، فيما شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن واشنطن قادرة على إعادة فرض إجراءات صارمة إذا أخلت إيران بالتزاماتها. من طهران، علي الباشا.
16: التوقيع على الاتفاق الإلكتروني وقبل الموعد المحدد وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وبيزشكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية أبرزها قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الابتسامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
15: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اعتبر أن مذكرة التفاهم مع واشنطن تمثل هزيمة للولايات المتحدة، مؤكدا السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز مجانا لمدة 60 يوما فقط. وفي هذا الإطار بدأت حركة الملاحة تستعيد نشاطها في المضيق مع عبور 3 ناقلات سعودية عملاقة تحمل 6 ملايين برميل من النفط وأخرى فرنسية. وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي تراجعا محدودا في أسعار النفط بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، فيما واصل الخام خسائره مقتربا من 77 دولارا للبرميل. كما أعادت إيران تشغيل معظم منشآت البتروكيماويات المتوقفة خلال الحرب، في مؤشر على تعافي القطاع تدريجيا. ورغم دخول التفاهم الأمريكي حيز الإيراني الحيز التنفيذ، تتواصل التوترات على الجبهة اللبنانية، فقد أكد مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع واشنطن بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ما زالت صعبة، مشددا على عدم التراجع عن المواقف الحالية. أما ميدانيا فقد قتل شخص في غارة إسرائيلية في الجنوب، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين وسط تراجع نسبيا للمواجهة دون توقفها بالكامل. من القدس، زياد حلبي والمزيد من التفاصيل.
17: في إسرائيل استياء والكثير من القلق حيال مذكرة التفاهم مع إيران التي وقعها الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي ورفع العقوبات عن إيران إلى جانب ربط ملف لبنان بإيران. مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل أوضح أن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ولن تفرط بأمن سكان الشمال، فيما قتل جندي وأصيب عدد من الضباط بتفجير عبوات في قوة إسرائيلية شمال الليطاني. إسرائيل أبدت استعدادا لتخفيض عدد القوات والبقاء في المنطقة الصفراء بعمق حوالي 10 كيلومترات وفق توصية من الجيش الإسرائيلي، الذي يشكك أيضا في إمكان تطوير مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي. لكن مصادر إسرائيلية عبرت عن خشيتها من أن الأزمة مع ترامب حول لبنان والرغبة في طي الملف وخروج إسرائيل قد تتطور إلى حظر أسلحة أمريكية عن إسرائيل، كما فعل الرئيس الأمريكي بايدن من قبل. ورغم العزلة الدولية واهتزاز الرهان على ترامب، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي قطع العلاقات مع مسؤولة العلاقات السياسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لتشبيه إسرائيل مؤخرا بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كما قال سعر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
15: تعرضت موسكو لهجوم أوكراني واسع بالمسيرات استهدف محيط مصفات نفط رئيسية وأدى إلى تعطيل حركة المرور وإجراءات أمنية في مطار العاصمة. هزت انفجارات وإطلاق نار متواصل فجر اليوم محيط المطار والقاعدة الجوية العسكرية في نيامي عاصمة النيجر في هجوم لم تتبنه أي جهة حتى الآن. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا.

نحن قصة حبنا حبنا.

0: We're looking at some fun and interesting facts about the Arabic language here on 1638 2ME Australia, Mark Winsidian. Before the break, we talked about how the Arabic alphabet is not an alphabet, it's an abjad, and how December 18, 2010 or 2015 was designated by the United Nations as Arabic Language Day. Here are a couple of others. Number three. You need an average 1.69 years to learn Arabic. It's found as one of the most difficult languages to learn in the world for native English speakers. That's about 88 weeks or 2,200 class hours of learning compared to an average 23 to 24 weeks of study for another. Whew, that's tiring. And four, it's at least 1,500 years old, where classic Arabic originated in the 6th century. There you go. أنا بقول إنه أنا بنص الطريق. بدي شي 8 شهور لكمل وأتعلم القراءة والكتابة حتكون ممتاز. And that's not bad at all. We've got more music coming up right after this.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

Australia. New music. 2ME Australia. 2ME Australia.

كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل جي إف إم أستراليا. منكم ولألكم.

0: 1638 تومي أستراليا سيدين ماكون من كم يوم كنت عم ساعد جوزي بلبس بلوزته. I was helping him button up his blouse. He giggled and asked me, what's taking you so long? قلت له ما بعرف مني مستحكمة. طلعت هيك ولاحظت the buttons were on the right, اليمين. Have you ever wondered why women's shirts and men's shirts button up on different sides? Women on the left and men on the right. Well, one theory dates back to the days of Victorian society, يعني أيام داونتون أبي, إذا بتحضروا داونتون أبي. Back then, buttons were very expensive and seen as bourgeois, and women back then who set the fashion rarely dressed themselves, so buttons were placed on the left to make it easier for their maids, Asana, to do them up, assuming they were right-handed. And few men had valets and mostly dressed themselves, so buttons were on the right. There you go. Almost 200 years on, and interestingly, this hasn't changed. Throughout Australia, this is your 2ME. Stay with us.
1: 2ME Australia. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
6: كلما احتجت إلى الشرطة, خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم, 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا. أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ, اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. ملبورن.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الثانية من MTV وMFM، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان بشكل انفرادي اتفاق وقف إطلاق النار. الحكومة السويسرية من المقرر عقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيركنشتاغ غدا. كيف تلقفت بعد إعلان ترامب أن الرئيس جوزيف عون سيزور الولايات المتحدة قريبا؟ أخيرا، خرج اتفاق وقف إطلاق النار بين العدوتين طهران وواشنطن إلى النور بعد توقيعه من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني، وإن كان التوقيع تم عن بعد وبشكل انفرادي من دون أي صورة جامعة. وفيما كانت الأنظار شاخصة إلى سويسرا حيث كان يفترض توقيع الاتفاق غدا، كشفت الحكومة السويسرية أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين أمريكا وإيران في منتجع بيركنشتاغ الجبلي غدا في أعقاب توقيع الاتفاق. توازيا وفيما يسود الحذر والترقب في لبنان وإسرائيل بانتظار جلاء صورة الاتفاق وانعكاساته على الصراع بينهما، كشف مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من نتنياهو لرويترز أن بلاده تجري مفاوضات عسيرة مع الولايات المتحدة بشأن استمرار نشر قواتها جنوب لبنان. البداية من تصاعد الدخان الأبيض من قصر فيرساي مساء الأربعاء، والعين دائما على يوم الجمعة. كل التفاصيل مع أرور كرم.
1: في مشهد مقسوم إلى نصفين، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع مذكرة التفاهم، فيما يبدو في الجهة المقابلة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يوقع الوثيقة نفسها. صورة تختصر لحظة سياسية نادرة انتقلت فيها العلاقة من حافة المواجهة العسكرية إلى طاولة التفاهم ولو بشكل مؤقت.
2: But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فتح قصر فيرساي أشاد بتوقيع الاتفاق وأكد أن الهدف سيبقى دائما وقف الحروب ونشر السلام خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
3: C'est une très bonne nouvelle. A pu être signé officiellement par le président ici même à Versailles cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
1: ومع دخول توقيع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، السفارة الإيرانية أكدت الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
4: عندما يتم توقيع النص من قبل أعلى السلطات في البلدين، فمن الطبيعي أن تكون تكاليف انتهاكه أعلى، وبالنظر إلى الخبرة التي لدينا من الماضي كان هذا هو خيارنا المفضل.
1: في الأثناء، العين على المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيركنشتاغ الجبلي السويسري الجمعة. فالستون يوما المقبلة ستشهد تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة.
0: وفي السياق إليكم بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني في هذا الشريط.

0: توازياً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور الولايات المتحدة خلال أسبوع أو أسبوعين، مبدياً في الوقت ذاته أسفه الشديد بشأن لبنان، ومشدداً بهذا الخصوص على أن نزاع إسرائيل وحزب الله يجب أن ينتهي.
1: The Lebanon peace is something we'll have to work on a little bit. It's a very small piece of the puzzle actually, but it still makes a lot of noise. The big deal is the Iran deal. That's where the money is, where the power was. But they have Hezbollah, and you got to get that done one way or the other. We'll do it. I think Israel can do a much better job on it. Syria would love to do it.
0: في الأثناء، كيف تلقفت بعبد أعلان ترامب أن الرئيس جوزيف عون سيزور الولايات المتحدة قريبا في أعقاب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني أجواء القصر الجمهوري؟ يوفينا بها مباشرة من قصر بعبد الزميل رامي نصار. رامي، ما آخر المعلومات المتعلقة بإمكانية توجه الرئيس عون إلى أمريكا؟
2: طبعا رالف، الرئيس اللبناني مستعد لهذه الزيارة حينما ترد الدعوة بشكل رسمي. حتى الآن لا يزال كلام الرئيس الأمريكي في إطار الكلام الإعلامي والدعوة الإعلامية، ولم تتبلغ دوائر القصر إلا ما يقتصر يعني على هذا التصريح الإعلامي الذي تابعناه جميعا للرئيس الأمريكي، علما أنه طبعا الدوائر هنا ترحب بأي مبادرة أو أي زيارة من هذا النوع، من شأنها أن تدفع قدما بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المستقلة. وهذا ما عاد وشدد عليه الرئيس عون في أكثر من مناسبة، رغم أن مسألة لبنان أدرجت في الاتفاق الإيراني الأمريكي، ولا سيما من باب وقف النار، والتضارب أيضا في التأكيدات الدولية. خليني أقول الرئيس بري يقال أنه صار في تأكيدات له من الجانب الإيراني أنه الاتفاق يشمل الانسحاب أيضا، وهذا ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم في حديث صحفي. قال أنه أيضا مسألة إنهاء الحرب في لبنان تشمل أيضا إنهاء الاحتلال. إنما الرئيس عون عندما تحدث إليه وزير الخارجية الإيرانية لم يعني يتناول مسألة الانسحاب الإسرائيلي. فبالتالي نحن أمام استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية للاتفاق على آلية معينة. أولا تثبيت وقف إطلاق النار الذي من المفترض يعني أن يدخل حيز التنفيذ في الساعات الحالية، يعني بعد توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي. بعد تثبيت وقف إطلاق النار طبعا يجب أن توضع آلية للانسحاب في المفاوضات التي تمتد بين 23 و25 من حزيران. أشير ختاما إلى بعض المواقف التي أدلى بها الرئيس جوزيف عون أمام الوفد الوزاري القطري والفرنسي والبريطاني. قال إن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، بحيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا دون الاستقرار في لبنان. وقوفكم إلى جانبنا هو في غاية الأهمية، ليس فقط في الجانب الإنساني بل أيضا في مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية، لأنهم ضمانة الأمن والاستقرار لينهض لبنان من جديد. مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية مطلب لبناني أساسي قبل أن يكون مطلبا دوليا. وطبعا يعني يتحدث عن مسألة إعادة الثقة الخارجية بلبنان إلى جانب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. وعلى وقع إذن هذه المواقف اللبنانية والدولية، طبعا يستمر القصر في متابعة التطورات الخارجية والإعداد للجولات المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
0: شكرا لك رامي نصار. في الميدان الجنوبي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نظرا للمتطلبات العسكرية تنتشر القوات في المنطقة الأمنية لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، توازيا استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة عند مستديرة كفر تبنيت أرنون، ما أدى إلى سقوط ضحية وجرح شخص. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة حداثة في وقت أكد فيه الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وجرح 7 آخرين خلال معارك في جنوب لبنان. دبلوماسيا، زار وفد وزاري بريطاني فرنسي قطري قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وبعض المسؤولين. المجتمعون شددوا على دعم بلادهم السياسي والإنساني للبنان في ظل الظروف الراهنة، في حين أكدت السيد في كلمتها عمل الحكومة على خطة التعافي تمهيدا لعودة النازحين إلى قرى الجنوب والبدء بعملية إعادة الأعمار. هذا والتقى الوفد رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.
3: وجودكم اليوم في لبنان ليس مجرد زيارة تضامن، بل رسالة سياسية وإنسانية واضحة بأن لبنان ليس وحده. هذه الأزمة كانت أيضا اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على أن تكون حاضرة إلى جانب مواطنيها. واليوم لا نتحدث فقط عن الاستجابة الإنسانية، بل عن مرحلة ما بعد الحرب، عودة الناس إلى بيوتهم وقراهم بأمان وكرامة، وإعادة إعمار ما تهدم، واستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
0: تربويا، وزيرة التربية فيبكركي بعد تناول البطريرك في عظته الأخيرة التباينات بينها وبين مدير عام الوزارة، فما جديد هذا الملف؟ وهل دخلت قضية الامتحانات الرسمية مرحلة الحسم؟ الجواب مع ماريو دويري.
4: هل ستجرى الامتحانات الرسمية لشهادة الترمينال هيدا العام؟ سؤال شغل أكثر من 40,000 مرشح وعيالهم، أما الإجابة النهائية فستكون خلال الأسبوع المقبل. بتفصيل هالملف، وزيرة التربية ريما كرامي تابعت زياراتها مع المسؤولين اللبنانيين تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي. وأبرز اللقاءات كانت مع الرئيس نبيه بري يوم الأربعاء، حيث صرحت الوزيرة بأن ما زالت بانتظار التطورات الإقليمية وعن اقتناعها بالقدرة على الوصول إلى حل توافقي بوازن بين مراعاة ظروف أبناء جنوب وتحقيق العدالة والإنصاف للجميع. موقف تكرر يوم الخميس من الصرح البطريركي ببكركي.
5: حبيت اجي لجاوب على بعض الملاحظات اللي هي كانت عنده بخصوص الوزارة والإدارة بوزارة التربية.
4: وردا على سؤال عن الخلاف مع المدير العام فادي يرق، نفت كرامة كل هالشائعات.
5: فوجئت اصلا بكل الاحاديث عن انه في مشاكل واشكاليات، لانه من وجهه نظري ما في اي مشكله مع المدير العام. مدير العام يؤدي دوره، يتحمل مسؤولياته بقلب الوزاره على اتم وجه. ان شاء الله انه هاي الامور حتتوضح للمدير العام حتى كمان هو يرتاح ومش بس غبطه.
4: فاذا لا تهميش للوجود المرونه بالوزاره. اما فيما خص الامتحانات الرسميه فبحسب مصادر وزاره التربية للام تي في رح تلتقي الوزيرة وزير الدفاع خلال الأيام المقبلة للبحث بالملف مجددا، تمهيدا لطرحه على مجلس الوزراء بجلسته المقبلة، حيث يفترض أنه يتخذ القرار النهائي.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي O Lord Through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر tme.com.au. من وراء الميكروفون داليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم. من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.
1: Two M E Australia.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز ابلاي، غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكنبا، 9790-1387. وما تغير الا عند الصفدي.
4: عندكم مشاكل قانونيه ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسالوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانيه. انا ديانا فرح مع شركه المحاماه كارول ان اوداي، الشركه يلي بخدمه الجاليه من اكثر من 100 سنه. دعاوى التامين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجره، بيع، شراء واجار، وعمل الوصيه. انا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. اول استشاره مجانيه، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: There's only one network with all the coverage and no bubble. No.

0: اسم شركة الانتاج اسمع الاغنية كاملة لارضائك. وهي اغنية جديدة من الاولى باطلاق الاغاني الجديدة
1: الاولى دائما
0: دو ان بي اوستراليا.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو TME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: Get the news first from 2ME.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
11: الرابعة عصرا في باريس.
12: هجيرة بن عبدة،
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تحتفي بمذكرة تفاهم مع واشنطن، هرمز يستعيد حركة الملاحة تدريجيا، والصحافة الأمريكية تصف التفاهم بتنازلات ترامب. مخاوف إسرائيلية من انعكاسات التفاهم على جبهة لبنان، المعارك في الجنوب تسفر عن 3 قتلى وقتيل إسرائيلي وغارات إسرائيلية على الجنوب متواصلة. روسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم على موسكو وتسلمها رفات أكثر من 500 شخص. موجة حر شديدة في فرنسا تتسبب في اضطرابات في حركة القطارات وساعات الدراسة.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أشاد الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة واصفا إياها بالوثيقة التاريخية التي تمهد لسلام قائم على الاحترام المتبادل، ونشر نسخة من المذكرة الموقعة من الجانبين ومن الوسيط الباكستاني. وفي موازاة ذلك استؤنفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تدريجيا مع عبور ناقلات سعودية وفرنسية منذ اندلاع الحرب، فيما أكدت طهران أن المرور لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. من طهران علي الباشا والمزيد من التفاصيل.
14: التوقيع على الاتفاق الإلكتروني وقبل الموعد المحدد وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وبيزشكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية أبرزها قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الابتسامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: ورغم دخول التفاهم الأمريكي الإيراني الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية بتنازلات ترامب حيز التنفيذ، لا تزال الجبهة اللبنانية تشهد توترا، فقد أكد مسؤول إسرائيلي استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان مشددا على التمسك بالمواقف الحالية، فيما أعلن الجيش أن قواته تواصل العمل داخل ما يصفها بمنطقة أمنية تمتد 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. أما ميدانيا فقد قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية في الجنوب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين. هذا فيما يترأس الرئيس عون اجتماعا لبحث الاستعدادات للجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقرر عقدها في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري في واشنطن. عون وجه المفاوضين إلى التمسك بموقف بلاده بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية. وفي غزة قالت وزارة الصحة اليوم إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز 1000 منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن 3 قتلى جراء أحدث الضربات. أنتم في الاستماع إلى نشرة الأخبار تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. نفذت أوكرانيا هجوما واسعا ب10 طائرات مسيرة استهدفت موسكو بما في ذلك مصفاة النفط الرئيسية في العاصمة الروسية للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا تشهد فرنسا هذا الأسبوع ارتفاعا حادا في درجات الحرارة حيث تخطت 40 في بعض المناطق. ريتا خوري.
15: في بعض مناطق العالم عندما تبلغ درجة الحرارة 37 مئوية تكون نهاية الربيع، لكنها في فرنسا كفيلة بوضع 26 إقليما تحت خط الطوارئ البرتقالي مع حرارة تلامس 40 درجة. هذه الموجة الخانقة شلت اليوم حركة القطارات بعد إلغاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية 71 قطارا من خطوطها الداخلية خوفا من تعطل أنظمة التكييف، كما تم إغلاق مدارس عدة. موجة أعادت إلى الواجهة معضلة انعدام ثقافة المكيفات في البيوت الفرنسية، حيث لا يزال التكييف ينظر إليه كرفاهية غائبة وليس كأداة نجاة، ما يضع المواطنين تحت ضغط قاسٍ. هذا الضغط سرعان ما تحول إلى وقود للخلافات السياسية، إذ تتقاذف المعارضة والحكومة الاتهامات كالعادة بانعدام الجاهزية وإهمال التكيف مع أزمة باتت تتكرر.
11: أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مانحين دوليين تعهدوا بتقديم 910 ملايين دولار لتعزيز جهود مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا، وتشمل التعهدات 80 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت على الدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا، لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence, and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بينت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بحلم.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا. دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح, والنجاح الوفير. نتعلم من أخطائنا, من الخفقات اللي نحنا واجهناها, نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: بدنا نحكي شوي عن الطفولة. الطفولة اللي فيها كلها براءة, وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية, دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية حتى لو نحنا كبرنا بالسن. ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
6: Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان.
2: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقلك انت وعلى الطريق ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش ابدا ابدا ابدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ اكيد عم بحكي عن راديو 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: الأخبار مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: تهدى عن جهتي، لست بجهتك.
9: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
10: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
11: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
12: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
13: الرابعة عصرا في باريس.
14: هجيرة بن عبدة،
13: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تحتفي بمذكرة تفاهم مع واشنطن، هرمز يستعيد حركة الملاحة تدريجيا، والصحافة الأمريكية تصف التفاهم بتنازلات ترامب. مخاوف إسرائيلية من انعكاسات التفاهم على جبهة لبنان، المعارك في الجنوب تسفر عن 3 قتلى وقتيل إسرائيلي وغارة إسرائيلية على الجنوب متواصلة. روسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم على موسكو وتسلمها رفات أكثر من 500 شخص. موجة حر شديدة في فرنسا تتسبب في اضطرابات في حركة القطارات وساعات الدراسة.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أشاد الرئيس الإيراني مسعود باساشيكيان بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة واصفا إياها بالوثيقة التاريخية التي تمهد لسلام قائم على الاحترام المتبادل، ونشر نسخة من المذكرة الموقعة من الجانبين ومن الوسيط الباكستاني. وفي موازاة ذلك استؤنفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تدريجيا مع عبور ناقلات سعودية وفرنسية منذ اندلاع الحرب، فيما أكدت طهران أن المرور لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. من طهران علي الباشا والمزيد من التفاصيل.
15: التوقيع على الاتفاق الإلكتروني وقبل الموعد المحدد وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وباساشيكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية أبرزها قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الابتسامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
13: ورغم دخول التفاهم الأمريكي الإيراني الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية بتنازلات ترامب حيز التنفيذ، لا تزال الجبهة اللبنانية تشهد توترا، فقد أكد مسؤول إسرائيلي استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان مشددا على التمسك بالمواقف الحالية، فيما أعلن الجيش أن قواته تواصل العمل داخل ما يصفها بمنطقة أمنية تمتد 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. أما ميدانيا فقد قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية في الجنوب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين. هذا فيما يترأس الرئيس عون اجتماعا لبحث الاستعدادات للجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقرر عقدها في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري في واشنطن. عون وجه المفاوضين إلى التمسك بموقف بلاده بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية. وفي غزة قالت وزارة الصحة اليوم إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز 1000 منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن 3 قتلى جراء أحدث الضربات. أنتم في الاستماع إلى نشرة الأخبار تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. نفذت أوكرانيا هجوما واسعا بعشرات الطائرات المسيرة استهدفت موسكو بما في ذلك مصفات النفط الرئيسية في العاصمة الروسية للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا تشهد فرنسا هذا الأسبوع ارتفاعا حادا في درجات الحرارة حيث تخطت 40 في بعض المناطق. ريتا خوري.
16: في بعض مناطق العالم عندما تبلغ درجة الحرارة 37 مئوية تكون نهاية الربيع، لكنها في فرنسا كفيلة بوضع 26 إقليما تحت خط الطوارئ البرتقالي مع حرارة تلامس 40 درجة. هذه الموجة الخانقة شلت اليوم حركة القطارات بعد إلغاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية ل 71 قطارا من خطوطها الداخلية خوفا من تعطل أنظمة التكييف، كما تم إغلاق مدارس عدة. موجة أعادت إلى الواجهة معضلة انعدام ثقافة المكيفات في البيوت الفرنسية، حيث لا يزال التكييف ينظر إليه كرفاهية غائبة وليس كأداة نجاة، ما يضع المواطنين تحت ضغط قاسٍ. هذا الضغط سرعان ما تحول إلى وقود للخلافات السياسية، إذ تتقاذف المعارضة والحكومة الاتهامات كالعادة بانعدام الجاهزية وإهمال التكيف مع أزمة باتت تتكرر.
13: أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مانحين دوليين تعهدوا بتقديم 910 ملايين دولار لتعزيز جهود مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا، وتشمل التعهدات 80 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

الدنيا بالامتثال والصبر، والتانية بال

Thank you.

موبايلك أكيد على 96530. تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 AM بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معيكي.

0: Wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
1: It's
2: my show.
3: Okay, let's go!
4: Wake
5: up, wake up!
0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما فما نعيش الوحدة. هيدي أهم شيء, لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم, وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
6: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم

0: متحكمة بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2ME أستراليا.
1: أستراليا. دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما. استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
2: ثروات الاغاني الجديده. New music. Australia. 2ME Australia.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: يا رايح لبنان

نسي صباح كل منيتي بدنياك يا رايح البغداد ودي حبيبي سلام قولوا له من السلام يا

0: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن بناخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس ناخدها دايما من ناحية الإيجابية أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هجيرة بن عبدة،
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تحتفي بمذكرة التفاهم مع واشنطن، هرمز يستعيد حركة الملاحة تدريجيا، والصحافة الأمريكية تصف التفاهم بتنازلات ترامب. مخاوف إسرائيلية من انعكاسات التفاهم على جبهة لبنان، المعارك في الجنوب تسفر عن 3 قتلى وقتيل إسرائيلي وغارات إسرائيلية على الجنوب متواصلة. روسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم على موسكو وتسلمها رفات أكثر من 500 شخص. موجة حر شديدة في فرنسا تتسبب في اضطرابات في حركة القطارات وساعات الدراسة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أشاد الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة واصفا إياها بالوثيقة التاريخية التي تمهد لسلام قائم على الاحترام المتبادل، ونشر نسخة من المذكرة الموقعة من الجانبين ومن الوسيط الباكستاني. وفي موازاة ذلك استؤنفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تدريجيا مع عبور ناقلات سعودية وفرنسية منذ اندلاع الحرب، فيما أكدت طهران أن المرور لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثورية. من طهران علي الباشا والمزيد من التفاصيل.
11: التوقيع على الاتفاق الإلكتروني وقبل الموعد المحدد وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وبيزشكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية أبرزها قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الاتهامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: ورغم دخول التفاهم الأمريكي الإيراني الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية بتنازلات ترامب حيز التنفيذ، لا تزال الجبهة اللبنانية تشهد توترا، فقد أكد مسؤول إسرائيلي استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان مشددا على التمسك بالمواقف الحالية، فيما أعلن الجيش أن قواته تواصل العمل داخل ما يصفها بمنطقة أمنية تمتد 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. أما ميدانيا فقد قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية في الجنوب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين. هذا فيما يترأس الرئيس عون اجتماعا لبحث الاستعدادات للجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقرر عقدها في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري في واشنطن. عون وجه المفاوضين إلى التمسك بموقف بلاده بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية. وفي غزة قالت وزارة الصحة اليوم إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز 1000 منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن 3 قتلى جراء أحدث الضربات. أنتم في الاستماع إلى نشرة الأخبار تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. نفذت أوكرانيا هجوما واسعا بعشرة الطائرات المسيرة استهدفت موسكو بما في ذلك مصفاة النفط الرئيسية في العاصمة الروسية للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا تشهد فرنسا هذا الأسبوع ارتفاعا حادا في درجات الحرارة حيث تخطت 40 في بعض المناطق. ريتا خوري.
12: في بعض مناطق العالم عندما تبلغ درجة الحرارة 37 مئوية تكون نهاية الربيع، لكنها في فرنسا كفيلة بوضع 26 إقليما تحت خط الطوارئ البرتقالي مع حرارة تلامس 40 درجة. هذه الموجة الخانقة شلت اليوم حركة القطارات بعد إلغاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية 71 قطارا من خطوطها الداخلية خوفا من تعطل أنظمة التكييف، كما تم إغلاق مدارس عدة. موجة أعادت إلى الواجهة معضلة انعدام ثقافة المكيفات في البيوت الفرنسية، حيث لا يزال التكييف ينظر إليه كرفاهية غائبة وليس كأداة نجاة، ما يضع المواطنين تحت ضغط قاس. هذا الضغط سرعان ما تحول إلى وقود للخلافات السياسية، إذ تتقاذف المعارضة والحكومة الاتهامات كالعادة بانعدام الجاهزية وإهمال التكيف مع أزمة باتت تتكرر.
8: أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مانحين دوليين تعهدوا بتقديم 910 ملايين دولار لتعزيز جهود مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا، وتشمل التعهدات 80 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بينيديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998. والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين، فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة. دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي، من كفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: Two M E Australia.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
2: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.

0: Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: جيد. ارجع قليلا. ارجع اكثر قليلا. اكثر قليلا. توقف. ممتاز.
2: انت مهم في العمل.
1: البوب كورن جاهز. من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231 85 King George's Road, Wiley Park.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم وتعدد الثقافات، يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإياب. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
7: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
8: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في باريس.
10: هجيرة بن عبدة.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تحتفي بمذكرة تفاهم مع واشنطن، هرمز يستعيد حركة الملاحة تدريجيا، والصحافة الأمريكية تصف التفاهم بتنازلات ترامب. مخاوف إسرائيلية من انعكاسات التفاهم على جبهة لبنان، المعارك في الجنوب تسفر عن 3 قتلى وقتيل إسرائيلي وغارة إسرائيلية على الجنوب متواصلة. روسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم على موسكو وتسلمها رفات أكثر من 500 شخص. موجة حر شديدة في فرنسا تتسبب في اضطرابات في حركة القطارات وساعات الدراسة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أشاد الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة واصفا إياها بالوثيقة التاريخية التي تمهد لسلام قائم على الاحترام المتبادل، ونشر نسخة من المذكرة الموقعة من الجانبين ومن الوسيط الباكستاني. وفي موازاة ذلك استؤنفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تدريجيا مع عبور ناقلات سعودية وفرنسية منذ اندلاع الحرب، فيما أكدت طهران أن المرور لا يزال يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. من طهران علي الباشا والمزيد من التفاصيل.
12: التوقيع على الاتفاق الإلكترونيا وقبل الموعد المحدد وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وبيزشكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية أبرزها قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الابتسامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: ورغم دخول التفاهم الأمريكي الإيراني الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية بتنازلات ترامب حيز التنفيذ، لا تزال الجبهة اللبنانية تشهد توترا، فقد أكد مسؤول إسرائيلي استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان مشددا على التمسك بالمواقف الحالية، فيما أعلن الجيش أن قواته تواصل العمل داخل ما يصفها بمنطقة أمنية تمتد 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. أما ميدانيا فقد قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية في الجنوب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين. هذا فيما يترأس الرئيس عون اجتماعا لبحث الاستعدادات للجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقرر عقدها في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري في واشنطن. عون وجه المفاوضين إلى التمسك بموقف بلاده بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية. وفي غزة قالت وزارة الصحة اليوم إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز 1000 منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن 3 قتلى جراء أحدث الضربات. أنتم في الاستماع إلى نشرة الأخبار تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. نفذت أوكرانيا هجوما واسعا بعشرات الطائرات المسيرة استهدفت موسكو بما في ذلك مصفات النفط الرئيسية في العاصمة الروسية للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا تشهد فرنسا هذا الأسبوع ارتفاعا حادا في درجات الحرارة حيث تخطت 40 في بعض المناطق. ريتا خوري.
13: في بعض مناطق العالم عندما تبلغ درجة الحرارة 37 مئوية تكون نهاية الربيع، لكنها في فرنسا كفيلة بوضع 26 إقليما تحت خط الطوارئ البرتقالي مع حرارة تلامس 40 درجة. هذه الموجة الخانقة شلت اليوم حركة القطارات بعد إلغاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية 71 قطارا من خطوطها الداخلية خوفا من تعطل أنظمة التكييف، كما تم إغلاق مدارس عدة. موجة أعادت إلى الواجهة معضلة انعدام ثقافة المكيفات في البيوت الفرنسية، حيث لا يزال التكييف ينظر إليه كرفاهية غائبة وليس كأداة نجاة، ما يضع المواطنين تحت ضغط قاسٍ. هذا الضغط سرعان ما تحول إلى وقود للخلافات السياسية، إذ تتقاذف المعارضة والحكومة الاتهامات كالعادة بانعدام الجاهزية وإهمال التكيف مع أزمة باتت تتكرر.
9: أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مانحين دوليين تعهدوا بتقديم 910 ملايين دولار لتعزيز جهود مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا، وتشمل التعهدات 80 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي. نهاية النشرة. إلى اللقاء.

0: ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، تنويزك الوحيد اللي بتنقل لكم إيه هو أهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام، وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
2: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
1: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي. فاصل صغير وعودة لألكن.
3: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. This is Seiya كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيو جيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية، فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيو جيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as

0: music. Turn it up. 2ME Australia.
1: طبعا بفلوسك الناس تحترمك وتحبك وتبوسك.

0: تخليك ونتغنى
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: راحت بترا بنت بترا أخذتها روما

راعي ودو إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحبه راعي ودو.

0: راني هو اللي شفت في حب الويل ولا رحمني يوم يوم يوم يوم ولا رحمني يوم.
1: حبنا لألكن بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكن بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكن، آرائكن الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو TME 638 AM دليدا اسكندر معيكي.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
10: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الخامسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
13: ميسا إسماعيل،
12: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. ترامب يدافع عن التفاهم مع إيران، والرئيس الإيراني يشيد باتفاق وصفه بالتاريخي عشية بدء مفاوضات في جنيف تالي التوقيع. قطر تقول إن الاتفاق يشكل أساسا صلبا للمحادثات المرتقبة بين البلدين. استياء في إسرائيل، وحزب الله يعلن عن تصديه لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية في منطقة النبطي جنوب لبنان. أوكرانيا تنفذ هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في الأكبر منذ سنوات، وروسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. غدا توقيعهما مذكرات تنهد لمفاوضاتنا المقرر أن تبدأ في سويسرا غدا، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في حين أشاد نظيره الإيراني مسعود بزشكيان باتفاق وصفه بالتاريخي بين البلدين. قطر من جهتها اعتبرت أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي ساهمت في التوصل إليه يشكل أساسا صلبا للمحادثات المرتقبة بين البلدين. ريتا خوري.
13: بالإضافة إلى باكستان، شكلت الدوحة القناة الدبلوماسية الهامة استولت تنظيم واستضافة الاجتماعات التحضيرية غير المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين للتوافق على بنود مذكرة التفاهم قبل توقيعها رسميا في جنيف. قطر اعتبرت أن الاتفاق يشكل أساسا متينا للمحادثات المرتقبة. إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية القطري اليوم اتصالا من نظيره السعودي للبحث في شأن توقيع الاتفاق وللتنسيق المشترك ودعم حسن الجوار. وكان رئيس الوزراء القطري قد مهد لهذا المسار باتصالات مع الجانب الفرنسي في 4 يونيو الجاري لتفكيك العقد التفاوضية. إلى ذلك، تشارك قطر وباكستان ودول أخرى معنية في اجتماع يوم غد الجمعة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ بروتوكول الاتفاق الذي وقعته واشنطن وطهران.
12: وزير الخارجية الإيراني وفي اتصال مع نظيره الفرنسي شدد على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الصواريخ الإيرانية مخصصة للإطلاق فقط لا للتفاوض. كيف تلقت إيران التوقيع على الاتفاق الإلكترونيا؟ من طهران علي الباشا والمزيد من التفاصيل.
14: التوقيع على الاتفاق الإلكترونيا وقبل الموعد المحدد وإلغاء المراسم التي تم الحديث عنها في جنيف وعبر رئيسي الجمهورية في إيران وأمريكا يهدف إلى منح الاتفاق وزنا سياسيا دوليا بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. قال إن الخروج من الاتفاق أو التنصل من الالتزام ببنوده بعد التوقيع عليه من قبل ترامب وبزشكيان سيكون له تبعات سياسية دولية أكثر وقعا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن أسباب إضافية أبرزها قطع الطريق على معارضي الاتفاق في طهران وواشنطن، والأهم قطع الطريق على إسرائيل المعارضة للاتفاق والتي قد تحاول إفساده من خلال العبث في الساحة اللبنانية. والسبب الثالث من وجهة نظر البعض في إيران هو أن لا أحد في إيران مستعد لوضع يده في يد الرئيس ترامب أو مساعده جيدي فانس وتبادل الابتسامات معه أمام الكاميرات، لأن الأمر سيكون له كلفة سياسية عالية. إلى ذلك، تحتفي وسائل الإعلام الإيرانية بما يوصف بأنه نصر دبلوماسي مكتمل الأركان، فطهران حصلت على كل مطالبها ولم تتخلى عن أي من الخطوط الحمراء التي رسمها المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي قبل المفاوضات. ولكي يكتمل يجب الالتزام كافة بنوده في مفاوضات 60 يوما والتي ستركز على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران بكافة أشكالها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
12: هذا ولا يزال الاستياء سائدا في إسرائيل من اتفاق تفاهم، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. المزيد مع زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس.
15: في إسرائيل استياء والكثير من القلق حيال مذكرة التفاهم مع إيران التي وقعها الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي ورفع العقوبات عن إيران إلى جانب ربط ملف لبنان بإيران. مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل أوضح أن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ولن تفرط بأمن سكان الشمال، فيما قتل جندي وأصيب عدد من الضباط بتفجير عبوة جاسفة في قوة إسرائيلية شمال الليطاني. إسرائيل أبدت استعدادا لتخفيض عدد القوات والبقاء في المنطقة الصفراء بعمق حوالي 10 كيلومترات وفق توصية من الجيش الإسرائيلي الذي يشكك أيضا في إمكان تطوير مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي. لكن مصادر إسرائيلية عبرت عن خشيتها من أن الأزمة مع ترامب حول لبنان والرغبة في طي الملف وخروج إسرائيل قد تتطور إلى حظر أسلحة أمريكية عن إسرائيل كما فعل الرئيس الأمريكي بايدن من قبل. ورغم العزلة الدولية واهتزاز الرهان على ترامب، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي قطع العلاقات مع مسؤولة العلاقات السياسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لتشبيه إسرائيل مؤخرا بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كما قال سعر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
12: إلى ذلك، قال مسؤولان إسرائيليان لرويترز أن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مساع لمواصلة نشر قوات في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمل في منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، على الرغم من وجود بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان. هذا من جهته قال حزب الله إنه تصدى لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية في منطقة النبطي في جنوب لبنان، وقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. بموازاة ذلك، بحثت الرئاسة اللبنانية الاستعدادات للمحادثات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في 23 من هذا الشهر. المزيد حول المشهد السياسي في لبنان مع نقول نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت.
16: فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية في الجنوب مع تسجيل تحليق مسيرات فوق بيروت على علو مخفوض، يستعد لبنان للجولة الجديدة من المفاوضات في واشنطن بوفدين سياسي وعسكري على أن تستمر 3 أيام بدءا من 23 حزيران، على أن أي من السلطات الرسمية اللبنانية لم يصدر عنها أي تعليق حيال مسألتين أثارهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيفيان، أولهما أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور واشنطن في غضون أسبوعين، وثانيتهما حضه الرئيس السوري أحمد الشرع على التدخل العسكري في لبنان لضرب حزب الله حيث أخفقت إسرائيل، وتأكيده أن الشرع نفذ ما كان طلبه منه سابقا. كلا الموقفين أثرا التباسا داخليا وردود فعل لم تعقب عليها السلطات الرسمية حيال توقيت طرحهما، فيما بدأ نفاذ الاتفاق الأمريكي الإيراني من غير أن يشمل وقف النار في لبنان وهو في صلب الاتفاق، ما يشير إلى أن إسرائيل باستمرار اعتداءاتها تفصل بين أمن شمالها والاتفاق الأمريكي الإيراني، وتعلن عبر غاراتها المتواصلة ومحاولات التوغل البري أنها غير معنية بالتزام وقف النار، خصوصا وأن الاتفاق اكتفى بإيراد وقف النار دون ما تطرق إلى الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
12: وصدر عن الرئاسة اللبنانية منذ قليل أن الرئيس جوزيف عون وجه المفاوضين إلى التمسك بموقف بلاده بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية. ما هو انعكاس اتفاق التفاهم هذا على منطقة الخليج؟ المزيد مع مروان قبلان المحلل السياسي.
17: هناك مواقف خليجية متباينة بعض الشيء، ليس فقط من المذكرة وإنما من كل مجريات الحرب، لكن في العموم يمكن القول بأن هناك ارتياح خليجي لمجرد وقف هذه الحرب، لأن دول الخليج تضررت بشكل كبير منها رغم أنها لم تكن طرفا فيها. لكن هناك مخاوف طبعا تبقى حول ماهية الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه بين إيران وبين الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن المذكرة بشكل واضح فيها غموض بشأن المضيق. الحديث الآن عن فتح المضيق بدون رسوم لمدة 60 يوم، هل هذا يعني أن هناك ترتيبات معينة سوف تكون بعد 60 يوم فرض رسوم على سبيل المثال؟ هناك أيضا مخاوف ما إذا كانت إيران سوف تستخدم المضيق بين الفينة والأخرى أداة ضغط سياسي على دول الخليج. وبطبيعة الحال هناك أيضا انتظار خليجي لما يمكن أن يتم الاتفاق عليه من ترتيبات أمنية في عموم منطقة الخليج والشرق الأوسط بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أن دول الخليج سوف تتمهل في إبداء موقف من المفاوضات أو من الاتفاقات أو التفاهمات الأمريكية الإيرانية حتى ترى الاتفاق النهائي بين الطرفين.
12: وزير الدفاع الألماني قال إن ألمانيا ترسل سفينتين في البحر الأحمر استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مدينة كازان الروسية أن استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط سيعود بالنفع على أسواق الطاقة. تستمعون دائما إلى النشرة المسائية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. هددت روسيا أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم على موسكو، ونفذت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات. محمد الزاوي من كييف.
18: تصعيد متجدد وضربات متبادلة هو مشهد الساعات القليلة الماضية في كييف وموسكو. المسيرات الأوكرانية وصلت العاصمة الروسية وأصابت مصفات موسكو النفطية في هجوم أدى إلى اندلاع حرائق داخل المنشأة رغم منظومة الدفاع الجوي الكثيفة. بحسب تقارير المراقبة ومقاطع الفيديو، شهدت عدة بؤر اشتعال داخل المصفات فيما ارتفعت أعمدة دخان سوداء في مناطق متفرقة. تقع هذه المصفات على مسافة تقارب 15 كيلومترا فقط من الكرملين، وتعد منشأة حيوية لإمداد منطقة موسكو بالوقود. الرئيس الأوكراني اعتبر أن هذه الضربات تمثل ردا عادلا على الهجمات الروسية ضد المدن والبلدات الأوكرانية، مشيرا إلى أنها استهدفت منشآت تساهم في دعم آلة الحرب الروسية. العقوبات بعيدة المدى كما تصفها أوكرانيا استهدفت أيضا مواقع في روستوف ومناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو. في المقابل دوت ليلا انفجارات في كييف نتيجة الهجوم الروسي الواسع باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات، الحقت أضرارا وإصابات في مقاطعات بولتافا وسومي وخاركيف. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
12: إلى ذلك، سلمت روسيا رفات 522 شخصا إلى أوكرانيا، قالت إنها لجنود قتلى. افتتحت في مدينة طنجة المغربية النسخة الأولى من مهرجان طنجة صورة الدولي، أول مهرجان من نوعه يخصص للصور الفوتوغرافية في المغرب. التفاصيل مع باسم سلومة.
19: نداء العرض تحت هذا الشعار جرى افتتاح المهرجان رسميا بحضور مسؤولين وفاعلين في المشهد الثقافي، وتتوزع المعارض على فضاءات المدينة كافة من الجاليريهات الخاصة إلى المتاحف والساحات العامة. ويوضح المدير الفني للمهرجان إبراهيم علوي الفكرة التي قام عليها.
20: فكرنا أن يكون في مدينة طنجة اللي عندها تاريخ عريق في استقبال الفنانين أن تكون بوابة للإبداع الفني العربي والإفريقي والمحيط المتوسط.
19: ويشارك في المهرجان عشرات المصورين بين مغاربة مقيمين في المغرب وأبناء الجارية في الخارج ومصورين عرب وأجانب. ومن أبرز المعارض طنجة، لماذا طنجة؟ حول تاريخ التصوير في المدينة، وأعمال للراحلة ليلى العلوي وللمصور داود أولاد سياد. وتحل إسبانيا ضيفة شرف الدورة بمعرض لإيزابيل مينوز. وبهذه النسخة الأولى تطمح طنجة إلى ترسيخ موعد فني سنوي يعيدها إلى موقعها كمدينة للصورة والإبداع. باسم سلوم، طنجة، مونتي كارلو الدولية.
12: وفي الخبر الأخير، تجتاح موجة حر جديدة معظم أنحاء فرنسا تسببت بإلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل ساعات الدوام في المدارس وإلغاء الصفوف بالكامل في بعض المدارس، فيما يتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في الأيام القليلة المقبلة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يدافع عن التفاهم مع إيران، والرئيس الإيراني يشيد باتفاق تاريخي عشية بدء مفاوضات جنيف التي تلي التوقيع. قطر تقول إن الاتفاق يشكل أساسا صلبا للمحادثات المرتقبة بين البلدين. إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مساعي لمواصلة نشر قوات في جنوب لبنان. وحزب الله يعلن عن التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية في منطقة النبطية في جنوب لبنان. أوكرانيا تنفذ هجوما بطائرات مسيرة على موسكو هو الأكبر منذ سنوات، وروسيا تهدد أوكرانيا بمزيد من الضربات. شكرا للمتابعة.
0: ضمن البرنامج الصباحي اللي أكيد منطل فيه عليكم عبر تؤمي أستراليا لحتى نتشارك نحن وياكم بصباح كل يوم مع شو عم بيصير من أحداث وأخبار حول العالم. أكيد من تؤمي أستراليا بلش نهارنا وبلشت صبحيتنا. بدي أتمنى لكم أكيد انطلاقة نهار تكون كلها نشاط، وبتالي الأمر لكل اللي عم يسوقوا على الطرقات قد ما فيكم سوقوا على مهل وبانتباه. عادة هيك بالفترة الصباحية مثل ما شايفين أنه بتكون الأجواء كتير هادية، حوادث السير القليلة بتكون بالفترة الصباحية الحمد لله، وإلا إذا كان الواحد سهران وراجع بالفترة الصباحية فهون أكيد بتكتر حوادث السير. بدي أتمنى لكم السلامة على الطرقات قد ما فيكم، بلشوا نهاركم بهدوء، خدوا زويدي هيك بابتسامة كتير حلوة وفنجان قهوة، وأكيد الصبحية بتكون غير شكل عبر تؤمي أستراليا مع كمان فنجان القهوة والتعرف على أهم الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم. كمان خلي المداخلاتكم على الهواء ضمن فقرة التوك باك، ما تنسوا تشاركونا وتتواصلوا معنا. أنا بدي أشكر أكيد كل اللي عم يتواصلوا من خلال كمان الرسائل الإلكترونية على arabic@tuami.com.au. متابعين نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو، ودايما دايما على 16:38 AM.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع انعكاسات اليوم توقيت مذكرة التفاهم على كثير من الدول الخليج إسرائيل لبنان كيف رح تنعكس أيضا على الدول الأوروبية. فإذا نحن أمام مرحلة جديدة واليوم التوقيع رح يكون التوقيع الرسمي بجنيف بالوقت يلي كمان اليوم عم بيكون في مطالبة للتحرر من قبل يعني أكيد دولتنا اللي عم بيوصلوا هيك رسالة ممنوع العودة لزمن الوصايات مهما كانت. ومفروض يعني كمان اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي رح يلتقي مع الرئيس جوزيف عون بعد أسبوعين كما ذكر. ولكن باستطلاع جديد للرأي ببين تراجع شعبية دونالد ترامب إلى أدنى مستوى بولايته الثانية، هيدي طبعا اليوم قبل انتخابات التجديد النصفي. رح نكمل نحن وياكم عبر تؤمي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم. ألكن اللي تابعونا وتابعوا برامجنا المتواصلة برفقتكم 24 على 24 7 على 7. رح نكون نحن وياكم بعد شوي مع جولة إخبارية، تابعونا.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
0: من صباح سيدني أستراليا منوصل لكم أطيب التحيات الصباحية على 1638 AM. كمان كل اللي عم بيسوقوا على الطرقات أو كل اللي سلموا أشغيلهم بخلال هالوقت من لكم يعطيكم ألف عافية ونهار مفعم بالحياة والحيوية والسعادة أكيد والسلام. بتمني لكل المستمعين الأحبة اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت. أكيد صباحنا اليوم بلش بكتير من الحماس والأخبار السياسية بأجواء صباحية دائما بتترافقوا مع عبر راديو تؤمي أستراليا محطات ومنوعات غنائية. بتمنى تكونوا عم تبلشوا نهاركم هيك بشكل هادي، وكتار يلي عبيلون يتعرفوا على جديد الأخبار دائما من راديو تؤمي أستراليا بتنقلكم آخر وأهم الأحداث والتغطية الإخبارية الشاملة اللي عم تكون على 1638 AM. موعدنا بخلال هاللحظات لننتقل لنكون مع جولة أخبار من صوت لبنان عبر راديو تؤمي، بتسمعوا لقلها بعد لحظات من الوقت.
4: If you're cheering for Australia in the World Cup, you might well know the team. But what about the players themselves? 17 Socceroos have made their World Cup debut this tournament, and two of them, Christian Volpato from Camperdown, New South Wales, and Tete Yangi from Adelaide, have pulled on the yellow and green jersey for the first time. Going into the World Cup, the Socceroos were considered the underdogs in the Group D division alongside the United States, Paraguay and Turkey. That's a view defender and debutante Alessandro Ciacchetti of Brisbane hopes to change.
5: Well, I hope we're starting to gain a little bit more respect. I don't want to be the underdogs for the rest of my life. I want to be a team which everyone faces and is like, ah, we've got to play Australia. But yeah, that will come with time.
4: And he's not the only one who may feel they've got something to prove. At 19 years old, defender Lucas Harrington dons jersey number 25 and is the youngest Socceroo in the squad. Coach Tony Popovich said in his selection of the team on the 1st of June that inexperience doesn't worry him.
6: We've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years? Without a doubt. But that's not to say they're not good enough now.

0: العناوين: عون للتمسك بوقف النار وانسحاب إسرائيل. فانس: نريد أن تمارس الحكومة اللبنانية سلطتها في الجنوب. توقيف شخص الاشتباه باستيراده أجهزة لتصنيع مسيرات لحزب الله. رئيس الوزراء الباكستاني يلغي زيارة سويسرا وإيران: زيارة الوفد إلى جنيف لم تحسم بعد. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

بعدما وقعت أمريكا وإيران مذكرة التفاهم ترقب للمفاوضات التي ستجري الجمعة في سويسرا بشأن اتفاق السلام، في وقت أعلنت باكستان إلغاء سفر رئيس الوزراء شهباز شريف إلى سويسرا غدا بالتزامن مع ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر إيراني من أن زيارة الوفد إلى جنيف لم تحسم حتى الآن وأن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. في

0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد في مؤتمر صحفي قبل قليل أن ما نريده أن نراه أن ما نريد أن نراه هو أن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على فرض الأمن في جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر حزب الله على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا تعود إسرائيل تهاجم جنوب لبنان أو بيروت.
1: قول بأن الأموال كدفق حزب الله قبل توقيع مذكرة التفاهم، هذا من الأسباب التي دفعتنا للانخراط في هذا المسار لمنع حزب الله من حصول أي أموال تتدفق إليه. الرئيس كان واضحا كل الوضوح، وإسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن بلا أساس الإسرائيليون كغيرهم عليهم أن يحترموا عملية سلام هذه، وهذه بلا أساس مفيدة لهم للمنطقة. وأحيانا يشعر الرئيس بالإحباط، حيث عندما يكون على وشك تحقيق اختراق فإن هناك تفجير في مكان مدني في بيروت مما يؤدي إلى مقتل المدنيين، هذا غير مقبول، لذلك نطلب بالتنسيق الوثيق حتى لا يحدث ذلك. لا نرغب أن حزب الله أن يهاجم إسرائيل، ومن أجل ضمان أن يحدث ذلك علينا أن نبني الإطار الإقليمي الذي يمكن أن يجفف الأموال التي تدفق لحزب الله ودعم إيران لحزب الله.
0: وفي الداخل اللبناني وقبيل جولة مفاوضات واشنطن، رئيس الجمهورية جوزيف عون يزود الوفد المفاوض بتوجيهاته، وكل التفاصيل مع مجدولين عيد.
2: قبيل أيام من انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن في 23، 24، 25 من حزيران الحالي، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا في قصر بعبدة، ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. تم خلاله تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات لجولة المفاوضات. وزود رئيس الجمهورية الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. وكان رئيس الجمهورية أكد أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، وأشار خلال استقباله وفدا وزاريا فرنسيا قطريا بريطانيا إلى أهمية دعمهم في الجانب الإنساني ومواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية كونهم ضمانة الأمن والاستقرار والنهوض، وشدد على العمل على إعادة الثقة الخارجية بلبنان إلى جانب إعادة ثقة أبنائه بدولتهم. رئيس الجمهورية عرض الأوضاع العامة مع النائب ميشيل الدويهي الذي أكد دعم المفاوضات المباشرة في واشنطن ودعم الحكومة وقراراتها. كذلك شدد النائب مارك داو بعد لقائه الرئيس عون على ضرورة الاستمرار بالمفاوضات.
3: أكدت على ضرورة الاستمرار بالمفاوضات وتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج من هذا المسار، خاصة مع تطور التفاهمات بالمنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني. هذه فرصة حقيقية للدفع قدما بأنه بالأجواء الإيجابية يقدر لبنان يحقق نتائج أكبر بالمفاوضات.
2: الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة والمياه جو صدي للمرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط النفط بين العراق ولبنان. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: وزير العدل عادل نصار أكد في مقابلة مع شبكة CNN أن الدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن بسط سيادتها على أراضيها، مشددا على وجوب حصر السلاح بيد الدولة. وأعلن نصار رفض التدخل الإيراني، مؤكدا أن المسار التفاوضي في واشنطن هو أساسي للبنان، لافتا إلى أن ميليشيا حزب الله تفضل أن تفاوض إيران عن لبنان. حزب الكتائب أعلن أنه يتابع التقارير الصحفية وتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن احتمال تدخل سوري في لبنان بهدف تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. وقال حزب الكتائب في بيانه أنه يؤكد الموقف الثابت إذ يؤكد الموقف الثابت والداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية، إلا أنه يرفض الطرح القائم على تدخل سوري مباشر لتحقيق هذا الهدف، ويعتبر أن هذا المسار يجب أن يتم ضمن إطار واضح يحترم السيادة اللبنانية ويعزز دور المؤسسات الشرعية وبمواكبة ودعم من شركاء لبنان الإقليميين والدوليين. ويؤكد حزب الكتائب أن لبنان يعمل اليوم على فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا. على المقلب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنعيد الأمن للشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية، وعلينا ألا ننسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك. وأضاف: أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية. هذا فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه طلب من الجيش اللبناني ومن سكان لبنان تجنب الوصول إلى المنطقة الأمنية، مؤكدا أنه سيستمر في السيطرة على المنطقة وإزالة كافة التهديدات. هذا وأمل سفير إسرائيل لدى أمريكا ألا يسمح لإيران بتحديد مستقبل لبنان، وأمل في مناقشة صواريخ إيران في مفاوضات الستين يوما. في الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ميدانيا، سقط 3 قتلى في الغارات الإسرائيلية على كفر تبنيت وزبدين، وسجلت غارة من مسيرة على دراجة نارية في محيط بلدة عين التيني في البقاع الغربي. وأشارت المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم لاحتلال تلة علي الطاهر، ويقوم الجيش الإسرائيلي بأعمال جرف في الخيام. وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية للحرب
4: If you're cheering for Australia in the World Cup, you might well know the team. But what about the players themselves? 17 Socceroos have made their World Cup debut this tournament, and 2 of them, Christian Volpato from Camperdown, New South Wales, and Tete Yangi from Adelaide, have pulled on the yellow and green jersey for the first time. Going into the World Cup, the Socceroos were considered the underdogs in the Group D division alongside the United States, Paraguay and Turkey. That's a view defender and debutante Alessandro Ciacati of Brisbane hopes to change.
5: Well, I hope we're starting to gain a little bit more respect. I don't want to be the underdogs for the rest of my life. I want to be a team which everyone faces and is like, we got to play Australia. But yeah, that will come with time.
4: And he's not the only one who may feel they've got something to prove. At 19 years old, defender Lucas Harrington dons jersey number 25 and is the youngest Socceroo in the squad. Coach Tony Popovich said in his selection of the team on the 1st of June that inexperience doesn't worry him.
6: We've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years? Without a doubt. But that's not to say they're not good enough now. If they weren't, I wouldn't play them and I wouldn't have him in the squad.
4: The other 16 joining him in their first World Cup appearance is goalkeeper Patrick Beach, defenders Jordan Boss, Cameron Burgess, Jason Guerrier, Jacob Italiano and Kai Truen, midfielders Connor Metcalf, Aidan O'Neill and Paul Okon-Engstler, and forwards Nestori Irukunda, Mohamed Toure and Nishan Valupale. On the other end of the age spectrum, in number 16, Victorian Aziz Behich is the oldest member at 35 years old, and this year marks the defender's 3rd World Cup appearance for the national side. Making up the rest of the senior team members are defender Milos Dejanek, midfielder Jackson Irvine, forward Matthew Leckie and captain and goalkeeper Matt Ryan in the number 1 jersey. Coach Popovich said this experience is valuable to juniors.
6: They can really lead the way and guide these younger players through the ups and downs, through the experience they've had.
4: Goalkeeper Paul Izzu, defender Harry Suter, midfielders Cameron Devlin and Aidan Haruzic and forward Awa Mabil have all appeared at a World Cup for the Socceroos before. Awa Marbil, a refugee from Kenya who later settled in Australia, captured hearts when reflecting on the team's diverse makeup.
5: It was a moment to describe what Australia is. And Australia is a very multicultural country, and that's what makes it the best country in the world. In my opinion, it's the best country in the world because of that. You have the whole world in one place, and the Socceroos now is a representation of that. You have many different backgrounds representing one jersey.
4: In a recent video to social media, players from the diverse 26-man squad proudly shared their heritage.
7: I was born in Kakuma refugee camp in Kenya. My parents are South Sudanese.
8: I was born in Brisbane, Australia.
9: My family migrated from Cyprus.
10: I was born in Canberra, Australia.
11: Our family emigrated from Scotland to Western Australia.
12: I fled my birthplace, Knin, Croatia, as an 18-month-old baby. I lived as a refugee in Serbia until we moved at the age of 6 to Sydney.
13: No matter where you come from, football's for everyone.
4: According to FIFA, a player can represent the territory of their birth and can also represent the country of their parents' or grandparents' birth if they hold that nationality. For full highlights, you can follow the ABC Sport Daily podcast on ABC Listen.

0: كملينا احنا وياكم سوا مشوارنا على 1638 ايام مع مزيد من الاخبار لليوم. اذا دخلت حيز التنفيذ فورا مذكرة التفاهم امريكا وايران يلي وقعوا المذكرة كان الكترونيا ولكن كمان اليوم رح تتوقع بشكل رسمي. اذا رح نتابع احنا وياكم مستمعينا اليوم ترامب يلي بفعل قانون الانتاج الدفاعي لتعزيز إنتاج الأسلحة بعد حرب إيران. هيدا الشيء اللي فعل الرئيس الأمريكي قانون الإنتاج الدفاعي لأنه كانت الحرب على إيران مكلفة جدا. أيضا قادة جي 7 يلي كانوا ناقشوا الذكاء الاصطناعي بعد قيود واشنطن على أنثروبيك. وسائل إعلام إيرانية نشرت صور توقيع الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان على مذكرة التفاهم لجهد التوصل لها، وكمان نشر البيت الأبيض مقطع مصور للرئيس الأمريكي. رح نتابع نحن وياكم من توائمية أستراليا على 1638
1: أيام. تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
3: حسناً حسناً سأذهب.
4: أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
1: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
6: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: حييكم مستمعينا من راديو تؤمي، موعدنا مع جولة إخبارية على تمام الساعة 6 لمتابعة آخر أهم المستجدات. إذن اليوم توقيع مذكرة التفاهم اللي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امبارح بقصر فيرساي أثناء زيارته وتلبية دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واليوم رح تتوقع بشكل رسمي. رح نتابع نحن وياكم آخر أهم الأخبار لصباح اليوم 19 من شهر جون.
8: Crunching out the killer cuts with no limits.
9: I'm done following the rules.
8: No limits.
9: Okay.
8: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
9: What
8: the 2ME. No limits.
10: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون، احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
11: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
12: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامرا.
9: If you're cheering for Australia in the World Cup, you might well know the team. But what about the players themselves? 17 Socceroos have made their World Cup debut this tournament, and two of them, Christian Volpato from Camperdown, New South Wales, and Tete Yangi from Adelaide, have pulled on the yellow and green jersey for the first time. Going into the World Cup, the Socceroos were considered the underdogs in the Group D division alongside the United States, Paraguay and Turkey. That's a view defender and debutante Alessandro Ciacchetti of Brisbane hopes to change.
13: Well, I hope we're starting to gain a little bit more respect. I don't want to be the underdogs for the rest of my life. I want to be a team which everyone faces and is like, ah, we've got to play Australia. But yeah, that will come with time.
9: And he's not the only one who may feel they've got something to prove. At 19 years old, defender Lucas Harrington dons jersey number 25 and is the youngest Socceroo in the squad. Coach Tony Popovich said in his selection of the team on the 1st of June that inexperience doesn't worry him.
14: We've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years? Without a doubt. But that's not to say they're not good enough now. If they weren't, I wouldn't play them and I wouldn't have him in the squad.
9: The other 16 joining him in their first World Cup appearance is goalkeeper Patrick Beach, defenders Jordan Boss, Cameron Burgess, Jason Guerrier, Jacob Italiano and Kai Truen. Midfielders Connor Metcalf, Aidan O'Neill and Paul Okon-Engstler and forwards Nestori Irukunda, Mohamed Toure and Nishan Valupale. On the other end of the age spectrum, in number 16, Victorian Aziz Behich is the oldest member at 35 years old, and this year marks the defender's third World Cup appearance for the national side. Making up the rest of the senior team members are defender Milos Dejanek, midfielder Jackson Irvine, forward Matthew Leckie and captain and goalkeeper Matt Ryan in the number one jersey. Coach Popovich said this experience is valuable to juniors.
14: They can really lead the way and guide these younger players through the ups and downs, through the experience they've had.
9: Goalkeeper Paul Izzu, defender Harry Suter, midfielders Cameron Devlin and Aidan Haruzic and forward Awa Marbil have all appeared at a World Cup for the Socceroos before. Awa Marbil, a refugee from Kenya who later settled in Australia, captured hearts when reflecting on the team's diverse makeup.
15: It was a moment to describe what Australia is. And Australia is a very multicultural country, and that's what makes it the best country in the world. In my opinion, it's the best country in the world because of that.

0: والارتباك مع علاقة الجنوب بالانتخابات النصفية الأمريكية. وفي النشرة أيضا، هل يصدر إعلان نيات في مفاوضات واشنطن؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس وماريو عبود.
2: مساء الخير. كان الانشغال قبل الاتفاق قبل الاتفاق بتعداد الصواريخ المنطلقة من إيران أو المتساقطة على إيران. بعد الاتفاق انهمك الأمريكيون بتعداد ناقلات النفط العابرة مضيق هرمز. إنها قضية نفط وبورصة واقتصادات العالم، وهذا المضمار هو اختصاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن الصورة من تل أبيب مغايرة كليا. بالنسبة إلى نتنياهو فإن هذه الحرب أبعد من برميل نفط، إنها قصة وجودية، وهو يعمل على جمع التناقضات الإسرائيلية لمواجهة ما يعتقده أن ترامب يترجم شعار أمريكا أولا لا شعار أمن إسرائيل. إسرائيل تواصل تسجيل اعتراضاتها من خلال عملياتها في الجنوب، غارات جديدة بالتزامن مع إعلان إسرائيل أنها لا تعتزم الانسحاب مهما كانت نتيجة المفاوضات. ونشرت خريطة جديدة تظهر منطقة موسعة في الجنوب ووصفتها بأنها منطقة عازلة. وقال مسؤولان إسرائيليان لرويترز إن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن سعيها للإبقاء على قواتها في جنوبي لبنان، وأكد أن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها. وقال المسؤولان لرويترز إن نتيجة المباحثات ستعتمد في النهاية على ما إذا كان ترامب سيقرر فرض الأمر بالتهديد بفرض عواقب إذا لم تلتزم إسرائيل شروط الاتفاق. موقف في قمة المفارقات، فهل تنتقل العقوبات الأمريكية لتكون على إسرائيل بعدما كانت على إيران؟ مع وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض على العالم أن يتوقع كل شيء. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن اليوم أن على إسرائيل احترام عملية السلام مع إيران، وصفها بأنها جيدة بالنسبة لهم، مضيفا إن الهجمات التي تسفر عن سقوط قتلى في المدنيين في بيروت غير مقبولة.
3: What is the benefit that the Iranians get that they didn't have before? And the answer is nothing. They don't get anything unless they change their behavior. If they change their behavior, that is a thing to celebrate. That's going to transform the Middle East for a generation. So the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal. Now, as you guys know, sometimes these ceasefires are a little messy. The President of the United States said this a couple of weeks ago, that a ceasefire in that region of the world just means they're shooting a little bit less at each other than they were before. What you've seen is radical progress in Lebanon, less shooting, less firing, but you're still going to have these little flare-ups from time to time. And that's just the sort of thing that we're going to have to manage through the diplomatic process. Secretary Rubio's been sort of the person on point. It's actually worked out extraordinarily well because we do have substantially less shooting, but it's going to be something we have to manage. And eventually what we want to see is the Lebanese government, the elected representatives of the people of Lebanon, who are able to police southern Lebanon so that Hezbollah has not taken over the country, the Israelis are not threatened, and then consequently the Israelis are not attacking southern Lebanon or Beirut either. That's the plan there. And our message to the Israelis, just as our message to everybody else, is fundamentally we want this peace process to be good for you. We do not want Hezbollah attacking Israel, but in order to ensure that that happens, we have got to actually build the kind of regional framework that can cut off the money to Hezbollah, cut off Iranian support for Hezbollah, and also ensure that Lebanon's territorial sovereignty is respected by all parties.
0: كلام جي دي فانس ترافق مع تقديم البيت الأبيض نص الاتفاقية المؤقتة بين أمريكا وإيران للكونغرس، والذي تضمن التزام الطرفين بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بالإضافة إلى وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مديرة مكتب الشرق في واشنطن هبة نصر. هبة، يعني حكي عن بنود غامضة في الاتفاق، هل يمكن أن تؤثر القراءة المتناقضة على تنفيذه؟
4: نيكول، سأبدأ معك بخبر عاجل يبدو بعدها لم تخرج، لكن على يبدو أن هناك عقوبات على لبنان، عقوبات على 3 شخصيات سياسية في لبنان مع 5 كيانات. لا تفاصيل بعد ما انطلت، بحسب ما علمت أسماء مفاجئة. هذه فقط الآن تصلني وأنا معك نيكول، لكن فقط إجابة على السؤال. يبدو سليمان فرنجي من بين من فرض عليهم عقوبات نيكول في لبنان. سليمان فرنجي من بين من فرض عليهم عقوبات الآن في قرار من الخزانة الأمريكية، يعني الآن وأنا معك. بالنسبة فقط لو يمكن أن تعيد السؤال،
0: يعني البنود الغامضة هل يمكن أن تؤثر على تنفيذ الاتفاق هبة؟ يبدو أن خبر العقوبات يتقدم على ما عداه.
4: نعم ندى، اعتذر ندى. نعم يبدو خبر، لأنه الأسماء تصل تباعا، يعني
0: ما هي الأسماء؟ دعينا الآن في الأولويات، من هم من هي الشخصيات والكيانات التي تطالها العقوبات؟
4: نعم. لحتى هذه اللحظة سليمان فرنجي قماطي الاسم الثاني الذي وصلني. نعم، لكن هذه هي. الآن أعود إلى سؤالك، ما أعتذر، لكن فقط لأنه كنت أريد أن أكون مع الخبر العاجل. هل يمكن إعادة السؤال مرة أخرى ندى؟
0: نعم، أقول هل البنود الغامضة وبعض المصطلحات الغامضة قد تؤثر برأيك على تنفيذ الاتفاق؟
4: أعتقد اليوم ما رأيناه في المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض، أنصح الجميع برؤية أو متابعة المقطع الأخير، آخر إجابة لجي دي فانس في المؤتمر الصحفي. كان هجوم غير مسبوق من شخصية سياسية يمكن أن تترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة على إسرائيل، رسالة موجهة إلى وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو. لماذا أقول لك هذا الكلام؟ لأنه مهما حللنا لا أعرف الآن مهلة 60 يوم في هذه المفاوضات بين إسرائيل بين الولايات المتحدة وإيران إلى أين يمكن أن تصل، لكن ما أعرفه أن ما تسرب من هذه الاتفاقية بوضوح هو يعني من هذه الاتفاقية هو حتى هذه اللحظة نصر بالنسبة للإيرانيين، إذا ما قرناه بالأهداف التي خاضت الولايات المتحدة الحرب عليها، شئنا أم أبينا. أولا في صحيح اليوم حاول جي دي فانس التقليل مما كيف يعني تم التعامل مع نص الاتفاق، لكنه بوضوح بحسب البنود التي سربت والإحاطات التي قدمها هو نفسه والمقابلات التلفزيونية، هناك بوضوح اتجاه نحو يعني اتجاه واضح انه اعطاء فرصة لهذه المفاوضات أن تنجح، وحتى نوع من أنه لا أعرف يعني الفترة المقبلة ما الذي تحمله، إذا كنا سنعود إلى حرب أم لا، لكن في هذه الأثناء حتى هذه اللحظة هي بالنسبة لإيران إنجاز.
0: ماذا عن لبنان؟
4: البنود الغامضة أو غير الغامضة، أعتقد أنه من يقوم بهذه المفاوضات شخصية مثل جي دي فانس، تفكيرها بالنسبة يعني من أين يأتي؟ من أقصى اليمين في الولايات المتحدة، لديه أجندة سياسية ولديه طموح سياسي هو الدخول في معترك الحياة السياسية بشكل أكبر، يعني طموح رئاسي أتحدث هنا، وبالتالي ما يريده من هذا الإنجاز هو أن ينعكس على الداخل الأمريكي. الآن المؤسسة السياسية في واشنطن أتحدث جمهوريين وديمقراطيين ضد هذا الاتفاق، لكن إلى أين يمكن أن نصل في المفاوضات لا أعرف. حتى هذه اللحظة ترامب يبدو وكأنه يعطيه تايم آوت إلى المرحلة المقبلة أو إلى الرئيس المقبل. بالنسبة للبنان
0: نعم.
4: بحسب كل بحسب التفسير بشأن من قبل المسؤولين على مدى الأيام الماضية، أعتقد أن لبنان ربما بالنسبة للمقاربة الإيرانية كان مشمولا أو يقصد منه أن يكون مشمولا بطريقة أخرى، وهناك عامل إقليمي، يعني هناك حتى ترتيبات مع دول الجوار بين الإيرانيين ودول المجاورة للبنان. لكن بالنسبة للأمريكيين هناك جناح مصر على أن لبنان يمكن أن يتخذ مسارا منفصلا، وحتى اليوم يعني نائب الرئيس الأمريكي نفسه ربطه بالسلام الإقليمي، لكنه أيضا تحدث عن دور للحكومة اللبنانية، وهذه أول مرة يدخل في هكذا تفاصيل. وأعتقد أنه بعد ما حدث بعد ما بدأت المفاوضات وتبين أنه ربما لبنان نتيجة هذه المفاوضات سيكون بين مزدوجين سأستخدم مفردة قد بيعت، هناك جناح في الإدارة الأمريكية نجح أولا في الدفع لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة تفعيل قناة روبيو، وتم ترتيب هذه الزيارة لرئيس الجمهورية. وبالطبع هذا لا يعني أن الأمور ستسير على كما يريدها اللبنانيون، لكن هناك مسؤولون أمريكيون كانوا لا يزالون حتى هذه اللحظة من الجناحين يقولون أن لبنان أعطي في أكثر من فرصة. صحيح ما حصل قد يكون بالنسبة للبعض يراه من يريدون لبنان مستقلا لا يدفع بأي اتجاه، سواء نحن نتحدث ربما من يريد الذهاب إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار، هي من يريد أن يتقدم لبنان إلى الأمام يمكن لا تزال الفرص ممكنة. أعطي المثل يومها على أن ما حصل مع زيلينسكي في البيت الأبيض في أول زيارة له في إدارة ترامب، ثم نرى ما الذي يحصل معه الآن. الأمور يمكن أن تتغير، لكن الكلمة التي استخدمت نعم. أنه على اللبنانيين تدليفر.
0: نعم. شكرا هبة.
2: بالنتيجة توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أصبح أمرا واقعا، لكن اختيار ترامب مكان التوقيع لم يكن حدثا عابرا.
5: لم يكن اختيار قصر فيرساي لتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مجرد تفصيل بروتوكولي، بل يبدو أنه رسالة سياسية وتاريخية مدروسة. في القصر الذي ارتبط بأبرز المحطات الدبلوماسية في التاريخ القديم والحديث، وقعت أسس التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب وفتح باب التفاوض. التوقيع جاء على هامش قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيفيون الفرنسية على الحدود مع سويسرا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سبق وأعلن أن العشاء الختامي للقمة سيقام في قصر فيرساي، حيث أرادت فرنسا إحياء الذكرى 250 لمعاهدة فيرساي الموقعة عام
6: 1783. Pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine qui s'est aussi un peu construite ici. C'est important pour nos compatriotes.
5: إذن في ختام قمة مجموعة السبع التي لم تغب عنها أوضاع الشرق الأوسط، انتقل قادة الدول الصناعية الكبرى وقادة الدول العربية دعيوا إليها إلى فيرساي، وهناك تحول العشاء إلى مراسم توقيع حدث دولي حضره عدد من أبرز زعماء العالم. في المشهد الأكثر رمزية وقعت المذكرة باللغتين الإنجليزية والفارسية، ترامب وقعها من فيرساي والرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان من طهران، توقعان متزامنان أحدهما من قلب القصر الذي شهد ولادة دولة هي القوة العظمى في عالم اليوم، والآخر من العاصمة الإيرانية الحضارة المهللة في التاريخ، في صورة جمعت بين رمزية التاريخ والدبلوماسية الحديثة وأطلقت مسارا سياسيا جديدا بين عدوين قد يجعلان من هذه العداوة علاقة يحقق من خلالها كل طرف مصالحه المباشرة.
0: وتحضيرا لجولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل، زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني. مفاوضات اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن لا حاجة لها على الإطلاق، لأن الاتفاق الإيراني الأمريكي ينص على أن السقف الزمني المتاح أمام العدو للاندحار عن أرض لبنان بالكامل هو تمام الشهرين اللذين ينبغي عليهما فيهما أن يلتزم التزاما صارما بوقف الأعمال العدائية بشكل كامل.
7: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل راجعة ب23 حزيران، ولكن شو يلي رح يتغير بهالجولة؟ خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني وأول بند فيها وقف النار على كل الجبهات ومن ضمن لبنان. مصدر بالوفد اللبناني المفاوض شبه الوضع بالسيارة واعتبر أنه اتفاق واشنطن طهران هو محرك السيارة، ولكن إيادتها ووصولها إلى الوجهة المطلوبة أكد المصدر أنه من مسؤولية المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين. بهالوقت التحضيرات بواشنطن مستمرة، والخارجية الأمريكية عم بتحاول تصيغ مشروع لإعلان نوايا أو ما يسمى تفاهم ثلاثي لبناني إسرائيلي أمريكي بيشمل كل النقاط المرتبطة بالمفاوضات، وعم تتناقش الصيغ المتعلقة مع بيروت وتل أبيب. وبتقول المعلومات أنه أبرز النقاط هي مناطق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحصر السلاح وآلية التحقق من التنفيذ وعودة النازحين وإعادة الأعمار والمساعدات المالية والاقتصادية، والتأكيد على أنه الاتفاق على أي نقطة من هذه النقاط يجب أن يكون اتفاق نهائي ومستدام ولا عودة عنه.
8: صباح الخير لكل المستمعين، مذاكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. راح يكون الطقس بالإجمال جيد، درجة الحرارة 20 على صعيد ملبن، كمان اليوم طقس جيد ودرجة الحرارة 16. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي للفنان محمد جمال مع البريكفاست شو منتابع 7:17 دقيقة بس.

0: خبيك بعيني.
1: صباح الخير منحييكم عبر راديو توأمية أستراليا 16:38 AM اليوم الجمعة 19 من شهر جون. نتمنى لجميع بداية نهاية أسبوع تكون موفقة مع الصحة والسلامة، بتمنيها للجميع. من توأمية عم نتابع نحن وياكم أهم وأبرز الأخبار، وبحب أرجع ذكر بهالوقت عم بيكون في مطاردة من قبل الشرطة في بعض المناطق في سيدني، واليوم مطلوب توخي الحيطة والحذر. إذا بحب أرجع ذكر بالنسبة للشرطة اللي عم بتطارد سيارة وايت أودي على فيكتوريا رود بروزل، واللي دخلت السيارة للنفق متوجهة للمطار. التقارير بتقول أن السيارة اصطدمت بجانب النفق وقت هروبها وأثناء مطاردة الشرطة. كرمال هيك اليوم عم بيسوقوا بطريقة جنونية والشرطة عم تلحقهم. كرمال هيك يرجى توخي الحيطة والحذر إذا كنتوا عم تسوقوا بهيدي المنطقة تحديدا. فإذا سيارة وايت أودي على طريق فيكتوريا رود روزيل، وكانت المطاردة بلشت في نيوتاون والشرطة بعدها كانت عم تلاحق، يعني أكيد عم بتلاحق بهالمنطقة هذه بالتحديد بسيدني، بنيوتاون في سيدني، وسط تحذيرات عم بتكون للسائقين بتوخي الحذر. رح نكون نحن وياكم إذا مستمعينا مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. وهالمشاهد اللي شفناها امبارح عبر شاشات التلفزة لهالرجل المسن اللي تعرض للضرب والأذية بدار رعاية المسنين بجنوب غرب سيدني، هالحادثة اللي وقعت من خلال اعتداء فظيع اللي تعرض رجل اسمه جون عمره 87 سنة. تصوروا 87 سنة لإصابات بأحد رعاية المسنين، وتواصلت بنته يعني كمان من خارج البلاد، وهي كانت فعلا بحالة من الانهيار بس شافت ولدها بهيدا الشكل. إذا عثر على ولدها ملقى على الأرض وهو عم بيعاني، يعني كان بالجنينة عم بيعاني من إصابات خطيرة بعد أن تعرض لاعتداء عنيف من قبل أحد المقيمين الآخرين بهالمبنى. وبتبين الصور أنه وجد جون بأكمله كان مغطى بالدم بالكدمات، وكانت المشاهد للحقيقة مؤلمة. شفناها امبارح عبر شاشات التلفزة، شيء فظيع، شيء فظيع لهالرجل المسن اللي تعرض لأبشع أنواع الأذية بهالشكل هيدا، وبين عيونه مورمين يعني ما كان قادر حتى على فتحهم. كانت صور صادمة لدرجة أنه معظم المؤسسات الإعلامية اللي تابعت هذه القصة قامت بتغطية وجهه قد ما هو فعلا ما بيقدر الإنسان يتحمل هالمشهد المؤلم. تم توجيه الاتهام طبعا للرجل عمره 69 سنة، ألقي القبض عليه ونقل لليفربول هوسبيتال، رفض الإفراج عنه بكفالة. من المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم عبر جلسة تعقد بجانب سريره راح تكون بالمستشفى. رح نتابع نحن وياكم أيضا تم الإفراج عن الشخص يلي كان وراء الحادث اللي أودى بحياة الطفلين اللي كانوا مع والدتهم، كانوا بالبريم، واللي يعني تم الإفراج عنه رح يكون له محكمة لاحقا. يعني أكيد أجري له الفحوصات اللازمة إذا كان متعاطي كحول، الكحول أو مخدرات أو أي مواد ممكن تسبب بضياعه. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا. بحب أرجع أذكر من خلال العصابات المنظمة يلي عم يستفيدوا بشكل كتير كبير من تهريب السجائر، تهريب المخدرات، كمان كانوا عم يستفيدوا من تهريب الدخان الغير شرعي. ولكن اليوم عم بيصير في قصص جديدة، عم بيصير في كمان بيع الكحول الغير شرعية من خلال معامل مصانع عم بتكون مثل تحت الأرض عم بيصنعوها. هلا أكتر شيء عم بتكون بملبن أكتر من سيدني. فعلى الحكومات يعني كمان اليوم تشتغل بشكل أفضل لحتى يعني طبعا تتابع هيدي المسائل، لأنه ممكن تشكل ضرر كتير كبير. هلا بيبيعوها بسعر أرخص ولكن بشكل مضر بشكل كتير كبير. رح نتابع إذن نحن وياكم مشوارنا عبر راديو توعمية أستراليا على 1638 AM. آخر وأهم الأخبار البارزي لليوم، أهم العناوين: ترامب ينفي رواية 300 مليار أخبار كاذبة، الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، الأخوان في أوروبا كيف يمكن للقارة العجوز مواجهة التنظيم، وجنوب أفريقيا تقتنص تعادل متأخر مع تشيك. آخر معلومات المونديال: الإمارات بتسلم بلجيكا 3 مطلوبين بموجب نشرات حمراء. بحب أرجع أذكر هون كمان فرض عقوبات على الوزير سليمان فرنجي ومحمود قماطي بسبب يعني قربهم من حزب الله. رح نروح لبريك ومن بعدها منكمل نحن وياكم مشوارنا مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
3: اجتماع تحضيري للمفاوضات. مساء الخير لبنورما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقد.

0: العناوين: عون للتمسك بوقف النار وانسحاب إسرائيل. فانس: نريد أن تمارس الحكومة اللبنانية سلطتها في الجنوب. توقيف شخص الاشتباه باستيراده أجهزة لتصنيع مسيرات لحزب الله. رئيس الوزراء الباكستاني يلغي زيارة سويسرا وإيران: زيارة الوفد إلى جنيف لم تحسم بعد. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم. بعدما وقعت أمريكا وإيران مذكرة التفاهم، ترقب للمفاوضات التي ستجري الجمعة في سويسرا بشأن اتفاق السلام، في وقت أعلنت باكستان إلغاء سفر رئيس الوزراء شهباز شريف إلى سويسرا غدا، بالتزامن مع ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر إيراني من أن زيارة الوفد إلى جنيف لم تحسم حتى الآن، وأن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. في الأثناء، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد في مؤتمر صحفي قبل قليل أن ما نريد أن نراه هو أن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على فرض الأمن في جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر حزب الله على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا تعود إسرائيل تهاجم جنوب لبنان أو بيروت.
1: قول بأن الأموال كدفق حزب الله قبل توقيع مذكرة التفاهم، هذا من الأسباب التي دفعنا للانخراط في هذا المسار لمنع حزب الله من حصول أي أموال تتدفق إليه. الرئيس كان واضحا كل الوضوح، وإسرائيل لديه الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن بلا أساس الإسرائيليون كغيرهم عليهم أن يحترموا عملية السلام هذه، وهذه بلا أساس مفيدة لهم للمنطقة. وأحيانا يشعر الرئيس بالإحباط حيث عندما يكون على وشك تحقيق اختراق، فإن هناك تفجير في مكان مدني في بيروت من هذه المقتل للمدنيين، هذا غير مقبول. لذلك نطلب بالتنسيق الوثيق حتى لا يحدث ذلك بكم. لا نرغب من حزب الله أن يهاجم إسرائيل، ومن أجل ضمان أن يحدث ذلك علينا أن نبني الإطار الإقليمي الذي يمكن أن يجفف الأموال التي تدفق لحزب الله ودعم إيران لحزب الله.
0: وفي الداخل اللبناني، وقبيل جولة مفاوضات واشنطن، رئيس الجمهورية جوزيف عون يزود الوفد المفاوض بتوجيهاته، وكل التفاصيل مع مجدولين عيد.
2: قبيل أيام من انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن في 23، 24، 25 من حزيران الحالي، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا في قصر بعبدة، ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. تم خلاله تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات لجولة المفاوضات. وزود رئيس الجمهورية الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. وكان رئيس الجمهورية أكد أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، وأشار خلال استقباله وفدا وزاريا فرنسيا قطريا بريطانيا إلى أهمية دعمهم في الجانب الإنساني ومواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية كونهم ضمانة الأمن والاستقرار.

0: خاصة مع تطور التفاهمات بالمنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني، هذه فرصة حقيقية للدفع قدما بأنه بالأجواء الإيجابية يقدر لبنان يحقق نتائج أكبر بالمفاوضات.
1: الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة والمياه جو صبدي للمرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط النفط بين العراق ولبنان. مجدولين عيد، صوت لبنان.
2: وزير العدل عادل نصار أكد في مقابلة مع شبكة CNN أن الدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن بسط سيادتها على أراضيها، مشددا على وجوب حصر السلاح بيد الدولة. وأعلن نصار رفض التدخل الإيراني، مؤكدا أن المسار التفاوضي في واشنطن هو أساسي للبنان، لافتا إلى أن ميليشيا حزب الله تفضل أن تفاوض إيران عن لبنان. حزب الكتائب أعلن أنه يتابع التقارير الصحفية وتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن احتمال تدخل سوري في لبنان بهدف تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. وقال حزب الكتائب في بيانه أنه يؤكد الموقف الثابت والداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية، إلا أنه يرفض الطرح القائم على تدخل سوري مباشر لتحقيق هذا الهدف، ويعتبر أن هذا المسار يجب أن يتم ضمن إطار واضح يحترم السيادة اللبنانية ويعزز دور المؤسسات الشرعية وبمواكبة ودعم من شركاء لبنان الإقليميين والدوليين. ويؤكد حزب الكتائب أن لبنان يعمل اليوم على فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا. على المقلب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنعيد الأمن للشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية، وعلينا ألا ننسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك. وأضاف: أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية. هذا فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه طلب من الجيش اللبناني ومن سكان لبنان تجنب الوصول إلى المنطقة الأمنية، مؤكدا أنه سيستمر في السيطرة على المنطقة وإزالة كافة التهديدات. هذا وأمل سفير إسرائيل لدى أمريكا ألا يسمح لإيران بتحديد مستقبل لبنان، وأمل في مناقشة صواريخ إيران في مفاوضات الستين يوما. في الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ميدانيا، سقط 3 قتلى في الغارات الإسرائيلية على كفر تبنيت وزبدين، وسجلت غارة من مسيرة على دراجة نارية في محيط بلدة عين التيني في البقاع الغربي. وأشارت المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم لاحتلال تلة علي الطاهر، ويقوم الجيش الإسرائيلي بأعمال جرف في الخيام. وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية للحرب هي 3912 قتيلا و11873 جريحا. أوقف القضاء اللبناني بناء على استنابة قضائية فرنسية مواطنا يشتبه باستيراده أجهزة تستخدم في صناعة محركات المسيرات التي ينتجها حزب الله، وفقا ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس. وأوضح المصدر أن التوقيف جاء بناء على استنابة قضائية فرنسية طالبت فيها لبنان بتسليمها الشخص الموقوف للتحقيق معه ضمن ملف شبكة جرى توقيف أفراد منها في فرنسا. واعترف الموقوف الذي يملك شركة متخصصة في المعدات الكهربائية خلال التحقيق الأولي بأنه استورد 3 شحنات نقلت بحرا وأدرجت ضمن شحنات الأدوات والمعدات الكهربائية العائدة لشركته. تربويا، مصير الامتحانات الرسمية يتحدد الأسبوع المقبل، وكل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن.
3: بعد عزة البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي وتحذيره من التخبط في القطاع التربوي الذي ينذر بنتائج سلبية ودعوته للتمسك بالثوابت المؤسساتية التي حددها القانون وعدم إنشاء إدارات بديلة، زارت اليوم وزيرة التربية ريما كرامي الصرح للإجابة على بعض الملاحظات في خصوص الإدارة، وأكدت عدم تهميش

0: عمل المدير العام فادي يرى
1: أصلا بكل الأحاديث عن أنه في مشاكل وإشكاليات، لأنه من وجهة نظري ما في أي مشكلة مع المدير العام. مدير العام يؤدي دوره، يتحمل مسؤولياته بقلب الوزارة على أتم وجه، وهيدا اللي رح يستمر ونكون عم نعمل.
0: وعن الامتحانات الرسمية قالت الوزيرة كرامي:
1: امبارح أنا كنت عند دولة الرئيس نبيه بري كجزء من المفاوضات، ونحن مثل ما كمان بيان دولة الرئيس سلام قال نحن هلأ بجمعة مفصلية، في تطورات إقليمية عم تصير، لهلأ الحمد لله كلها ماشية بالاتجاه الإيجابي الصحيح. ناطرين هالكم يوم وإن شاء الله حيكون في قرار قريبا جدا أول الأسبوع القادم لنحن نحدد قرار توافقي بيشمل الجميع وبيستجيب للطلبات المختلفة اللي عم توصلي بخصوص الامتحانات الرسمية.
0: الراعي استقبل بعدها مدير عام الوزارة فادي يرى. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، بكركي.
2: غدا اللقاء الأول لأفريقا اتفاق وقف الحرب الأمريكي والإيراني كفريقين، إلا أن الحلقة ستضم أيضا كل من ساهم من قريب أو بعيد في التهدئة مثل قطر ودول أخرى معنية، كما أعلنت الحكومة السويسرية التي تستضيف اللقاء على أرضها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه خاطئ وسخيف من يعتقد أنه لم يكن حاسما بما فيه الكفاية مع إيران. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تاريخية ورسالة من جانب إيران بأن السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة التي تعود إلى معدلاتها وتتراوح بين 22 و 27 درجة، كما تنشط الرياح أحيانا.
3: In Sydney, at Killara, there's a medical emergency on the Pacific Highway closing a southbound lane near Greengate Road. And at Badgerys Creek, the traffic lights are blacked out for repairs. Elizabeth Drive, corner Airport Access Road after an overnight crash. In Melbourne, a crash on the Western Freeway citybound at Hopkins Road has blocked the right-hand lane and speed is reduced. And a crash on the Mornington Peninsula Freeway is southbound just after Old Mooraduck Road. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec market up Date podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: في 38 أيام كان لينا احنا وياكم سوا مشوارنا الصباحي مع آخر وأهم الأخبار لليوم. أكيد رح نتابع نحن وياكم الأخبار البارزية خاصة على صعيد لبنان. اليوم في تطورات جديدة هي الفرض العقوبات على شخصيات ما كنا يعني ولا مرة كنا مفكرين أنه ستطال بعض الشخصيات, خاصة من خلال يعني الفرض العقوبات اليوم على الوزير سليمان الفرنجي يلي كانت الأسباب هو قربه من حزب الله. ما بعرف إذا هو سبب كافي يعني لحتى يكون في فرض عقوبات على الوزير سليمان الفرنجي بسبب يعني فرض العقوبات عليه بسبب قربه من حزب الله, لأنه في كتير من الشخصيات القريبة من حزب الله مثلا, ليه ما بيكون في هونيك فرض عقوبات على الحليف لحزب الله مثلا؟ إذا بدنا نطلع بالنسبة للرئيس نبيه بري بس, يعني ناخذها مثل اليوم الرئيس نبيه بري يعني بكتير من الأوقات يعني نعرف أنه قربه من حزب الله, دعمه للحزب بكتير من القرارات. فغريبة كانت القصة اليوم أنه فرض عقوبات على الوزير سليمان الفرنجي وهو بسبب الحجة بسبب قربه من الحزب. خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم, هل هو فعلا اليوم بسبب قربه من الحزب؟ ومصادر مقربة من الخارجية اللبنانية لا تراجع عن القرار المتخذ, إذا اليوم العلاقات الدبلوماسية منا مقفلة بالكامل, يعني أنه اليوم فيما يتعلق بالنسبة للبنان يلي مستمر بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بواشنطن اللي رح تكون ب23 من هذا الشهر, مستمرين بمسار المفاوضات رغم كل التغيرات اللي صارت. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. إذن الموقف اللي أخذه الرئيس نبيه بري تسهيلا لنجاح المفاوضات وأكد التزام حزب الله بوقف إطلاق النار. هذا الكلام الأخير لرئيس نبيه بري اللي بيأكد عن التزامه بمسار المفاوضات والتزام حزب الله بإطلاق وقف النار. فرنجي العقوبات الأمريكية ما بتعنينا لا من قريب ولا من بعيد, تصريح الوزير سليمان فرنجي إذن بسبب العقوبات عليه. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم إذا على الهواء على 02-96-530 مع الاتصال من عاصم ليفربول سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير. زعلت والله لأنه عم بيقول لي أهل سليمان فرنجية العقوبات, بس هي متوقعة كانت يعني, بس أنا مستغرب ليش ما بيبري تيرتينه لهلأ. يعني هو أصل يعني هو أصل المشكل كمان بلبنان, شفت كيف؟
0: لا يعني هذا هو سؤال, إذا كانت الحجة هو القرب من حزب الله, مين أقرب من حزب الله من الرئيس نبيه بري؟
1: لا نبي بري يعني ليش تركين وما بعرف من يعم بفهم مدعوم يعني شو من يعم بفهم. هو أصل الحرب هي صار مدري إداي هو بيقعد بيشتغل بهالعالم هيدي. يعني الرئيس سليمان فرنجية منه النائب سليمان فرنجية منه انه شغل بيعملها بقلبه بيحكي شو في بقلبه بيحكي ما بتفرق معه يعني, بس هديك لا هديك منه هين يعني بديرة منه هذا بديرة فوضوي يعني من تحت لتحت جمعته كلهم فوضوية يعني منهم هيدا هم بيرح سمعنا قبلين ما سمعت شو كان عم يقول قبلين كله عم يهدد وعم يهدد ما في انتصار لحدا. لبنان الوحيد اللي خسران بهالشغلة كلها.
0: نعم صحيح وشعبه. صحيح. شكرا لك عاصم على مشاركتك. لكل اللي عنده أي تعليق فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا على 02-96-530. خلينا نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مع زميلنا محسن. يعطيك العافية محسن, صباح الخير.
2: صباح النور كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور محسن. اليوم رح يكون في نوعا ما تعديلات بالنسبة للنيجاتيف جيرينج وتغيرات, فشو تعليقك يعني اليوم على موقف الحكومة من هذا الأمر؟
2: طبعا من بعد ردود الفعل السلبية اللي تلقتها الحكومة بسبب الموازنة اللي عم بدق ب تقريبا كل الطبقة الوسطى بإستراليا اللي هي أساس الاقتصاد وأصحاب المصالح الصغرى اللي كمان هي عمود فقري للاقتصاد الأسترالي. كل هالانتقادات اللي صارت أجبرت رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي على التراجع عن هذين الموضوعان لأنه بيزيدوا أزمة السكن بيجردوا الناس اللي عندنا عملت انفستمنت من أرباح كانوا معتمدين عليها بكتير محلات وخصوصا الأشخاص اللي كبار بالسن اللي ما عندهم ما بيقدروا ياخدوا أموال من الحكومة بنشن أو غيره. كل هالأمور هيدي أجبرت الحكومة على التراجع وهيدي الدعسة ناقصة كتير كبيرة للحكومة. يعني كان من المفروض أنه يدرس هذا الموضوع قبل وضعه بالموازنة.
0: صحيح. يعني هل برأيك لأنه شايفوا ردة الفعل قدي كانت عنيفة وقدي صار في غضب، ولكن بعد لا تزال يعني في هونيك انتقادات من قبل محللين اقتصاديين بالنسبة لهالتعديلات.
2: هالتعديلات لحد الآن غير واضحة كيف رح تصير. يعني في أصحاب المصالح اللي عندهم إنكم أو بيطلعوا 2 مليون دولار ما بيتعرضوا لهالأمور هيدي، ولكن أصحاب المصالح اللي أكبر شوي 10 مليون دولار ممكن أنه يتعرضوا لحسم من التقديمات الضريبية اللي بيقدروا يستفيدوا منها. بعدها غير واضحة شغلي، يعني بده موضوع بده تمعن بالدرس لحتى يريح الناس السيد أنتوني ألبانيزي من بعد المشاكل الخطيرة اللي تعرضنا لها إن كان اقتصاديا ولا أمنيا وغيرها.
0: نعم، بكل الأحوال اليوم عم نشوف الثرية، يعني كمان اليوم أثرية أستراليا ديناري هارد اللي عم تكون قريبة من بولين هانسن. شو تعليقك على هذا الدعم المعنوي وغير المعنوي؟
2: دعم مادي، قدمت لها طيارة من مادي، طيارة خاصة مع كل المستلزمات تحليق هذه الطائرة المادية. يعني بولين هانسن أو حزب أمي واحدة مش عم بيعتمد على أموال للناس اللي عم بتساعدها للصرف على هذه الطائرة، بالإضافة لتبني ربما رينا هينرال لسيدة بولين هانسن بحملتها الانتخابية مبارح أهدتها بولدوزا، لأنه هذا مثل ما صار مع ألون ماسك، بس أهدى الرئيس الأرجنتيني منشار كهرباء لتنظيف الإدارة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. فعم تتين كوبي اند بيست لبولين هانسن، لأنه طرحت بخطابة بنادي الصحافي نهار الأربعاء موضوع الهدر بالقطاع العام والمؤسسات التابعة للدولة. ربما هذه يعني سيمبول لحتى تعطي فكرة عن كيفية إقدام بولين هانسن على تنظيف الإدارة والهدر اللي موجود بالإدارة العامة بكامبرا وبكل أستراليا.
0: نعم، يعني اليوم
2: شيء منيح كتير، هيدا
0: شخصيات كتير مهمة يعني كمان اليوم ومعروفة عم تدعم بولين هانسن بحملتها. يعني
2: كايل ساندلينز الصحافي
0: وهيدا ما أصابته
2: الصحافي ساخر ولكن عنده صوت كتير مهم بالمجتمع، عنده متابعين بالملايين ربما ويحترموا رغم كل الإشكاليات اللي عملها على الهواء، ولكن رجل معروف وذا صوت مسموع بالأوساط وخصوصا أوساط الشباب بأستراليا. فعم بالكلام اليوم عن إمكانية انضمامه إلى ون نيشن. في كتير من السياسيين ربما بالمستقبل القريب كلود رح ينضموا لون نيشن، لأنه عم نشوف اليوم أنه الخلاص لا يمكن أن يكون إلا بتغيير جذري بسياسة أستراليا.
0: نعم محسن، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت، تابعونا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: News headlines. 2ME.
0: لدى أصحاب المصالح صغرى مخاوف بسبب التعديلات الضريبية. أعرب مؤسسو شركات الناشئة عن قلقهم إزاء التغيرات الضريبية التي أقرتها الحكومة، وستسمح هذه التغيرات للشركات بالاحتفاظ بخصم ضريبي أرباح رأس المال إذا استوفت معايير الابتكار. لكن بعض العاملين في القطاع أشاروا إلى أن المتطلبات لا تتضمن تعريفا واضحا. أيضا استئناف العمل في مشروع الام 6 من المقرر استئناف العمل في مشروع الام 6 جنوب في شارع سيدني بعد توقف استمر لمدة عامين. تقوم الشرطة بمطاردة سيارة وايت اودي على فيكتوريا رود في روزيل في سيدني، وقد دخلت السيارة إلى نفق متجهة نحو المطار. شهدت الساحة السياسية تراجعا في خطط الموازنة المتعلقة بتعديلات ضريبة أرباح رأس المال. أيضا قام جيم شالمرز بالتراجع عن بعض الصلاحيات الوزارية التي كانت تمنحه القدرة على تحديد فئات الأصول المتأثرة بالتعديلات الضريبية. شهدت دار رعاية المسنين في جنوب غرب سيدني حادثة اعتداء مروعة وصادمة لرجل يبلغ من العمر 86 عاما.
5: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: شو بيك عم تلطش خيالك؟
8: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
9: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة Kinder يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/Kinder.
4: News.
10: هالأمنية تقتضي

0: طابت أوقاتكم. مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أضحت سارية المفعول، لكن إطلاق النار مستمر في الجنوب. فإسرائيل تنصلت تماما من البند الأول من الاتفاق الإيراني الأمريكي والقاضي بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، واعتبرت نفسها غير معنية به. هكذا أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دامت احتياجاتها الأمنية تقتضي ذلك. كذلك نقل موقع أكسيوس عن مستشار لنتنياهو أن الأخير أبلغ الرئيس الأمريكي ألا انسحاب إسرائيليا ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. في الإطار عينه نقلت القناة 14 عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن المفاوضات مع لبنان هي المكان المناسب لبحث الخطوات المقبلة حول الجنوب. المواقف الكلامية الإسرائيلية تظهرت عمليا على الأرض، فالاستهدافات استمرت، كذلك الغارات والقصف المدفعي، في وقت تقصد فيه الجيش الإسرائيلي نشر خريطة عن المنطقة الموجودة فيها قواته جنوب لبنان، حيث يبرز أن التوغل الإسرائيلي هو بحدود 10 كيلومترات. سياسيا موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن لم يحدد بعد، علما أن الرئيس عون بحث اليوم في بعبدة التحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أما رئيس الحكومة نواف سلام فيواصل في باريس لقاءاته الهادفة إلى الاطلاع على مواقف الدول الكبرى من الاتفاق الأمريكي الإيراني عموما ومن شقه اللبناني خصوصا. قضائيا الحق قال كلمته في أداء الإدارة السابقة لكازينو لبنان وبيت أريبيا، فالهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي أكدت عدم وجود اختلاس، ما يثبت أن كل الإشاعات التي بثت وروجت في السنة الفائتة مجرد اتهامات باطلة لا تعبر عن الحقيقة والواقع. ولكن البداية من سويسرا، حيث تنطلق غدا المحادثات الأمريكية الإيرانية الأولية في منتجع بيركنشتوك، والأجواء نتابعها مباشرة من هناك مع الزميلة جويس عيئي. جويس أهلا بك. إذن بعد التوقيع إلكترونيا من قبل ترامب وبيزيشكيان، ماذا ينتظرنا يوم غد في بيركنشتوك؟
1: ما ينتظرنا منى غير مؤكد في بيركنشتوك، تحديدا في مدينة لوسيرن حيث أنا موجودة. لماذا أقول ذلك؟ لأن النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال منذ قليل إن المباحثات مستمرة، لكنه كان من المتوقع أن تكون نهاية الأسبوع، ولكن قد يطرأ تعديل، وبالتالي كل الأمور غير واضحة بانتظار كيف سيكون التمثيل. في وقت تحدثت معلومات عن أنه هناك عمل على خفض التمثيل لناحية، أتحدث عن التمثيل الأمريكي، التمثيل الإيراني، التمثيل الباكستاني، كي رئيس وزراء باكستان سيحضر، ولكن بحسب المعلومات وكيلة الخارجية الباكستانية هي التي ستحضر. إذن هناك ضبابية بشأن ما الذي إذا كان هذا الاجتماع سيحصل، هناك تشدد أمني مكثف أمام منتجع بيركنشتوك أيضا في لوسيرن حيث أنا أقف. إذن المعلومات غير واضحة الساعة، ولكن ما يهم لبنان هو هل باعت أمريكا إيران في هذا الديل؟ ما يهم لبنان موضوع أذرع إيران، وهذا الموضوع سيبحث في هذه المباحثات التي ستتخذ طبعا تقنيا وليس سياسيا نتيجة التوقيع الذي تحدثت عنه الإلكتروني الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي. إذن أذرع إيران ما مصيرها؟ هل إيران ستلجم حزب الله نتيجة هذه المباحثات أم لا؟ هذا ما يهم لبنان، وهذا رهن 60 يوما المقبلة التي من المتوقع أن تجري فيها هذه المفاوضات والمباحثات. ولكن طبعا سنتابع الجديد من أمريكا، وهناك فارق وقت، وطبعا الساعة تسير على توقيت الأمريكي الإيراني بطبيعة الحال. منى، هكذا هي الأجواء، وطبعا سنكون معكم أنا وزميلي فرناندو حويك لمتابعة أي جديد. منى،
0: شكرا لك جويس.
2: العين إذن على يوم الجمعة، ولكن كيف تصاعد الدخان الأبيض من قصر فرساي مساء الأربعاء؟ تقرير أورور كرم.
3: في مشهد مقسوم إلى نصفين يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع مذكرة التفاهم، فيما يبدو في الجهة المقابلة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يوقع الوثيقة نفسها. صورة تختصر لحظة سياسية نادرة انتقلت فيها العلاقة من حافة المواجهة العسكرية إلى طاولة التفاهم ولو بشكل مؤقت.
4: And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
3: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فتح قصر فرساي أشاد بتوقيع الاتفاق وأكد أن الهدف سيبقى دائما وقف الحروب ونشر السلام خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
5: C'est une très bonne nouvelle. A pu être signé officiellement par le président ici même à Versailles cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc du détroit d'Ormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
3: ومع دخول توقيع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ السفارة الإيرانية أكدت الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
6: عندما يتم توقيع النص من قبل أعلى السلطات في البلدين فمن الطبيعي أن تكون تكاليف انتهاكه أعلى، وبالنظر إلى الخبرة التي لدينا من الماضي كان هذا هو خيارنا المفضل.
3: في الأثناء العين على المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنشتوك الجبلي السويسري الجمعة، فالستون يوما المقبلة ستشهد تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة.
2: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية قبل قليل أنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله، العقوبات تطال 3 أفراد وخمس كيانات مرتبطة بحزب الله. وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات طالت القيادي في حزب الله محمود إقماطي وعقوبات أيضا على سياسيين لبنانيين. قالت الخزانة الأمريكية أنهم موالين لحزب الله لعرقلة السلام. الخزانة الأمريكية قالت أن العقوبات فرضت أيضا على السياسي اللبناني سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله، وقالت أيضا أن العقوبات كما ذكرنا أنها طالت محمود إقماطي وسليمان فرنجي.
0: في سياق بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني في هذا الشريط،

0: 1871 قيام الإمبراطورية الألمانية بعد انتصار بروسيا على فرنسا، وبعد أقل من نصف قرن عاد القاضي إلى القاعة نفسها لتوقيع معاهدة فرساي عام 1919. واختيار فرساي ما كان تفصيل بروتوكولي، فالقصر استضاف هالمرة رئيس أمريكي معروف بإعجابه بالعظمة المعمارية وبيلي بتمثله من قوة وهيبة ونفوذ، لدرجة انه مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة يلي عم يدفع باتجاه بنائها بالبيت الابيض مستوحى بشكل كبير من روح فرساي وطابعه المعماري. وهيدي مش المرة الاولى يلي بيوظف فيها ماكرون الرموز الفرنسية بعلاقاته مع ترامب، فعام 2017 استقبلوا على العشاء ببرج ايفل احد ابرز رموز فرنسا الحديثة، مشهد بأكد انه بالعلاقات الدولية المكان مش
1: لتحرير الارض.
2: لا يسمع من رئيس مجلس النواب كلام سلبي ضد مسار رئيس الجمهورية إذا أدى إلى انسحاب إسرائيل. وقد ترأس عون بعد ظهر الخميس اجتماعا ضم قائد الجيش اللبناني والسفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، علما أن موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مستشار نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم. وقد أبلغ نتنياهو ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. وفي حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الانسحاب سيناقش في المفاوضات مع لبنان الأسبوع المقبل، تواصلت التحضيرات في بعبدة للجولة الخامسة في واشنطن، وزود عون الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار.
3: تمنيات لبنانية تقابلها واشنطن بضغط على إسرائيل وإيران ولا تخفي رغبتها في تحقيق اختراق مزدوج، انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان مقابل دفع مسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. تقرير ألان درغام.
4: خلف الكواليس الدبلوماسية تتكثف الضغوط الأمريكية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفعها نحو الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة والعودة إلى ما وراء الخط الأزرق، وذلك في إطار تفاهمات أوسع ترافق المسار التفاوضي في المنطقة. وتؤكد مصادر البيت الأبيض الـ MTV أن بند احترام السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي من ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية الأخيرة، لكن العقبة الأساسية تبقى موقف نتنياهو الذي أعلن أكثر من مرة رفضه الانسحاب من المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، معتبرا أنها تشكل مناطق أمنية ضرورية لإسرائيل. وهذا ما اضطر ترامب إلى أن يغير طريقة تعامله مع حليفه نتنياهو وصولا إلى حد تهديده بالسجن بحسب مقربين للرئيس ترامب. في المقابل تراهن واشنطن على دور إيراني ضاغط على حزب الله عبر تحرير أموال لتعويم نظام إيراني، فبحسب البيت الأبيض تريد الإدارة الأمريكية من طهران استخدام نفوذها لدفع الحزب نحو خطوات عملية تتعلق بمستقبل سلاحه أو على الأقل منع أي تصعيد عسكري قد يعرقل المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. أما الهدف الأمريكي الأبعد بحسب البيت الأبيض فهو إنجاح المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب والتي تبحث في ملفات الأمن والحدود ومستقبل الجنوب اللبناني. وتعتبر واشنطن أن أي اتفاق طويل الأمد يحتاج إلى عنصرين متلازمين، هما انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وضمان احتكار الدولة اللبنانية وحدها لقرار السلم والحرب.
5: ميدانيا جنوبيون يعودون إلى قراهم على وقع القصف الإسرائيلي والمواقف السياسية، فيما يبقى جنوب لبنان عالقا بين واقع ميداني لم يهدأ بعد وتسويات لم تتضح معالمها حتى الآن. تقرير شربل أبي هاشم.
6: صفوف الجيش الإسرائيلي على إثر عمليات استهدفت قواته وألياته داخل الأراضي اللبنانية،
7: وفي المواقف تزداد المؤشرات إلى تمسك إسرائيل باستمرار وجودها العسكري في جنوب لبنان، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما يسميها المنطقة الأمنية تبقى جزءا من متطلبات أمن إسرائيل، رافضا أي انسحاب في المرحلة الحالية. وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير إسرائيلية عن نقاشات داخل المؤسستين السياسية والعسكرية في شأن مستقبل الانتشار في الجنوب، بين من يدعو إلى إعادة التموضع ومن يرى في البقاء الميداني ورقة ضغط أساسية في أي ترتيبات مقبلة.
3: ونبقى في الشأن الميداني، فقد ذكرت منذ قليل القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة بخرائط انتشار القوات الإسرائيلية في لبنان. قضائيا، لا اختلاس أموال في كازينو لبنان وبيت أريبيا، والأم تي في تحصل على مستندات القرار القضائي الذي كشف الافتراءات على جاد غريوس ورولان خوري.
8: السوق تخضع لرقابة السلطات اللبنانية ولا سيما الضابط العدلية، ولا مجال لوجود تبييض أموال، مؤكدين أن هذا الأمر أيضا سيتم دحضه أمام قضاء الأساس. إن هذا الملف والمسار الذي سلكه رغم ما شابه من تأخير أكد أن الحق لا يمكن حجبه. إذن نجح القضاء في وقف ابتزاز الشركات الرائدة والناجحة مثل كازينو لبنان وبت أرابيا.
9: In Sydney, at Cecil Hills on the M7 motorway, a car's broken down northbound approaching Elizabeth Drive and it's blocking the right-hand lane. Delays are building. And at Kalara, a medical emergency on the Pacific Highway. It's close to southbound lane, corner Greengate Road. In Melbourne, a crash on the Tullamarine Freeway is citybound at Dynon Road. The two left lanes are closed. And a crash on the Western Freeway is citybound at Hopkins Road. That's taken out the right-hand lane. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Star Starlight by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، راح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 20 درجة على صعيد ملبن، بارد 16 درجة مئوية.

0: كاملين احنا وياكم سوا مشوارنا الصباحي دائما عبر راديو تؤمي أستراليا الساعة 7:21 دقيقة داخل استوديوهاتنا مع تعليقاتكم مع مداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم وخاصة يعني الموقف الأمريكي وتوقيع المذكرة واليوم اللهجي لهجة الرئيس الأمريكي وجي دي فانس يعني كمان اليوم نائب الرئيس الأمريكي اللي بلشت تتغير لهجته تجاه إسرائيل بلشت فعلا اليوم حتى نائب الرئيس بلشت تتغير لهجته تجاه إسرائيل بشكل أو بآخر اليوم كيف رح ترد إسرائيل على مذكرة التفاهم الغير راضي عنا واللي أكتريتها رح تكون لصالح إيران لأن عم نتابع بعد لغاية هالوقت يعني بنشوف المذكرة اللي تم توقيع عليها واللي صارت أكيد صارت معروفة أهم النقاط اللي وردت فيها واليوم أكيد رح يكون في توقيع رسمي عليها بجنيف ولكن 3/4 المذكرة اللي هني من 14 بند أكتريتهم هني لصالح إيران لدعم إيران اقتصادياً هيدا الشيء اللي واضح بهذه المذكرة رغم الكلام الكبير اللي عم يحكيه الرئيس الأمريكي أنه نحن فرضنا ودمرنا لا بالواقع اليوم إيران يلي فينا نقول معظم المحللين والمتابعين بيشوفوا أنه هذه المذكرة هي لصالح إيران أو إيران اللي طلعت منتصرة إذا في حال بدأت تتوقف هون الحرب إيران طلعت منتصرة في هذه الحرب بكل الأحوال رح نتابع يعني كمان موضوع كتير مهم ولكل اللي عنده أي تعليق عليه هو موضوع فرض العقوبات على محمود قماطي العضو في حزب الله وأيضا اللي كان الملفت هو النائب والوزير سليمان فرنجية يلي تفاجأنا بهذا الخبر بصراحة فرض عقوبات أمريكية على الوزير سليمان فرنجية هيدا أمر للحقيقة بيخليك تطرح سؤال هلأ بمواقف الوزير سليمان فرنجية ممكن يكون داعم لحزب الله وفي كتير يلي كان حلفة للحزب منهم تيار الوطني الحر كان حليف وفك التحالف يعني مؤخرا هيدا بالإضافة يعني كمان في كتير من يعني أكيد السياسيين لداعمين لحزب الله مثلا نائب وليد جنبلاط مؤخرا كان داعم يعني للحزب بمواقفه يعني مثلا ضد إسرائيل وبالتالي الأمر الأقرب للحزب مين الشخصية الأقرب للحزب اللي هي رئيس نبيه بري رئيس نبيه بري يلي بيبقى هو الحليف الوطيد الحليف بس يقلك الثنائي الشيعي ما بيقلك حزب الله الثنائي الشيعي يعني هو الأقرب للحزب والحليف للحزب واللي دايما دعمه بكل المواقف ما بيقدر يعارض الرئيس نبيه بري كانوا يقولوا له الأخ الأكبر شيخ نعيم قاسم يلي كان يلقبه بالأخ الأكبر فاليوم نطرح سؤال ليه ما بدها تفرض إذا فعلا في هونيك الحجة هي القرب من حزب الله ودعم حزب الله الوزير سليمان فرنجي بشو بده يدعم يعني الحزب إلا بمواقفه مثلا دعمه بمواقفه معنويا ولكن على صعيد القرارات وعلى صعيد العرقلة وعلى صعيد يعني الأشياء الأساسية اللي هو بالنهاية حركة أمل والرئيس نبيه بري اللي هو الأقرب للحزب ليه لا يفرض عقوبات على الرئيس نبيه بري إنما اليوم يفرض عقوبات على الوزير سليمان فرنجية اللي فقط داعم لحزب الله معنويا نسمع رأيكم على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638 لكل اللي عنده أي تعليق أو تفسير يعني من الجانب الأمريكي هلأ البعض بيشوف أنه عم الجانب الأمريكي هلأ بلشت هيك بعض التحاليل والأقاويل أنه واشنطن فرضت عقوبات على سليمان فرنجية والوزير سليمان فرنجية ومحمود قماطي تحديدا الوزير سليمان فرنجية، بس لحتى مثل طردي خصوم سليمان فرنجية وأيضا محمود قماتي، طردي الخصوم مثلا تقولوا أنه ها شفتوا نحن ضد الحزب، أنه هيك بلاش تنحكى، يعني أنه من الجانب الأمريكي عم يفرضوا عقوبة على الوزير سليمان فرنجية وعلى محمود قماتي بحجة يعني أنه ليقولولن أنه نحن اخدين موقف من الحزب. ولكن ما بعرف، يعني هيدا شيء بيخليك تشك بهالسياسة اللي غير واضحة المتلاعبة، اللي ما بعرف يعني يوم أبيض ويوم أسود، شو هالسياسة المتبعة اليوم من قبل واشنطن؟ ما حدا عارف بصراحة. كتير في من الضبابية. هلأ زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن شو ممكن تكون حاملة؟ أنا بشوف أنه محاملة هيك كمان مسيرة، بس فعلياً ما رح يكون في أي موقف داعم للبنان. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 أيام، رح نكون نحن وياكم مع استراحة، ومن بعدها رح نتابع آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. أبرز العناوين الرئيسية: ترامب ينفي رواية 300 مليار أخبار كاذبة، فينس ينتقد المعارضين في إسرائيل لمذكرة التفاهم مع إيران، ديفانس ظاهر أنه محضر حاله، ديفانس نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس اللي بلش يحضر حاله للانتخابات المقبلة، بتلاقي إجر بالفرحة إجر بالبورو إجر بالفرحة، هيك بتنقال أنه بتحسه دايما هيك مواقفه كمان شوي مثل كأنه فعلا عنده مشروع رئاسي حاطه براسه. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية مع استراحة، ومن بعدها جولتنا مع أخبار الساعة 7:30. كونوا معنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: Australia News.
6: ABC News.
7: Louise Mylan with the top stories this Friday morning. Some of the world's largest shipping companies have started to move vessels through the Strait of Hormuz after the US and Iran signed an interim agreement. War between the two countries has been disrupting traffic through the key waterway since February, blocking oil and fertilizer supplies and wreaking havoc on economies around the world. US Vice President J.D. Vance says 12.5 million barrels of oil have been moved through the strait since the signing of the 60-day deal. Despite that deal, Israel insists its forces will stay in Lebanon. The agreement demands an end to fighting in Lebanon, but also talks about the country's territorial integrity, without specifically mentioning Israel. Since the deal was signed, Israeli strikes have continued, with Prime Minister Benjamin Netanyahu saying his troops will stay in a so-called security zone in Lebanon's south. Israeli strikes have killed thousands of Lebanese people in recent months, with Israel saying it's targeting Iran-backed Hezbollah militants. The federal government will give Ukraine another $100 million for military equipment to fight Russia. It brings Australia's total spend on Ukrainian support during the war to more than $1.8 billion. Ukraine has just hit Moscow with its largest attack since the start of Russia's full-scale invasion 4 years ago. Australia's startup sector has welcomed Labor's decision to carve out exemptions in its capital gains tax reform. Last month, the government announced massive changes to the long-standing 50% capital gains tax discount in a bid to fix the housing crisis. After criticism from the business sector, it's now given tax exemptions to small businesses and startups. And AFL legend Tony Modra is in hospital after a serious truck crash. The 57-year-old's truck crashed into a tree in South Australia near Victor Harbour last night. The state's premier is among those sending well wishes to the former Crows and Dockers star, whose gravity-defying marks and goal-kicking made him a household name in the 90s. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية مجتبى خامنئي يقول إنه قد وافق على مذكرة التفاهم مع واشنطن بعد أن تعهد الرئيس مسعود بيزشكيان بتحمل مسؤولية المحافظة على حقوق الشعب الإيراني. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن واشنطن تتوقع من طهران أن لا تملك صواريخ تهدد بها العالم، وعراقجي يؤكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يعيد السلام إلى المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية تقتضي ذلك. ووزير الخارجية الإسرائيلي يقول من جهته إنه سيقطع كل الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفها بتصريحات نسبت لها تشبه فيها إسرائيل بنظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا سابقاً.

0: مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم. قال المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي إنه قد وافق على مذكرة تفاهم وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي رغم تحفظاته عليها، ذلك بعد أن تلقى تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين بأن حقوق إيران ومصالح من سماها جبهة المقاومة ستظل محفوظة. ومضى المرشد في رسالة خطية للشعب الإيراني إلى أن الرئيس الإيراني بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي تحمل مسؤولية ضمان حماية الاتفاق لمصالح إيران وتعهد بعدم التنازل إذا ما قدمت واشنطن ما وصفه بمطالب مفرطة. من جهة أخرى، قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن إيران ملتزمة بالاتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن، مؤكدا أن واشنطن مستعدة لكل السيناريوهات. وأضاف فانس خلال مؤتمر صحفي أن على إيران أن تلتزم بتعهداتها إذا أرادت علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي.
1: هناك جزء في الاتفاقية يساء تقديمه في الإعلام بشأن حصول إيران على كل هذه المزايا. نسمع أشياء عن 300 مليار دولار أو 24 مليارا، لكن الطريقة الوحيدة للحصول على هذه الأموال هي الالتزام الكامل وتغيير سلوكهم، والولايات المتحدة لن تدفع منها أي شيء تحت أي ظرف من الظروف.
2: يعني الآن يتحدث نائب الرئيس جي دي فانس الذي يتصدر عملية التسويق الإعلامي

0: قادات الموجهة لترامب والتي رد عليها بغضب صباح اليوم في وقت مبكر من صباح اليوم الرئيس ترامب متهما من ينتقدون الاتفاق بكونهم إما أغبياء أو هم حساد يحسدون ويغارون من هذه الصفقة التي بالتأكيد طبعا يعني جلبت انتعاشا اقتصاديا في مؤشرات المال والأعمال مع يعني قضية فتح مضيق هرمز. لكن الانتقادات التي تأتي للرئيس ترامب منذ أن بدأ نص المذكرة التفاهم الاتفاق يعني بالتسرب تأتي من اليمين ومن الشمال، من الحزب الديمقراطي حزب الرئيس السابق باراك أوباما الذي يقول بأن ترامب أدخل أمريكا في حرب ثم أنهى هذه الحرب بتقديم تنازلات يعني كبيرة لإيران من غير الوصول حتى لاتفاق واضح، وأي اتفاق سيصل إليه لن يكون أفضل من اتفاق أوباما. وأيضا تأتي الانتقادات لترامب من جزء مهم من اليمين الجمهوري المحافظ من الصقور في هذا الحزب الذي يقولون بأن ترامب يعني دخل هذه الحرب من أجل قضايا واعتبارات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي ولم يتم تحقيقها حتى الآن لينهي الحرب بهذا الشكل وبهذا المقدار من التنازلات لإيران. من الذي يقف مع ترامب؟ الجناح الذي يمثله جي دي فانس، وهو جناح أيضا مهم في قاعدة ترامب الانتخابية لكنه جناح واحد، هو جناح الانعزالي الذي يقول بأنه يعني أمريكا يجب أن لا تدخل الحروب في الشرق الأوسط. هذا الجناح هو الجناح الذي عارض الحرب منذ بدايتها أصلا وكان ضد هذه الحرب مشككا في دوافعها وفي مسارها. في الخلاصة ترامب يتلقى الانتقادات الشديدة، كل شيء سيعتمد على الشهرين القادمين على مسار المفاوضات وعلى الاتفاق النهائي وعلى أيضا مقدار التطور تقدم تغير العلاقات بينه وبين إيران والمشهد الجديد للسياسة في الشرق الأوسط الذي بدأ مع مذكرة التفاهم.
1: لطالما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي الذي كان الرئيس السابق باراك أوباما قد أبرمه في عام 2015 مع إيران قائلا إن ذلك الاتفاق منح إيران فعليا مليارا و700 مليون دولار نقدا ومساعدات مالية أخرى دون ضمان بعدم حصول إيران على أسلحة نووية. والآن يعد التساؤل حول ما إذا كانت إيران ستحصل على مكاسب مالية أخرى من أكثر القضايا حساسية التي تلقي بظلالها على هذا الاتفاق المبدئي أو مذكرة التفاهم التي تفاوضت عليها إدارة الرئيس ترامب.

0: معكم برفقة راديو توقني أستراليا 1638 AM عبر الواتساب. كمان فيكن تتواصلوا معنا على 0410-638-638 عبر الاتصال المباشر على 0296-333-330. بالنسبة لليوم فرض العقوبات على الوزير سليمان الفرنجي ومحمود قماطي، كيف بتشوفوا هذه الإجراءات اللي اتخذتها الإدارة الأمريكية، وكمان الانتقادات اللي عم تكون اليوم من قبل جي دي فانس لإسرائيل؟ اليوم فتح نائب الرئيس الأمريكي دي فانس نيرانه على نتنياهو وحكومته، خاصة وزراءه بن غفير وموتيراتش يلي هاجموا الرئيس الأمريكي ترامب بسبب الاتفاق الأخير مع إيران. فانس يلي وجه رسالة للإسرائيليين أن ترامب هو حليفهم الأخير لأن العالم بأسره بيكرهن بالفعل. فانس بيقول للإسرائيليين أن ترامب هو حليفهم الأخير لأن العالم الكل بيكرهن. وفانس أنتو دولة بيبلغ عدد سكانها 9 مليون نسمة، ما فيكم ببساطة أن تعتمدوا على القتل كوسيلة لحل مشكلة أمن قومي عم بتواجهوها. كلام ما سمعناه من ولا مسؤول أمريكي، ولا مرة سمعنا كلام على هيدا النحو. بيقول دي فانس لو كنت بمجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية لما هجمت الحليف القوي الوحيد يلي عندي. دي فانس ذكرهم بأن تلتي الأسلحة اللي حامتهم بالأشهر الماضية صنعتها ومولتها الولايات المتحدة. يا عمي شو اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بيصير بين واشنطن وما بين إسرائيل؟ هل فعلا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه ونائبه اليوم أخذوا الباور من شخصيات يهودية فاعلة وبارزة بواشنطن أو معارضين مثلا لترامب لنتنياهو؟ كرمال هيك هيدا الكلام كلام خطير، كلام ما سمعناه من ولا حدا من أي مسؤول أمريكي سابقا. اليوم عم بيكون الرئيس الأمريكي واضح بكلامه تجاه نتنياهو، وبيجي كمان دي فانس يلي من البداية ما بده كان الحرب، واليوم عم بيبين أكتر وأكتر معارضته لما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرجع عرض لهم الخريطة ويعني مثل كأنه عم بيقول لهم لبنان من حصتي، لبنان أنه أنا ما رح انسحب. رجع أكد الجانب الإسرائيلي أنه لن ينسحب من الجنوب، وهذه هي طبعا كانت الخريطة لنشرها أنه ما رح يكون في هونيك تراجع من قبل الجانب الإسرائيلي أو يعني انسحاب من الجنوب. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. فإذا هيدا الشيء اللي ولا مرة شفناه، انتقاد أمريكي نادر وعلني وعنيف ضد إسرائيل، دي فانس ما فيهم حل كل مشكلة أمنية بيواجهوها بالقتل، وترامب هو حليفكن الأخير لأنه العالم بأسره بيكرهكن. تعليقكن على هيدا الكلام؟ خلينا نسمع أنتو أراءكن وتعليقاتكن على الهواء على 02-96-530. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكن تتواصلوا معنا على 02-96-33-330 لكل اللي عنده أي تعليق لكلام دي فانس. وأيضا يعني كمان فيكن تشاركونا تعليقاتكم على العقوبات اللي فرضتها واشنطن على الوزير سليمان الفرنجي ونائب قماطي. رح نتابع بها نحن وياكم بعد استراحة.
1: نحن وانتم سوا على طول 1638 2ME أستراليا. نرجع لكم بعد لحظات.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
0: عودي إذن لكم مستمعينا بالراديو تؤمين، نكمل سوا مشوارنا الصباحي مع تحليل وقراءة حول آخر أهم التطورات لصباح اليوم. بهالوقت بيسعدنا نستقبل مباشرة على الهواء، وأيضا كمان فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمين أستراليا. معنا بهالأثناء الأستاذ علي سبيتي الصحافي والمحلل السياسي. الأستاذ علي سبيتي معنا على الخط، من حيك أستاذ علي، صباح الخير.
4: صباح النور.
0: شكرا لوقتك أستاذ علي. شو قراءتك اليوم للعقوبات اللي فرضت على الوزير سليمان فرنجي وعلى محمود قماتي؟ شو قراءتك لهذه الرسالة اللي أردتها واشنطن؟
4: يعني هذا يتنافى مع تفاهم الأمريكي الإيراني، هذا التفاهم الذي بيجمد كل شيء له علاقة بالخلافات، وبالتالي بما كان سائدا، وبالتالي التحول نحو فتح صفحة جديدة من هذه العلاقات، باعتبار أن لبنان هو جزء أساسي من هذا التفاهم بحسب الموقف الإيراني، سواء على مستوى إطلاق النار أو على مستوى انسحاب إسرائيل أو على مستوى تبني بشكل واضح لإيران لحزب الله. وبالتالي هناك كان نقاش سوف يجرى من ضمن النقاشات في كثير من العناوين والمواد المتعلقة بالتفاهم، ومنها موضوع ما يسمى أزرع إيران، وبالتالي أو خلفاء إيران أو محور المقاومة والممانعة، رغم أن إيران أعلنت مجددا أنها ملتزمة بدعم جبهة المقاومة. فإذا نحن أمام شيء حتى الآن لا مكان له في هذا التفاهم. لماذا تأتي العقوبات في هذا المجال، وخاصة أن هناك موقف كذلك الأمر ما بين موقف سلبي بين الإدارة الأمريكية وبين اليمين الإسرائيلي، وخاصة نتنياهو على ضوء استمرار إسرائيل بموضوع الحرب وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وهي تبدي عدم الانسحاب من القرى التي تحتلها في جنوب لبنان. فهل هي جائزة طردية لإسرائيل في هذه المرحلة مقدمة من أجل أن لتؤكد واشنطن وقوفها دائما إلى جانب إسرائيل، وبالتالي على إسرائيل أن تبادر إلى التجاوب مع الإدارة الأمريكية بالالتزام بوقف إطلاق النار، وبالتالي إيجاد نوع من الترتيب من أجل انسحابها من النقاط كما ذكرنا التي تحتلها أو ما تسميها المنطقة العازلة والآمنة بالنسبة لإسرائيل.
0: سبب في فرض هذه العقوبات أستاذ علي هو القرب من حزب الله، أليس كذلك؟
4: طبعا هو هذا المعلن.
0: اوكي، اذا كان هذا الشيء
4: اذا كان عناصر بحزب الله، يعني
0: نعم، لماذا يعني كمان لم تفرض عقوبات على الجهه اللي هي الاقرب والمؤثرة أكثر على الحزب منهم، يعني أكيد الرئيس نبيه بري مثلا. فكيف ترى يعني هذا الأمر؟ هل حتى تبقى فاتحة مجال للتحاور مع حزب الله؟ كيف ترى يعني هذا الأمر؟
4: أول شيء أولا تم يعني عقوبات من قبل الخزانة الأمريكية كذلك الأمر على مقربين من الرئيس نبيه بري، وهني على موقع مسؤولية عالي جدا، خاصة أحمد البعلبكي الذي استهدف بعقوبات أمريكية في قبل هذه العقوبات التي أصابت الأنسان الخليجي محمود أماط وكذا. فكانت رسالة إلى الرئيس نبيه بري واضحة جدا، ولكن هذه يعني الرسائل الأمريكية أنا برأيي أنها رسائل معنوية ولكنها لا تصيب شيئا، باعتبار أن هؤلاء موظفون عند جهات أساسية سواء داخل حركة أمل أو حزب الله ومن خلال تحالفات البعض مع حزب الله.
0: نعم.
4: فمن يريد أن يوجه الرسالة يوجهها مباشرة إلى الشخص المعني. يعني لماذا يوصلونها إلى الأطراف ليست في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، رغم أنه رئيس الحركة موجود؟ فبدي يوجه رسالة رئيس نبيه بري يوجهها بشكل مباشر، وبدي يوجه شيء لحزب الله فيوجهها لأمين عام حزب الله، لأنه هؤلاء بالنهاية ينفذون القرار السياسي.
0: صحيح.
4: يعني فلذلك وخاصة أن هؤلاء يعني على المستوى
0: لإرضاء من؟ هل لإرضاء إيران؟ هل لإرضاء إيران مثلا؟ يعني عدم بالعكس. التوجيه يعني هذه الرسائل مباشرة للمعنيين كما حضرتك ذكرت سيد علي قد يكون لإرضاء إيران أو لي يعني إبقاء الباب مفتوح أمام النقاش والتحاور.
4: يعني هو بالأساس هلأ مستجد الموضوع التفاهم مع إيران السابق، حتى بالسابق يعني كل العقوبات كانت تشمل أطراف وأشخاص ليست هي المعنية بشكل مباشر، هي من تحف أو تحيط برمز معين أو برئيس الحزب أو رئيس حركة أو تنظيم أو كذا، أشخاص يعني مقربين وليس هن ولا يطال الجهات المسؤولة الأولى قبل التفاهم مع إيران، لذلك هم مستمرون لاعتبارات عديدة. لا حتى الآن يعني يبدو أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وليس مصلحة أخرى، يعني أنها لا تريد أن تنفذ عقوباتها على أشخاص هم الأساس المعنيين في لبنان.
0: صحيح.
4: يعني وإلا يفترض أن تكون المسؤولية إذا كان هناك مسؤولية، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه جهة يعني أمريكا هذه وليست دولة.
0: صحيح.
4: صغيرة أو أنه هناك، فإذا لماذا لا، هو السؤال هو المفتوح الآن، حتى الآن لا تتوفر إجابات. يعني
0: بكل أحوال خلينا نتابع معك
4: الأشخاص.
0: نعم أستاذ علي، اليوم عم نسمع كلام من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وسمعنا كمان كلام سابق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوحي بأنه هذا الارتباط بين إسرائيل وواشنطن بلش يتزعزع. هل برأيك بلش فك التحالف بين الطرفين؟ كيف ترى يعني مواقف الجي دي فانس الأخيرة لوجه انتقادات ليز على حكومة نتنياهو؟
4: يعني لا شك أن الخلاف على المستوى الموقف السياسي أو السلوك السياسي بين الحكومة الإسرائيلية وبين الإدارة الأمريكية، ولكن لا نستطيع أن نقول أن هناك خلاف بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك فرق كبير، لأن إسرائيل إحدى ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وبالتالي إسرائيل هي السكنة العسكرية التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط للدفاع عن مصالحها. فبالتالي ما يجمع بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يفرقهما هذا الخلاف المستجد بين الآن ترامب ونتنياهو، هذان الصديقان كما يعبران بشكل كبير عن صداقاتهما. الآن هناك اختلاف واضح بالنسبة إلى التفاهم الذي تم. إسرائيل ونتنياهو يعتبرون أن هذا التفاهم ليس لمصلحتهم، والإدارة الأمريكية تعتبر أن هذا لمصلحتها، وبالتالي تفرض على إسرائيل أن تلتزم، وإسرائيل الآن لا تريد أن تلتزم. هنا إجماع إسرائيلي على عدم الالتزام بالتفاهم، وخاصة فيما خص لبنان، وهناك انتخابات إسرائيلية حساسة جدا بالنسبة لنتنياهو، وهو يرى أنه لا يمكن أن يضع رأسه تحت مقصلة الانتخابات القادمة. فمستقبله السياسي متعلق على هذا الموقف. إذا انسحب من جنوب لبنان، هذا يعني أنه نهاية دوره السياسي في إسرائيل.
0: نعم، ولكن جيدي فانس يلي كان في كلام خطير يعني هون كمان لأول مرة بنسمعه من مسؤول أمريكي، طالما حضرتك عم تقول أستاذ علي أنه يعني إسرائيل كولاية تابعة للولايات المتحدة، ولكن اليوم بيرجع بيذكرهم جيدي فانس بالعدد السكاني بإسرائيل والمساحة، ومثل كأنه في تربيح جميلة لدعم الولايات المتحدة لإلهم. كيف قرأت يعني مواقف جي دي فانس يلي هدي ولا مرة سمعناها يعني من أي مسؤول أمريكي؟
4: صحيح، إحنا عم نقول إنه هذا استثناء الآن، هذا الخلاف هو استثناء بتاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ولكنه لا يعكس موقف الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس بشكل واضح موقف القائلة أو موقف الإدارة إدارة البيت الأبيض. وأنت تعلمين بأن الولايات المتحدة الأمريكية مراكز الرأي فيها متعددة والكارتلات، وبالتالي اللوبيات الأساسية الممسكة بالاقتصاد، الممسكة بالإعلام، الممسكة بالسياسة، وبالتالي داخل الكونغرس، كل هذه على علاقة مع إسرائيل يعني، وتدعم إسرائيل.
0: نعم،
4: وحتى ترامب يعني في عندما قبل الانتخابات وعندما وصل البيت الأبيض كان أول نقطة على أساس دعم إسرائيل، وأنه بالفطرة إسرائيلي يعني. وهذه الخلافات الآن خلافات مستجدة لا يمكن البناء عليها، لأن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما. بالتأكيد نحن نتمنى أن يكون هناك خلاف أساسي وجوهري لتفتح منطقة الشرق الأوسط، لكن نحن الآن نتواصل في الواقع على ما هو عليه، لك ما نرغب، لأن رغبتنا لا تقدم ولا تؤخر.
0: نعم،
4: في هذا المجال نحن نأمل أن يكون هناك خلاف، وأن يبدأ هذا الخلاف، وبالتالي أن تلتفت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الموضوع أن هناك عالم عربي وعالم إسلامي أفضل من الرهان عليه، أفضل من الرهان فقط على إسرائيل، وبالتالي حل قضية فلسطين، لأن قضية فلسطين هي الأساس لمشاكل العالم العربي ومشكلة الشرق الأوسط. يعني نتمنى ذلك ونحن، لكن كما ذكرت الواقع شيء آخر مختلف تماما.
0: نعم،
4: إسرائيل ما زالت تمثل بالنسبة للغرب، بالنسبة للعالم أجمع، ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، هي ذراع الغرب في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي مدعومة حتى من الروس حتى من الصينيين. يعني ما في دولة ما بتدعم إسرائيل. كم مرة بوتين قال أمن روسيا من أمن إسرائيل؟
0: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي على هذه القراءة، على أمل لقاء جديد برفقتك. شكرا لك أستاذ علي، رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي بعد الفاصل جولتنا الإخبارية.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. في أول موقف رسمي بعد التوصل إلى اتفاق، أعلن المرشد الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أنه وافق على التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط رغم وجود وجهة نظر مختلفة لديه، وقال: أعطيت موافقتي نظرا للالتزام الذي قطعه لي الرئيس الإيراني بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي نيابة عن نفسه وعن الأعضاء الآخرين بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل، وذلك تسهيلا منه لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وبالإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله. وفي هذا السياق أفادت معلومات للـ BCI بأن طهران تدرس خيار الانسحاب من المسار التفاوضي القائم إن استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله وإسرائيل. أما نائبه جي دي فانس فأعلن أن على إسرائيل احترام عملية السلام مع إيران.
1: Benefit that the Iranians get that they didn't have before? And the answer is nothing. They don't get anything unless they change their behavior. If they change their behavior, that is a thing to celebrate. That's going to transform the Middle East for a generation. So the Lebanon component, this is about regional peace, right? This is about regional peace. And what that means is we expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing drones at the Israelis. And we also expect that the Israelis are not going to be going wild in Lebanon, right? Both sides have to honor their end of the deal. Now, as you guys know, sometimes these ceasefires are a little messy. The President of the United States said this a couple of weeks ago, that a ceasefire in that region of the world just means they're shooting a little bit less at each other than they were before. What you've seen is radical progress in Lebanon, less shooting, less firing, but you're still going to have these little flare-ups from time to time. And that's just the sort of thing that we're going to have to manage through the diplomatic process. Secretary Rubio's been sort of the person on point. It's actually worked out extraordinarily well because we do have substantially less shooting, but it's going to be something we have to manage. And eventually what we want to see is the Lebanese government, the elected representatives of the people of Lebanon, who are able to police southern Lebanon so that Hezbollah is not taken over the country, the Israelis are not threatened, and then consequently the Israelis are not attacking southern Lebanon or Beirut either. That's the plan there. And our message to the Israelis, just as our message to everybody else, is fundamentally we want this peace process to be good for you. We do not want Hezbollah attacking Israel, but in order to ensure that that happens, we have got to actually build the kind of regional framework that can cut off the money to Hezbollah, cut off Iranian support for Hezbollah, and also ensure that Lebanon's territorial sovereignty is respected by all parties.
0: وتحضيرا لجولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل، زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني. مفاوضات اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن لا حاجة لها على الإطلاق، لأن الاتفاق الإيراني الأمريكي ينص على أن السقف الزمني المتاح أمام العدو للاندحار عن أرض لبنان بالكامل هو تمام الشهرين اللذين ينبغي عليه فيهما أن يلتزم التزاما صارما بوقف الأعمال العدائية بشكل كامل.
2: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل راجعة ب 23 حزيران، ولكن شو يلي رح يتغير بهالجولة؟ خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني وأول بند فيها وقف النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان. مصدر بالوفد اللبناني المفاوض شبه الوضع بالسيارة واعتبر أنه اتفاق واشنطن طهران هو محرك السيارة، ولكن قيادتها ووصولها إلى الوجهة المطلوبة أكد المصدر أنه من مسؤولية المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين. بهالوقت التحضيرات بواشنطن مستمرة، والخارجية الأمريكية عم بتحاول تصيغ مشروع لإعلان نوايا أو ما يسمى تفاهم ثلاثي لبناني إسرائيلي أمريكي بيشمل كل النقاط المرتبطة بالمفاوضات، وعم تتناقش الصيغ المتعلقة مع بيروت وتل أبيب. وبتقول المعلومات أنه أبرز النقاط هي مناطق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحصر السلاح وآلية التحقق من التنفيذ وعودة النازحين وإعادة الإعمار والمساعدات المالية والاقتصادية، والتأكيد على أنه الاتفاق على أي نقطة من هذه النقاط يجب أن يكون اتفاق نهائي ومستدام ولا عودة عنه، من دون ما ننسى تمتين وقف النار يلي عم يتعرض لخروقات يومية. السعي للتوصل لإعلان نوايا إجا بوقت كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن. صحيح أنه ما حدا حدد تاريخها، وأنه مصادر أمريكية بتقول أنه الأمور مقتصرة حاليا على الكلام، ولكن مصادر لبنانية أكدت أنه الزيارة حاصلة، وأنه الوفد اللبناني يسعى لإنجاح جولة التفاوض تمهيدا لإنجاح محادثات ترامب عون، وهذا ما تعمل عليه سفيرة لبنان بواشنطن ندى معوض.
0: أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين قالت إنهم متحالفون مع جماعة حزب الله، من بينهم رئيس سيار المردة سليمان فرنجية، وعلى أعضاء بمجموعة شركات، وذلك لعرقلتهم عملية السلام في لبنان وتأخيرهم نزع سلاح حزب الله. فرنجية وفي رد على العقوبات قال: العقوبات الأمريكية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا وأن تهمتنا أننا مع مكون من بلدنا ضد عدو صهيوني يحتل أرضنا ويقتل شعبنا. نحن كنا ولا نزال مع السلام، ولكن ضد الاستسلام، وهذا التصرف لن يؤثر على رأينا بل يزيدنا قناعة به. نتابع النشرة لكن بعد الفاصل.

0: على الرغم من خفض التصعيد في جنوب لبنان، أدت الاعتداءات الإسرائيلية اليوم إلى استشهاد 3 أشخاص، فيما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أن لا نية لبلاده بالانسحاب.
1: يعيد الجيش الإسرائيلي نشر قواته في جنوب لبنان في محاولة منه لمساومة واشنطن على أي قرار قد تفرضه مستقبلا على تل أبيب يجبرها على الانسحاب من لبنان. خطة إعادة الانتشار جاءت قبل أيام من جولة مفاوضات جديدة برعاية أمريكية تعقد مع لبنان، وهي تحمل عنوان الخريطة المعدلة لانتشار قوات الجيش.
2: الانتشار وفق هذه الخريطة يمنع تهديد الصواريخ المضادة للدروع، أما بقية التهديدات مثل المسيرات فيمكن أن تحدث أيضا من هذه المناطق باتجاه إسرائيل، وهذا لن يغير كثيرا. القصة المركزية ليست كيلومترا إضافيا أو كيلومترا أقل، إنما الحفاظ على حرية العمل للجيش الإسرائيلي. الهدوء لن يستمر طويلا، وأعتقد أن حزب الله سيخرق الاتفاق.
1: إسرائيل تريد الحفاظ على وجودها العسكري في جنوب لبنان على الأقل حتى شهر نوفمبر المقبل، وهي تنتظر نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية علها تؤثر على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتتيح لها التحرك مجددا في الملف الإيراني.
3: كما أعدنا الأمن والازدهار إلى غلاف غزة، سنعيد الأمن والازدهار إلى بلدات الشمال. المعركة لم تنتهي بعد، ولا تزال أمامنا تحديات إضافية. لن نخرج من جنوب لبنان ما دامت احتياجات أمن إسرائيل تقتضي ذلك، وسنواصل التمسك بالهدف الأعلى ألا يكون لإيران سلاح نووي.
1: قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي عقدت من جهتها اجتماعا تقييميا خاصا لهذا الغرض، حددت نقاط انتشار قواتها وزعتها على قادة الفرق لتطبيقها، فيما لم تتخذ أي قرار يسمح بعودة السكان اللبنانيين إلى قراهم الواقعة تحت السيطرة. هذا في وقت واصل الجيش الإسرائيلي عملياته ولو كانت محدودة بهدف الإمساك بالأرض اللبنانية والتمهيد لخروج تدريجي من المناطق المحتلة، وهو ما لن يحصل قبل التوصل إلى اتفاق يضمن أمن إسرائيل بحسب مسؤول عسكري. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: هذه التطورات جاءت مع عودة المواطنين إلى قراهم المدمرة، ومع الكشف عن توقيف القضاء اللبناني بناء على استنابة قضائية فرنسية مواطنا يشتبه في استيراده أجهزة تستخدم في صناعة محركات المسيرات التي ينتجها حزب الله.
4: بين كومة الذكريات الممحوة وبيوت الجيران يبحث علي عن منزله.
5: بيتي مش معروف وين، أنا بيتي تحت هون، بس ما عادش عارفين وين بدنا نوصل على البيت، ما عادش نعرف الطيران أساسا وين هي. إسرائيل هذه الهمجية، هذه اللي ما بتعرف إلا الدمار والقتل. نحن اللي بنحب الحياة مش هني، نحن اللي بنحب الحياة، نحن بدنا نعيش.
4: في الليلة صورة بلدة منكوبة تغيب عنها مقاومات الحياة.
6: ما ترونه ليس حيا من أحياء الليلة، وإنما مجموعة أحياء أطبقت على بعضها البعض وتبدلت معالمها بفعل العدوان الإسرائيلي الذي وضع البلدة ضمن الدائرة الحمراء منذ 2 أذار الماضي. الليلة تبعد حوالي 2 كيلومترين عن البياضة المحتلة، وهي تشكل مدخلا من البياضة باتجاه ساحل صور.
4: في 2026 لم يدخلها الاحتلال الإسرائيلي، وإنما دمر معالمها من الحسينية إلى المركز البلدي ومركز جمعية الرسالة للإسعاف
7: الصحي. يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
8: عجد هالقد؟
7: ايه فات على الخط انت ما عم ترتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
8: يا الله شو حلو.

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا عيب هيدا الكلام لاتحاد رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا نعمل،
1: هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تقضي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: يا عبد العال، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: In Sydney, at Mount Annan, a bus has broken down on Narellan Road westbound approaching Waterworth Drive. Some very heavy traffic through Drummoyne, citybound on Victoria Road from the Gladesville to the Iron Cove Bridge. And at Mascot, queues along Airport Drive at the International Airport Terminal entry. In Melbourne, still slow citybound the Tullamarine Freeway after an earlier crash near Dynon Road. And a serious crash at Laylaw. Dalton Road is closed northbound between Roos Street and Curtin Avenue. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: سوا نكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمية. ما تنسوا بكرة صباحا ضايع بين بكرة واليوم، لأن دايما بكون على تواصل بين أستراليا ولبنان، بس نكون عم نتحضر لانترفيو من قلن توقيت أستراليا توقيت لبنان، فهيك ضيعونا بين الصبح والليل. بكل الأحوال بكرة صباحا الساعة 5 AM رح تلعب بأستراليا، وأكيد من بعد الفوز اللي حققته مع تركيا بهدفين بمرمى تركيا، بكرة رح نشوف يعني صباحا كيف رح كمان رح يكون مع فريق قوي مع الولايات المتحدة، فهيدا شيء الأستراليين ناطرين يعني هذه المباراة. بكرة رح نوع بكير ونحضر لأنه رح تكون مباراة كتير كتير حلو. عيروا الألارم وقوموا احضروا المباراة الساعة 5، لأن أكيد رح تلعب أستراليا ورح تكون بمقابل الولايات المتحدة. نتمنى للفريق الأسترالي السكروز كل التوفيق بخوضهم لهذه المباراة، لأنه فعلا المباراة اللي خدوها مع تركيا قدموا شيء كتير حلو وإداء كان رائع جدا. رح نتابع نحن وياكم من توأمية مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم. تعليقاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة حول العقوبات اللي عم تفرضها واشنطن على شخصيات ووزراء ومسؤولين لبنانيين، كان آخرها كانت طالت هذه العقوبات الوزير سليمان فرنجية، والسبب قربه من حزب الله. يعني هل هو برأيكم مبرر يعني فرض عقوبات على شخصيات فقط لأنه ممكن تكون حليفة، ممكن تكون داعمة معنويا، فهل هيدا شيء مبرر أم يعني لأرضاء اللي مش راضيين أو غير راضيين على القرارات اللي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران، يعني مذكرة التفاهم مع إيران اللي هي المكسب الأكبر هو لإيران في هذه المذكرة، لأنه أكتريتها بيرجع بعيد إيران على الخارطة، وإذا بدكم يعني كمان بقوية اقتصاديا بشكل أو بآخر، يعني كمان بعد الرسوم الجمركية على مضيق هرمز يلي كمان بعد قائمة ما بعدت أبدا، لأنه حسب المسؤولين وحسب قليباف يلي بيقول أنه نحن من حقنا نفرض رسوم جمركية، هيدا الأمر منه مستبعد. كمان من حق إيران أنه تمتلك صواريخ باليستية حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأي شيء وضعه بالبداية إسقاط النظام، السيطرة على النفط، شو كمان بعد في التدمير النووي بإيران، أذرع إيران ما في شيء تحقق من هذه الحرب. طلعوا منها عم بيواجهوا اتهاماتهم، عم بيواجهوا السمون تجاه الحليف اللي كان معهم يعني هي إسرائيل كانت معهم في هذه الحرب، ولكن الظاهر أنه فاتوا الأمريكيين في هذه الحرب ما كانوا حاسبين حساب أنه رح يكون في كتير من العقد بحرب على إيران. أولا المساحة الجغرافية، ثانيا مضيق هرمز، ثانيا تماسك المجتمع الإيراني يلي كانوا حاطين هدف أنه إسقاط النظام، والمظاهرات يلي ممكن كمان لأنه سبق الحرب كان في هناك مظاهرات ضد النظام، ولكن هيدا الشيء ما صار، هيدا الشيء ما تحقق. كل هيدي طبعا اليوم اللي وضع الشروط الحرب ما تحققت، فغيروا السمون من إيران لإسرائيل اليوم، لأنه اللي بيسمع كلام جي دي فانس بيتعجب، أنا عم بذكرهم أنه أنتو الأد عدد سكانكم 9 مليون، المساحة قليلة، العالم تكرهكم، العالم أجمع بيكرهكم، فمش مفروض يعني دايما تستعملوا لغة القتل لأنه هيدا شيء مش مسموح. يعني هيدا كلام ما كنا نسمعه من كم شهر لورا، كان دايما هن اللي يقولوا يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، يحق لإسرائيل أن تقوم بحماية نفسها، اليوم لا، انه انتم العالم كله بيكرهكم، انتم بهالقد يعني عدد سكانكم عم بيذكروهم، لو لينا نحن كنتوا انتم مش موجودين يعني على الخريطة. هيدي امر للحقيقة مستغرب من شخصية سياسية امريكية عم تحكي بهيدا الشكل. ومن مين؟ من نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس، يلي دايما جي دي فانس يلي كان عم يلعبها يعني انتخابية من بكير. فأكيد ممكن يكون هيك، ممكن يكون كمان في معارضة لنتنياهو داخل واشنطن. فأكيد رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-330. لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لكلام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، كيف لقيتوه من وجهة نظركم؟ هل فعلا علينا أن نصدق أنه في خلاف حقيقي اليوم وقع بين واشنطن وما بين إسرائيل؟ خلينا نسمع أراءكم بهذا الموضوع، هل نحن علينا أن نصدق هذا الكلام؟ على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. رح نكمل نحن وياكم مع مزيد من الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. ظاهر أنه حكومة ألبانيزي بلشت تتغير بموقفها، فإذا اليوم بلشت وكأنه حكومة ألبانيزي بلشت تتغير بموقفها. بحب أرجع أذكر يعني اليوم في تراجع بخطط الموازنة المتعلقة بتعديلات النيجاتيف جيرينج، وكانت الخطة الأصلية بتقضي بإلغاء الخصم يعني كمان الضريبة 50% على كل الأصول بما في ذلك العقارات الاستثمارية والأسهم والشركات الصغيرة، لكن التعديلات الجديدة رح تسمح لملايين الشركات حوالي 3 مليون تقريبا اللي رح يستفيدوا بالاستمرار بالاستفادة من هالمزايا الضريبية، لأنه راح يتم رفع الحد الأقصى المؤهل من مليوني دولار إلى 10 ملايين دولار. وشركات السمول بيزنس يعني راح تحتفظ بخصم 50% لأصحابها والموظفين اللي بيملكوا أسهم فيها. الشركات الناشئة يعني بيقول خبير بشؤون المالية أنه هالتغيرات رح تخلي النظام أكثر تعقيد وإرباك، ما رح تساعد حسب كلامه. بيقول أنه هيدا الشيء ما رح يكون جيد، بيوضح أنه الهدف من هيدا الخصم الضريبي البالغ 50% كان تبسيط فهم ضريبة أرباح رأس المال، لكن التعديلات الجديدة رح تخلي حساب الضريبة أكثر صعوبة، لأنه بتختلف المعاملة الضريبية بحسب نوع النشاط التجاري وحجم الإيرادات، وما إذا كان العقار الجديد عم يعني إضافي إلى عوامل تانية مثل معدلات التضخم، لأنه أكيد المعدلات الضريبية بتتغير حسب معدلات التضخم، حسب يعني أكيد الوضع الاقتصادي، نمو الاقتصادي وغيره. فهيدا حسب المحلل الاقتصادي بيقول هيدا النظام الجديد اللي وضعينه غير يعني منه كتير، فيه كتير من التعقيدات إذا صح التعبير. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 16:38 مع فاصل قصير، من بعدها جولتنا مع الأخبار.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
3: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
4: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
5: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Ships have started moving through the Strait of Hormuz after the US and Iran signed an agreement. Before the war kicked off in February, a fifth of the world's crude oil was transported through the waterway, so its closure massively disrupted economies around the world, including Australia. US Vice President J.D. Vance says 12.5 million barrels of oil have been through the strait since the signing of the 60-day deal. It's hoped the interim agreement will pave the way for a lasting peace deal. The government's new tax concessions have drawn a mixed response. Earlier this year, the government ditched the controversial capital gains tax discount in a bid to fix the housing crisis. But after criticism from business groups, it's now carved out concessions for small businesses and startups. The startup industry has welcomed the move, but some business groups have labelled it a patch-up job. Some critics argue the new exemptions are too complicated. And AFL great Tony Modra has been seriously injured in a truck crash. The 57-year-old's truck crashed into a tree near Victor Harbour in South Australia last night. Modra became a household name in the 90s thanks to his gravity-defying marks and goal-kicking. The South Australian Premier is among those sending well wishes. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: ترامب يجدد نفيه دفع $300 مليار إلى إيران ويقول إنها دعاية كاذبة من الديمقراطيين. فانس ينتقد المعارضين في إسرائيل لمذكرة تفاهم مع إيران، ونتنياهو يدعو إلى الحفاظ على العلاقة الحيوية مع واشنطن. قبيل جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يحدد الوفد المفاوض ثوابت بلاده. وقف دائم للحرب والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش على الحدود. في أول تحرك عربي، دولة الإمارات تنظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل وتحدد 15 عاماً كحد أدنى للاستخدام.
7: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
6: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران يعد انتصارا للولايات المتحدة، متوقعا وقفا كاملا لإطلاق النار على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل، داعيا أطراف الشرق الأوسط إلى دعم مسار المفاوضات. وفي تدوينة نشرها على تروث سوشال نفى فيها في الوقت ذاته صحة تقارير تحدثت عن وجود دفعة مالية بقيمة $300 مليار لطهران، واصفا إياها بأنها دعاية كاذبة من الديمقراطيين. أرسل البيت الأبيض إلى كونغرس نسخة من مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وفق وثيقة طلعت عليها رويترز. تأتي الخطوة بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذكرة التي تهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن فترة 60 يوما بدأت للتفاوض على تسوية نهائية، مضيفا أن المحادثات الفنية بشأن الاتفاق النهائي من المقرر أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل بشرط وجود الوفد الإيراني في موقع المفاوضات، وأضاف أنه يعتزم قيادة الوفد الأمريكي في المحادثات مع إيران.
8: خطتنا هي الذهاب إلى سويسرا، لا أعرف متى بالضبط. سيكون لدينا أشخاص على الأرض يقودون المحادثات الفنية والمحادثات النووية وكيفية تدمير اليورانيوم على التخصيب. كل تلك الأمور يجب الخوض فيها بتفاصيلها الدقيقة، لذا أخطط للذهاب إلى سويسرا، لكن هذه الخطة قد تتغير لأن الخروج من إيران ليس بالأمر السهل. أعتقد أن فترة 60 يوما بدأت رسميا اليوم، سنبدأ احتساب 60 يوما اليوم.
6: وصعد فانس لهجته تجاه منتقدي الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران داخل إسرائيل، مؤكدا أن ترامب يمثل الحليف الأبرز لتل أبيب في المرحلة الحالية، وحذر من تحميل الإدارة الأمريكية مسؤولية الأزمات التي تواجهها إسرائيل.
9: دونالد جي ترامب،
8: دونالد ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة. إن مشكلة إسرائيل ليست دونالد ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن أكبر مشكلة تواجهها هي رئيس الولايات المتحدة عليه أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه البلاد.
6: من جانبه شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية الحفاظ على ما وصفه بالعلاقة الحيوية بين إسرائيل والولايات المتحدة عقب توقيع التفاهم الأمريكي مع إيران وظهور تباينات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد نتنياهو أن الصراع لم ينتهي بعد وأن هناك تحديات تتطلب تقديرا هادئا ودفاعا عن المصالح الأمنية لإسرائيل مع الحفاظ على الشراكة القوية مع الولايات المتحدة التي دعمت إسرائيل حسب قوله. بعد توقيع اتفاق ترامب مع طهران يجد نتنياهو نفسه أمام واقع إقليمي جديد لا ينسجم بالكامل مع الرؤية الإسرائيلية للحرب على إيران. فبعدما راهن نتنياهو على دعم إدارة ترامب لتحقيق أهدافه في المنطقة، ترى أوساط إسرائيلية أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وما تتضمنه من ترتيبات تشمل لبنان تضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات جديدة.
10: إن كان هناك شخص

0: سيئة لأسباب كثيرة، فهي تنهي الحرب والحصار على إيران، بل وتنعشها اقتصاديا، والأهم أنها لا تحوي إجابات شافية بعد بشأن مستقبل البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية أو أذرع إيران، كما أن المذكرة تشمل وقف القتال في لبنان ووفق تسريبات انسحابا إسرائيليا من هناك. على الصعيد الشخصي، ها هو نتنياهو يتعرض للإهانة تلو الأخرى، بدءا من المكالمة المتوترة التي جمعته مع ترامب أول الشهر الحالي، مرورا بتصريحات متلاحقة يطلقها ترامب حتى يومنا هذا، وصف فيها نتنياهو بالشريك الصغير والمجنون وعدم إتقان إدارة الحرب ضد حزب الله في لبنان، ناهيك عن تأكيده أنه لولاه لمحيت إسرائيل ولدخل نتنياهو السجن. في الوقت الحالي يتلخص رد حكومة نتنياهو على كل ما سبق في عدم إخراج الخلافات إلى العلن وتأكيد على عدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن وجب التذكير أننا في موسم انتخابات تفصلنا عنها من 3 إلى 4 شهور، ورأي الشارع الإسرائيلي أهم من رأي ترامب للحفاظ على الكرسي. وعليه، هل سيتحدى نتنياهو ترامب مباشرة؟ هل سيصر على استمرار الحرب في لبنان وربما في جبهات أخرى؟ وهو ما قد يهدد مفاوضات الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران وبإشعال المنطقة من جديد. بشار صغير، سكاي نيوز عربية، القدس.
1: أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها رفعت الحصار المفروض على كامل حركة الملاحة البحرية التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وتخرج منها، موضحة أن القطع الحربية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان التزام إيران بجميع بنود الاتفاق. من جانبه، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه وافق على مذكرة تفاهم وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي رغم تحفظاته عليها، وذلك بعد تلقيه تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين كبار آخرين بأن حقوق إيران ومصالحها ستظل محفوظة. وأضاف خامنئي في رسالة خطية إلى الشعب الإيراني أن بزشكيان بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي تحمل مسؤولية ضمان حماية الاتفاق لمصالح إيران وتعهد بعدم التنازل إذا ما قدمت واشنطن ما وصفه بمطالب مفرطة. وأكد خامنئي أن أي مفاوضات مباشرة مستقبلية مع الولايات المتحدة لن تعني قبول رؤيتها.
2: بين الأمريكيين والإيرانيين تدخل حيز التنفيذ، فماذا يحمل هذا الاستحقاق في طياته؟ الجانبان تعهدا في مذكرة التفاهم بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم استخدام القوة أو
3: In Sydney at Glendinning, a breakdown reported on the Woodstock Avenue southbound on-ramp to the M7 motorway, and at Mount Anna, a bus has broken down on Narellan Road. It's westbound at Waterworth Drive. In Melbourne, a serious crash at Laylaw has closed Dalton Road both ways between Ruth Street and Curtin Avenue, and a crash at Maribyrnong on Raleigh Road westbound before the bridge. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكر بحالة التأصل اليوم بسيدني جيد 20 درجة، أما على صعيد ملبن 16 درجة مئوية. نسمع فاصل غنائي، ومن بعدها لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع مرقنا عليه شاركونا 02-965-330 واتساب 0410

Australia. 2ME Australia.

0: جديده كتير حلو. الغنية للفنان وائل كفوري أنا كتير حبيتها، فيها شيء من الفرح، بتشبه يعني أكيد وائل كفوري. وهيدي من الأغاني اللي طبعا صدرت مؤخرا واللي تعرفت عليها أولا بأستراليا على 1638 أيام راديو توائمية أستراليا. مبروك للفنان وائل كفوري على نجاح أعماله الفنية الجديدة. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء بمثل هالوقت، تعودتوا يكون لنا هيك لقاء مع أراءكم ومشاركتكم على الهواء، وبهمنا نسمع تعليقاتكم على موضوعين يعني أثاروا جدل واليوم أخذين ضجة كبيرة، خاصة العقوبات اللي فرضت على حلفاء لحزب الله واللي داعمين له معنويا، يعني كما هو معروف عن الوزير سليمان فرنجي يلي ما غير تحالفه مع الحزب وكان على يعني دايما مقربة من حزب الله بما وقفوا، وهيدا شيء يعني كمان اليوم اللي خلق الإدارة الأمريكية اليوم تصدر قرار بفرض عقوبات على الوزير سليمان فرنجية. هيدي من جهة بصراحة فاجأتنا، يعني هذا القرار فاجأنا أنه إصدار يعني عقوبات على الوزير سليمان فرنجية ومحمود قماطي. خليني اسمع رأيكم، شو تعليقكم على هذه الخطوة أو شو تفسيركم يعني على هذه الخطوة؟ هلأ مثل ما قال ضيفنا يعني أنه إذا بدكم تفرضوا عقوبات على شخصيات معينة، ليه ما بتفرضوا على المسؤولين الكبار اللي هن اللي بيكونوا مؤثرين؟ مثل مثلا المرة الماضية كان في هونيك عقوبات على بعض أفراد من حركة أمل، طيب ليه ما بتكون تروحوا على أفراد أو أعضاء من حركة أمل؟ ليه ما بتروحوا لرئيس حركة أمل اللي هو طبعا الرئيس نبيه بري؟ هيدا كلامي اليوم عم ينحكى، أنه إذا بدك توصل رسالة، إذا كمان كانت رسالتك مباشرة أنه لأنه السبب هني قراب من حزب الله، مين الأقرب لحزب الله من يعني هو طبعا رئيس نبيه بري اللي هو الأقرب حليف للحزب، اليوم عم بيروحوا للوزير سليمان فرنجي ليفرضوا عليه عقوبة. شو السبب؟ أنه ما بعرف هلا هو لإرضاء إسرائيل، لإرضاء حلفاء واشنطن، أو اللي كانوا متوقعين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأخذ مواقف تكون داعمة يعني لألون أكثر من إيران. ما يعني ما هلا ما أكيد مش معروف يعني شو هو السبب. ما بعرف إذا أنتوا عندكم هيك شيء تعليق على هذه الخطوة اللي أخذتها واشنطن اليوم بفرض عقوبات على الوزير سليمان فرنجي من جهة وأيضا على محمود قماطي. 0296333330 والواتساب أكيد صرتوا تعرفوا 0410638638. الموضوع الآخر جاي ديفنس، أنا ليش عم بقول جاي ديفنس؟ حدا صلح لي، جاي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شو قصته؟ اليوم عم بيوجه رسائل ليزة على إسرائيل ولحكومة نتنياهو بالتحديد، بيقول لهم أنه أنتوا 9 مليون، يعني أنه نحن كمان العالم كله صارت بتكرهكن. عم نحكي على نائب الرئيس الأمريكي من كم شهر لورا يحق لإسرائيل بالحماية نفسها وبالرد وإلى ما هنالك، وكنتوا داعمين لإلها بشكل، هلأ تغيرت انقلبت 180 درجة، صرتوا مكروهين، صرتوا 9 مليون، صرتوا يعني أكيد كنت لولينا أنتوا كنتوا تدمرتوا. هيدا الكلام اللي صدر عن نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل هي لعبة؟ هل هي تمثيلية؟ أم هل هي فك تحالف فعلا اليوم؟ يعني كذبة كبيرة، يعني مش رح يفك التحالف، نضحك على حالنا إذا قلنا فك تحالف بين الطرفين. نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق. خلينا بلش كمان من باراماتا سيدني، توني معنا على الخط. صباح الخير لك توني.
1: صباح النور ست كلود، لألك وللمستمعين
0: صباح النور.
1: بالنسبة للنقطتين اللي أثرتيهم تعطيني نفس الفات، أول شيء عن علاقة ترامب ونتنياهو مهزهزي شوي، لأنه اكتشف يمكن نتنياهو أن الاتفاق ورقة الاتفاق بين إيران وواشنطن، مثل ما سمعنا أنه ترامب رح يرجع يسمح لإيران بالباليستي يعني الصواريخ البعيدة المدى.
0: نعم.
1: وهذا كان بيت الأبيض بالنسبة لإسرائيل، يعني حربة كرمال أنه توقف الباليستي وتوقف حزب الله الأزرق تبع إيران. يبدو أنه الاتفاقين بالاتفاق البندين ما عجبوا نتنياهو، وب وصل لمرحلة أنه الحرب اللي تكبدها بلبنان رح تطلع بلا نتيجة، يعني بلا حمص ولا الانتخابات هادمة، والإسرائيليين رح يقوموا على نتنياهو أنه شو عملت بكل هالقصة بالحرب. كمان الانتخابات هادمة على أمريكا، رح يقولوا لترامب عملت الحرب ما حدا آزرك من الدول العربية ولا أوروبا ولا حدا، وتقصرت ورجعت، شو النتيجة يعني؟ بدك ترجع تعطي تشيل العقوبات، وبدك ترجع تسمح لإيران التخصيب بعد 10 سنين، يعني ما في شيء. وبدك تشيل العقوبات والمصاري تبع الحجزة ترجع تحررها وتعطيها لإيران. في عملية انتخابية مثل حضرتك قلت يمكن تمثيل أدوار، بس بالنتيجة في خلاف. على بالنسبة للعقوبات هيدي لازم كانت تصير من زمان. وسليمان فرنجي حليف بشار الأسد، يعني حلف سوريا، وكان يعتبر العين لحسن نصر الله وميشيل عون تاني عين، اللي بعتهم على إيران وجابوا شنطات المصاري ما بعتهم لأجل أنه خبرة باليورانيوم أو بالتخطيب، بعتهم أنت مشان يقضوا مصاري ويمشوا وراه، وهود يعتبروا إرهابيين مثل ما اعتبروا حزب الله إرهابي محظور من لبنان ومحظورين من كل دول العالم. العقوبات شيء زعيد، لازم مثل ما قلتي أنه هود الرؤساء المهمين لازم يعطون العقوبات، من نبيه بري وجر، من نعيم قاسم وجر، حتى لارتياحات إسرائيل كيف ساكتي عنهم؟ هذا السؤال اللي حكينا عليه الأسبوع الماضي، ليس ساكتي عنهم مع أنه بتعرف كل واحد شو فصله وأصله وشو لون عينيه، في أطفال كل واحد.
0: هيدا رأيك توني، خلينا نتابع مع أكيد مزيد من التعليقات معنا على الهواء 02963333 لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على الهواء. خلينا نتابع إذن مع تعليق من منطقة بلاك تاون سيدني، معنا شادي. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
2: حابب أن أعطي رأيي بالموضوع عن حضرتك طرحتين، هو السيد سليمان فرنجي ونائب الرئيس الأمريكي بيقدر؟
0: تفضل، كلنا سمع لك.
2: أوكي. بالنسبة للسيد سليمان فرنجي، كنا نفهم من قبل أنه هو عروبي وكانوا على صداقة مع عائلة بيت الأسد، وخاصة من بعد مجزرة الكنيسة لما جده هرب على سوريا. بالنسبة لأنه هلأ صار سليمان فرنجي صار خوش أمديد مع إيران، هلأ يعني أنا من العروبي لخوش أمديد، ما نفهم. هذه نقطة. النقطة تبعت نائب الرئيس الأمريكاني وتعليقاته على نتنياهو ودولة إسرائيل. بالنسبة لحجز 400 موظف أمريكاني بالسفارة بإيران، هل يا ترى قامت فيها إسرائيل هذه العملية؟ تاني شغلة، محاولة اغتيال سلمان رشدي، هل يا ترى كانت إسرائيل وراها ولا إيران؟
0: عظيم، شكرا لك، هذا رأيك شادي. خليني تابع مع سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير لك سعيد.
3: صباح النور لك لمستمعي كلام دام كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
3: موضوع سليمان فرنجي يا مدام كلود، نحن بنعرف انه ما له علاقة بالعروبة كليا، لانه عليتهم كانوا مع النظام البائس سابق عن ايام جده. ونحن شفنا لما كان نظام بشار الاسد لما كانوا يضربوا الناس بالقنابل الحارقه والبراميل المتفجره لم يتكلم عن هذا ابدا قطعيا بالمحافل الدوليه ولا على المنصات انه نحن ضد هذا الشيء.
0: اي بس الوزير سليمان الفرنجيه لم ينخرط بحروب, ويعني كمان حسب ما هو معروف يعني كمان بلبنان انه كف نظيف, يعني ما انه متورط بجرائم مثلا, عنده مواقف, عنده تحالف كان مع النظام.
3: مدام كلود تبين امبارح بالانقلاب اللي كان بده ينعمل ضد رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه, هو له ايد فيها بينه وبين حزب الله لاسقاط الحكومه وتعب سمان فرنشين يكون المحرك السياسي لحزب الله بالمنطقة وليس لمصلحة لبنان. لذلك الأمر وضعوا له هذه العقوبات حتى يشكر الطريق عليه. لن ترى رئيس الجمهورية بعد اليوم, لا أنت ولا أمثالك بالبلد.
0: شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا مع جولة إخبارية رح نتابعها بهالوقت عبر تؤمي. كونوا معنا, وأكيد مزيد من التعليقات رح استقبلها بالساعة القادمة. لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع, العقوبات على الوزير سليمان الفرنجي محمود قماطي, وكمان في شخصية هلأ يعني كمان بعض المعلومات اللي وردت أنه وائل قسطنطين اللي بينشط بين العراق ولبنان انضم للقائمة, وبتقول السلطات الأمريكية أنه المسؤولين اللبنانيين اللي فرضت عليهم العقوبات اليوم استخدموا نفوذهم لعرقلة عملية السلام بلبنان وتأخير نزع سلاح حزب الله. هذا هو السبب. رح نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
6: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: في عناوين النشرة، واشنطن وطهران توقعان رسميا، وجنيف تستقبل جولة المحادثات الأولية.
1: برافو.
0: ديفانس لحزب الله: أوقفوا إطلاق الصواريخ. ولإسرائيل: كفوا عن العربدة في لبنان.
2: ليحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، ولكن الإسرائيليون مثل أي دولة أخرى عليهم أن يحترموا عملية السلام. عملية السلام جيدة جدا لهم وللمنطقة بكاملها.
0: بعد مذكرة التفاهم، حزب الله بين المواجهة والاحتواء.
3: هل سيكون دوره السياسي، تعزيز دوره السياسي على حساب الدور العسكري الماضي؟ أظن نعم. كل التوجه اليوم بيقول أنه الإيراني يريد تعزيز أدواره السياسية في المنطقة، وهذا يستفيد منه الحلفاء وبطبيعة الحال الحزب.
0: عقدة اعتماد السفير الإيراني بين الرفض وتصحيح المسار.
4: من يمتلك صلاحية رفض أوراق الاعتماد يمتلك صلاحية العدول عن قراره بالرفض وإعادة القبول، أو بيكون يتوجب على الدولة اللي أرسلت سفيرة أن تعين سفير بديل له.
0: تكاليف الحرب تفوق التوقعات، والخسائر الكبرى تقع على أبناء الأرض.
5: فعليا نحن بحاجة لأكثر، صار من 15 مليار دولار بس لإعادة الإعمار، لأنه راحت عنا بنى تحتية بشكل كتير كبير بعشرات بل مئات الضياع بالجنوب، وكمان عنا موضوع أكيد الأملاك الخاصة.
0: وفي النشرة: هل يتم إطلاق سراح فضل شاكر؟
6: نشرة أخبار الثامنة مع لارا منيف وجوزيفين ديب.

0: مساء الخير. لا سلام ولا كلام ولا صورة تؤرخ المصافحة. وفي الزمن الإيراني الأمريكي المتحور دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ الفوري بالتوقيع عن بعد بعد تقديم توقيتها يوما على الساعة السويسرية بلا احتفالية ولا مظاهر خارجة عن المألوف. وضع بيزيشكيان توقيعه منفردا واكتفى بالقول إن ما تحقق اليوم هو نتيجة الصمود الوطني والحكمة السياسية والدبلوماسية، فيما علق قاليباف رئيس الوفد المفاوض بأن الوقت قد حان لانتقال الخندق من الصواريخ إلى الاقتصاد. أما الزعيم ترامب فهندس المشهد بما يليق مع الأنا المتخطمة، واختار اللحظة حيث تحلق حوله زعماء مجموعة السبع، فكانوا الكورس وكان المايسترو وكانوا الشهود على نهاية حرب لم يكونوا في الأصل شركاء فيها ولا حتى من موقع الاستشاريين. فعلها ترامب، هكذا قال I did it، وبرافو صفق له ماكرون. لم يكن اختيار ترامب قصر فيرساي ليمهر المذكرة بتوقيعه الطويل من باب الصدفة، بل من اقتناصه فرصة العمر بأن يضم اسمه إلى لائحة المعاهدات التاريخية التي شهدها القصر. ففي جنباته وأروقته وغرفه المرصعة بذهب الملك لويس الرابع عشر عقدت معاهدة فيرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى، وقبلها بنحو ثلاثة قرون شهد القصر معاهدة باريس التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ومن حيث يدري أو لا يدري أعاد ترامب الاعتبار لفرنسا وسلفها دورا بعد كف يدها، وبعد اللعب على حبال المشاكل الزوجية ومعايرة ماكرون بصفعة بريجيت. ولم يفت الرئيس الأمريكي أن يصف منتقدي الاتفاق بالأغبياء والحمقى والحسودين وبالأشخاص السيئين. هدأت طبول الحرب لتبدأ المعركة باللباس الرسمي الدبلوماسي بمفاوضات الستين يوما الفنية تحت إشراف ورعاية الوسيطين الباكستاني والقطري، زائدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولا معنية أخرى. ستلعب دور لجنة الميكانيزم لمراقبة تنفيذ كل طرف تعهداته للآخر. فماذا عن لبنان؟ في مذكرة التفاهم وفور التوقيع عليها نص حرفي مفاده تعلن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية إنهاء فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدا بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد بعضهما البعض والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الانهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن ما كتب على الورق لا يطابق مواصفات الميدان، حيث إسرائيل حولت المنطقة الصفراء إلى حمراء وضمت إليها مرتفعات علي الطاهر حيث تخوض أشرس المعارك مع مقاتلي حزب الله. وفي مقابل ضغط الميدان نشطت السياسة فعلى مسار موازن لمفاوضات جنيف، ومن حيث وصل اتفاق واشنطن طهران يجب أن تبدأ مفاوضات إسرائيل لبنان بحسب الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، في حين وضع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وفي اتصال مع نظيره الفرنسي أمريكا أمام مسؤوليتها في إنهاء حرب تشمل لبنان. وبما يشكل رافعة أمريكية للضغط على إسرائيل، تولى نائب الرئيس جيدي فانس هز العصا لنتنياهو من دون أن يسميه، وبنبرة تحذيرية لإسرائيل من الإقدام على أي خطوة معرقلة عاد بالزمن إلى الوراء وقال أكثر من مرة كنا على وشك إنجاز شيء ما قبل أن تقدم إسرائيل على قصف مكان ما في لبنان. تكلم ديفانس مع إسرائيل ليسمع نتنياهو، لكن ترامب بعث له برسالة مباشرة عبر أثير هيئة البث الإسرائيلية فحواها أن علاقة جيدة تربطه بنتنياهو، لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية. وكعادته في قول الشيء وعكسه، أبدى ترامب استعداده للقاء نتنياهو وترك دعم ترشيحه للانتخابات معلقا على معرفة باقي المرشحين. وبمنطق الصفقة الذي يجيده ترامب، هل يغادر منطقة العتاب إلى الضغط على نتنياهو للسير على عملية أو في عملية السلام الشامل في المنطقة وتحديدا في لبنان، أم أن نتنياهو سيخوض انتخاباته تصعيدا في الميدان اللبناني فتصبح مذكرة التفاهم تحت رحمته؟ الجواب في جنيف والدعم الدولي، وفي واشنطن والغطاء العربي والخليجي لمسار التفاوض اللبناني، والأمور بخواتمها. إذن بعد توقيعهما على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، إيران والولايات المتحدة تستعدان لبدء المسار التفاوضي حول آلية التطبيق.
1: رسميا دخلت مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بعد توقيع رئيسي البلدين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بشكيان عليها، على أن يتوجه وفد التفاوض من كلا البلدين الجمعة إلى سويسرا للبحث في الإجراءات التطبيقية على الأرض من دون إقامة حفل توقيع. ووقع ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في فرنسا خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي عقب قمة مجموعة السبع، وهو القصر الذي شهد أول اعتراف ودعم فرنسي لاستقلال أمريكا الذي مضى عليه 250 عاما. ووقع رئيس وزراء باكستان نواز شريف على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بعدما أرسلت إليه نسخة بصفته وسيطا بعد توقيع ترامب وبشكيان. وغداة توقيع مذكرة الاتفاق دفع الرئيس الأمريكي عن التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما وصف بشكيان الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بالتاريخي. ترامب قال في أحدث تصريحاته على منصته تروث سوشيال إن النفط يتدفق وإيران لا يمكنها أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، العالم سيكون آمنا، مشيرا أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا كبيرا والوظائف تسجل مستويات قياسية والأسعار تنخفض، وشدد على أن بلده قوي وآمن ويحظى بالاحترام أكثر من أي وقت مضى. الرئيس الإيراني بدوره نشر على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي النسخة الفارسية من مذكرة التفاهم مع أمريكا، مشيرا أن النص يعكس صوت شعب لم يساوم على عزته واستقلاله أمام أي تهديد أو ضغط، وقال ما سجل اليوم هو ثمرة الصمود الوطني والعقلانية السياسية والدبلوماسية المسؤولة. وتتواصل الاستعدادات في سويسرا إضافة جولة المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بينهما. وذكرت الحكومة السويسرية أن الخطة ما تزال تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية الجمعة في بونغستوك لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق. ولفتت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلى أنه لا تتوفر معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله.
2: سديل اليوم جيد 20 درجة على صعيد ملبن، 16 درجة وطقس كمان جيد.

0: متى سنرى صورة المرشد؟ مجتبى خامنئي. لكن نسمع أنه قال مثلاً بيقول هلأ المرشد الإيراني كان عندي رأي آخر بشأن المذكرة لكني وافقت عليها بعد تعهد بازكشيان بتحمل مسؤولية صون حقوق شعبنا. سمعت شو قال؟ أنه هلأ ورد تعليق مجتبى خامنئي أنه بالآخر يعني قبل وتعهد بازكشيان رئيس الإيراني أنه نحن عم نحافظ على صون شعبنا. فإذا هيدي طبعا اليوم آخر مواقف المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لغاية هالوقت، مثل ما سبق ذكرت يعني بعد ما طلع وسائل الإعلام أو طلعت صورة لإله كل يعني المسألة أنه نحن بنسمع آراءه، بنسمع شو صرح أو كلام يعني صدر عنه. فهل فعلا بإيران في انقسامات اليوم باتجاه هذه المذكرة؟ لأن اليوم الحرس الثوري الإيراني غير راضي عن هذه المذكرة التفاهم، ولكن كمان اليوم يعني وصلوا لحتى يحصلوا على مكاسب. يعني اليوم إذا منطلع بالمذكرة التفاهم أدي فيها مكاسب لإيران، أدي فيها مكاسب لإيران بعكس ما كان يسبق الرئيس الأمريكي وما كان حاطط هدف براسه أنه يعني ما يطلع به مكاسب لإيران. بالعكس يعني كان يعني كمان هون الاستسلام الغير مشروط، هذه جملة وعبارة كان دايما يستعملها الرئيس الأمريكي، استسلام غير مشروط. ولكن الشيء اللي تغير واللي انقلب رأسا على عقب اللي وصلنا لقله هو أنه إيران حصلت على مكاسب كتير مهمة. إذا منطلع حوالي 8 بنود كلها لمصلحة إيران، يعني رفع العقوبات، استثمارات، يعني ممكن كمان يكون في هونيك رسوم رح تفرضها على مضيق هرمز، يعني اللي بقي هيدا البند يعني كمان شوي رميدي. وبالوقت يلي اليوم الملف النووي الإيراني منه كتير واضح، يعني هلا دخلوا بال معمع إذا بدكم، هلا وقعوا على مذكرة التفاهم، رح تبقى المفاوضات لمدة 30 ل 60 يوم ليشوفوا إذا رح يكون فعلا فيها هناك تغيير بالتسليم اليورانيوم المخصب أو كمان تدميره. بعد الأمور غير واضحة. ولكن الشيء اللي عم نلاحظه أيضا اليوم الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، كلام جادي فانس يلي بيطرح علامة استفهام كتير كبيرة. هل هي لعبة؟ هل هي فيلم عم بيمثلوه؟ تبادل أدوار بين الطرفين؟ أم فعلا وقع الخلاف بين واشنطن وما بين تل أبيب؟ أكيد اليوم رح نشوف من خلال ردة الفعل الإسرائيلية على كلام جادي فانس يلي قد تكون يعني ردة الفعل. مين بده بمين بدها تطلع فشة الخلق؟ بمين بدها تطلع فشة الخلق غير نقطة الأضعف واللي هو لبنان؟ لبنان هو النقطة الأضعف. ورجعت تذكر إسرائيل أنه هيدي الخريطة وهيدي أكيد الجزء من لبنان يلي أو البلدات يلي احتلتها إسرائيل ما رح تنسحب منها. عطيتهم خريطة قالت لهم أنه هيدي ما رح ننسحب من هيدي المناطق بالجنوب. هلأ ما بعرف إذا كمان رح تتهور إسرائيل ويكون في هونيك عودة للتوسع بداخل الجنوب أكتر وأكتر لتوصل للضاحية الجنوبية. إذا فعلا فعلتها إسرائيل كيف سيكون الرد الأمريكي وكيف سينعكس هذا الأمر على مذكرة التفاهم وكيف رح يكون الرد الإيراني ساعتها؟ فأكيد نحن عم نمرق بمرحلة اختبار مهمة وكبيرة، كيف رح تنعكس كل هالمواقف إن كان بين إيران وواشنطن، مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها، وهذا بالإضافة كمان كيف رح تكون ردة الفعل الإسرائيلية عنا بلبنان. وكيف رح تنعكس أيضا يعني كمان بتالي الأمر على المفاوضات بين الطرفين بين إسرائيل ولبنان يلي كمان مستمرة. وبالوقت يلي ما بعرف أيمتى رح يكون في اللقاء اللي حكي عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللقاء بينه وبين الرئيس جوزيف عون. رح نتابع مع أراءكم على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتعطونا أراءكم بالنسبة لكلمة جاي ديفانس. كيف بتشوفوه من وجهة نظركم؟ هل فعلا فك التحالف بين هيدا بداية فك تحالف أمريكي إسرائيلي بس يقولون أنه أنتوا فقط 9 مليون، أي المساحة بلادكم كتير قليلة، يعني لولينا ما كنتوا موجودين اليوم. فهيدا الكلام كيف وانتم مكروهين من تصوروا انه اليوم جاي دي فانس نائب الرئيس الامريكي دونالد ترامب يقول للاسرائيليين انتم جماعه مكروهين، كل العالم بتكرهكم. فهيدا الكلام لاول مره بنسمعه من نائب رئيس او من شخصيه سياسيه امريكيه.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضه بعد ان تم الصراخ عليها وتهديدها والامساك بها. العدوانيه والعنف ضد العاملين يسببان الاذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe Victoria.
5: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town. This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Laciosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جداً يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. Oh great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. On 1638 2ME.

0: عودي إلى متابعة مشوارنا عبر راديو توأمي أستراليا 1638 AM مع أراءكم ومداخلاتكم على الهواء لمواضيع اليوم وأخبار اليوم. خليكن معنا على السمع لمتابعة اليوم مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تسوية مخزون المواد المخصبة داخل إيران. إذن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الحفاظ على الوضع الراهن، وهون عم تمرق دايمنا يعني بعض العناوين البارزي بالنسبة لمذكرة التفاهم يلي صار في خلاف عليها، وظاهر أنه إسرائيل غير راضية عنا، وحتى كمان عم ينتقدوا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيقولوا أنه يعني يمحل مذكرة التفاهم اللي كانت على أيام باراك أوباما. حتى هو كمان الرئيس باراك أوباما اللي انتقد هذه المذكرة يعني طبعا الاتفاقية، لأنه بيعتبر أنه هي المذكرة اللي توقعت على عهده كانت أفضل بكتير مما هو عليه اليوم، لأنه إيران أخذت كتير من المكتسبات من خلال هذه المذكرة. نسمع رأيكم تعليقاتكم على الهواء، هل فعلا اليوم طلع من هذه الحرب المنتصر الأكبر إيران؟ هل فعلا إيران لعبتها بشكل صح؟ اليوم طلعت هي المنتصرة في هذه الحرب، والخاسر الأكبر اللي كتار بيشوفوا أن الخاسر الأكبر هو لبنان، لأنه نحن اللي عم ندفع الثمن، نحن اللي عم ندفع الثمن، الجنوب اللبناني، الأراضي المحتلة، الدمار اللي صار عنا بلبنان، العدد الكبير من الضحايا اللي سقطوا في هذه الحرب اللي تعتبر بلبنان هي الأكبر والأعلى نسبة. خلينا نتابع مع تعليقاتكم إذن على الهواء على 02-965-330. معنا اتصال من رايد سيدني. هادي صباح الخير.
1: صباح النور سيدي، يعطيك العافية.
0: يا هلا هادي، صباح النور.
1: لا شك أنه مذكرة أوباما بالمطلوب كانت كانت بالنسبة لأمريكا أحسن بكثير من المذكرة اللي عملها ترامب، لأنه ترامب يعتبر خسر بالحرب، ما كان في فوز بقاله، يعني مش عم نقول إيران انتصرت بشي محل يفهمنا، يعني الخسارة على اثنين، ولكن ترامب خسر ما هذا حقق أهدافه وعطى إيران مكاسب كثيرة لا شك بالموضوع هذا.

0: حوشه.
1: ولكن الخوف اليوم انه اسرائيل كبران الحس براسها كثير، صارت تفكر هي دوله عظمى، عرفت؟ فهون الخوف الكبير اللي صاير اليوم انه صار في خلاف كبير بين الاداره الامريكيه واداره نتنياهو.
0: نعم.
1: والخوف اليوم انه عم يتكرر كثير، عم يظهر على العلن كثير الصراع بين الاداره الامريكيه والاداره الاسرائيليه، وفي خوف كبير يصير في اغتيال ترامب امبارح من يومين بالمهرجان اللي صاير بالبيت الابيض الدي اف سي. لاحظوا 5 اشخاص كانوا عم بيجهزوا الدرونات بدهم يفجرون بالبيت الابيض. فبدا تكثر هذه العمليات، ممكن يقدروا ينجحوا فيها ممكن لا، بس رح يكون في محاولات اغتيال لترامب انا برايي، ورح يصير في عنان كثير للنظام للمفاوضات اللي جاريه مع ايران، ورح ما رح تلتزم اسرائيل بالمقررات الا ما يصير في شيء خطه كبيره بين اسرائيل وامريكا، ويمكن هيدي الخلاف هذا يؤدي بالنتيجه الى زوال اسرائيل ان شاء الله، يعني ما حدا بيعرف.
2: بدك ما يكون زوال لبنان، يعني للأسف يعني هذا الشيء اللي ما بنأمله، لأن اليوم إذا بده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم بيقول اللي عم بيشجع على دخول سوريا وعلى أنه الشارع يلعب دور في لبنان وجزء لإسرائيل، يعني نحن بالنهاية نحن اللي عم ندفع الثمن الأكبر في هذا الصراع.
1: بالنسبة لسوريا ودخول قوات الشارع إلى سوريا، صحيح ترامب عم يقترح هذا الموضوع، ولكن بتصور شوي بعيد المدى. الأول شيء إسرائيل ما رح ترضى بدخول سوريا على لبنان، لأنه هذا رح يرجع يفوتها بصراع ثاني ورح يقوي النفوذ السوري في لبنان، وهي وإدارة الشرع منها كثير متفقة، يعني في اتفاق أمريكي سوري بس ما في اتفاق إسرائيلي سوري مع الشرع على موضوع هذا، لأنه الشرع اليوم مدعوم من تركيا. هناك خلاف كتير بارز اليوم بين تركيا وإسرائيل، عم بيطلع كتير على العلن صار هذا الخلاف، وعم بيصير في نوع من التحدي بالموضوع هذا. أردوغان بده يرجع الخلاف العثماني اللي بيسيطر على الشرق الأوسط مثل ما كان مسيطر الخلاف العثماني قبل، وعبر معلش اسمح لي بالكلمة، عبر النفوذ السني اللي له في سوريا وفي لبنان. وإسرائيل مش راضي على هذا التوسع والتمدد السني، يعني هي عم تحاول تقوس التمدد والنفوذ الإسلامي في المنطقة، كان سني ولا كان شيعي، فإذا بخلص من حزب الله وترجع تعلق بالنفوذ السني فما راح ترضى بهذا الموضوع إسرائيل إنه يفوت الشارع على لبنان. مشان هيك اليوم الشارع ما قادر يفوت على لبنان ولا بفكر يفوت على لبنان، لأنه ما في رضا إسرائيل على الموضوع. إسرائيل أنا برأيي يعني هذا عم تهدد إنه إذا أي قوة سورية بدها تفوت على لبنان بالوقت الحالي بدون رضاي أنا راح أضربها.
2: عظيم، شكرا لك هادي على مداخلتك. بتابع مع سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود. بس تعقيب سريع، انه بنتمنى ما حدا يفوت على لبنان ويخلصنا من حزب الله الا الشرعية اللبنانية والجيش اللبناني، هيدا اللي بنتمناه.
2: نعم،
3: ونحن بلبنان نقدر نخلص حيلنا بحيلنا بلبنان. بس انا اللي بدي اقول عنه بالزمان، اذا بنتذكر طلعت هيك رهجة كبيرة عنا بلبنان، شكرا قطر، ورفعت البانوراميت عنا بالشوارع كلها سوا، كانت قطر عم تساعد لبنان وقدمت مساعدات.
2: نعم.
3: هلا كمان فينا نرفع يافطات ونقول شكرا ايران على تدمير لبنان وخراب لبنان لسبب واحد مدام كلود، ما بعرف اذا احنا عم نلاحظ او بايران وقف الحرب، وقف المدفع بايران له شهر شهر ونص، وايران عم بتفوض الامريكاني وعم بتعمل الاتفاقيات، عم بتمضي الاتفاقيات من خلال الأونلاين، يعني ما بقى في إسرائيل بالبحر، هذا كله خلصنا منه، ما بقى في إسرائيل بالبحر. بقى نحن بدنا نقول شكرا لإيران، تركت لنا المدفع بلبنان وتركت لنا المقاومة اللي بيطلع لنا نعيم قاسم كل يوم بعد يوم وبيشكرنا أنه المقاومة هي جزء من إيران، يعني من الدولة الإيرانية. بقى المهم أنا اللي بدي أقول عنه فعلا أنه شكرا إيران، دمرت لبنان وتركي لبنان تحت الكبريت وتحت النار، مليون ومئتين ألف اقتصادنا نهار كله سوا، وهي عم بتفوض الشيطان الأكبر، ونحن ما بيحق لنا نحكي مع جارتنا اللي هي إسرائيل تمشان نخلص حالنا. بس على كل الأحوال رئيس جمهوريتنا اللي هو الرئيس السيادي بلبنان راي على واشنطن سيقول للعالم كله سواء انه نحن اللي بنقدر نفوض عن اسمنا باسمنا بلبنان وعن الشعب اللبناني، ما بدنا حدا يفوض عنا.
2: عظيم، شكرا لك على المداخلة. هيدي ارائكم، وعم نشوف يعني كمان اليوم مذكرة هالتفاهم يلي البعض راضي عنا بلبنان، واللي عم بيهللوا لها وعم بيشكروا ايران كمان حول ما توصلوا له، وكمان هالمذكرة التفاهم يلي بتتضمن لبنان، ولكن البعض بيشوف انه مفروض يكون في هونيك المفاوضات اللي عم تجرى في واشنطن بين لبنان وإسرائيل واللي قايمة فيها يعني طبعا اليوم المسؤول عنها الدولة اللبنانية. فهون البعض بيعتبر أنه مذكرة التفاهم أخذت من دور المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن بانتظار، يعني نحن دايما بقول نحن أمام اختبار كتير كبير من خلال مذكرة التفاهم والمفاوضات اللي راح تكون لمدة 60 يوم، شو اللي راح يصير، شو الأمور اللي راح تتبدل، كيف راح يكون الوضع عنا بلبنان، كيف راح تكون ردة الفعل الإسرائيلية على مذكرة التفاهم، وخاصة من خلال الانتقادات اللي سمعناها اليوم من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، بالوقت يلي كمان لكل اللي عنده أي تعليق على العقوبات اللي فرضتها واشنطن وزارة الخارجية على مسؤولين في لبنان منهم الوزير سليمان فرنجي، كيف شفتوا هذه الخطوة من الإدارة الأمريكية اليوم فرضت عقوبات على الوزير سليمان فرنجي باعتبار أنه داعمين لحزب الله وكانوا عم بيعرقلوا يعني مسار المفاوضات السلام، فكانت شوي غريبة يعني اسم الوزير سليمان فرنجي ومحمود قماتي وغيرهم، في حدا من بيت قسطنطين كمان كان بين لبنان وما بين العراق. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا. بدي اطلع شوي من الأخبار السياسية لأرجع أذكر بالرياضة، لأن رح يكون بكرة صباحا الساعة 5، ما تنسوا عايروا الألارم، الساعة 5 رح تكون المباراة اللي كتار ناطرينها بين أستراليا وما بين الولايات المتحدة، مباراة رح تكون كتير حلوة. نعرف أن الولايات المتحدة USA اللي كانت لعبت مباراة كتير حلوة كانت من أسبوعين، واللي طبعا اليوم كمان الفريق الأسترالي اللي حقق انتصار على تركيا. فإذا بين المواجهة رح تكون بين أستراليا وما بين USA. بحب أرجع أذكر بس بآخر نتائج اليوم لتشيك مع جنوب أفريقيا، كان في تعادل. سويسرا يلي حققت 4 أهداف بمرمى البوسنة والهرسك، كندا 1-1 لبنما، غانا يلي كمان 1-0 لبنما، وهيدي طبعا آخر نتائج اللي تسجلت مؤخرا. بحب أرجع أذكر لهلا يعني عنا كمان كندا 1 كمان تعادل بينه وبين قطر، كندا وقطر تعادل، النرويج والعراق يعني للأسف يعني كنا بنتمنى أنه العراق للحقيقة كمان يحقق ربح، ولكن النرويج اللي سجل 4 أهداف بمرمى العراق والعراق سجل هدف 1 فقط، والنمسا 3، الأردن 1، الأرجنتين 3، الجزائر 0، فرنسا اللي حققت 3 أهداف بمرمى السنغال اللي بس سجل هدف 1. خلينا نتابع نحن وياكم بكرة، رح يكون صباحا الساعة 5 أستراليا وأيضا USA.

0: المنتخب العراقي. حياتنا للمنتخب العراقي اللي فرجينا لعب كتير حلو، ولكن يعني ما يعني فينا نقول من المنتخبات العربية اللي ثبتت وجودها بقوة، ولكن ضيعوا فرص بالمباريات الأخيرة، ضيعوا كتير من الفرص. بكل الأحوال يعني أكيد نتمنى دائما النجاح للفريق العراقي اللي فعلا ثبت جدارة كتير كبيرة وقدر وصل يعني كمان ليشارك بالمونديال. رح نتابع مع رائد من بيرث سيدني. صباح الخير لك رائد.
1: صباح الخير كبلوت،
0: شكرا. رائد فينا بدون السبيكر لأن الصوت مش كتير واضح، بليز. يلا فإذا لكل اللي عنده أي تعليق، إذا بدكم تحكوا رياضة، بدكم تحكوا سياسة، بدكم تحكوا عن العقوبات، عن جاي دي فانس، أي تفضل كلنا سمع لك.
1: بس صحيح معلومات قطر وكندا مو متعادلين. قطر حاليا عم تلعب خسارة 5-0.
0: 5-0 مين؟ كندا 5-0؟
1: 5 لكندا 0 لقطر. خلي أشوف الاستراتيجية. 5-0 حاليا دقيقة 88.
0: اوكي منيح. حد اذا حدا بلكي انا المعلومه اللي اخذتها هيك كانت غلط، بشكرك على كل على التصحيح. يعني
1: لا انا تابع لين بصراحه، وتذكرني مع زينه قبل اسبوع وما فتحت، قلت لك انا اشجع الفريق العربي المغربي اللي يقدم كره قدم ممتازه جدا.
0: تعادل والعراق قلت مزبوط، الفريق العراقي قلت
1: هذا عراقي، بس يعني مع احترامي الفريق العراقي الفرق البقيه ماكو مستويات، ماكو احترافيه عاليه، ماكو إدارة اتحاد مهني، دائما محسوبيات والوسط ولا آخرين. ممكن المنتخب المصري يقدم شيء، يقدم كرة جميلة أيضا في اللعبة الماضية. فالأمل بالمغرب ومصر.
0: المغرب.
1: جزائر خسرت مع حامل لقب صراحة الأرجنتين. ممكن جزائر إذا فازت المباراة تعمل شيء.
0: أنا شهادة يعني أكيد المغرب والبرازيل. كانت مباراة رائعة جدا يعني عن جد. وبدي أذكر أنه أول جول بيفوت بعربي، أول جول عربي بيفوت بمرمى البرازيل، هذا تسجل من قبل المغرب يعني فعلا.
1: ممكن السعودية كلود تقدم أيضا مستوى يعني بعد المباراة الماضية.
0: قطر كمان السنة للحقيقة الفرقة العربية عم تأدي يعني هيك دور كتير حلو، في تقدم.
1: مشكلة ما في تقدم، لا لكن عدد الفرق 48 فريق.
0: يعني شو بك من أشجعون يا رائد
1: النتائج. احنا انا اول كثير على المنتخب المغربي ومصر، وممكن الجزائر ممكن يقدم شيء، والسعودية الفرق العربية والعالمية معروفة من اسبانيا برازيل.
0: انت مع مين؟ حسيتك برازيلي.
1: انا مو برازيل، لا انا احب اشوف فريق الفرنسي قدم اخذ
0: صحيح مزبوط
1: فاز واخذ الثاني ذاك المره، اقدم كره قدم جميله. اللعبه الماضيه شفتها مع السنغال كان جدا قويه، السنغال فريق جدا قوي، كان تعادل اول شوط بعدين الشوط الثاني قلب الطاوله على اللعب.
0: سجل 3 اهداف
1: بالضبط. يقدمون كره قدم جميله جدا برازيل، فاتمنى المانيا وفرنسا وبرازيل والارجنتين على النهائي. انجلترا قويه.
0: هلا انت بتتمنى، بس انت مين بتشجع؟
1: المغرب. اتمنى ياخذ كاس العالم صراحه.
0: اوكي لا بيستحقوا ان شاء الله ياخذها المغرب السنه.
1: اذا قاتلوا ولعبوا مثل ما لعبوا مع البرازيل ممكن يطلعوا النهائي اول مربع ذهبي.
0: نعم ان شاء الله تاخذها استراليا.
1: وقلت لك دول المانيا ان شاء الله تاخذ الكاس من زمان.
0: شكرا لك على التشجيع، اهلا وسهلا فيك رائد، بشكر اتصالك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامي استراليا مع تعليقاتكم ومداخلتكم على الهواء. لكل اللي عنده مشاركه تعليق ان كان رياضيا ان كان سياسيا ان كان عقابيا، خاصة العقوبات اللي اليوم عم تفرضها الإدارة الأمريكية يمينا ويسارا، وخاصة العقوبات الأخيرة اللي فاجأتنا بصراحة على الوزير سليمان فرنجية، أنه ما بعرف شو هو الهدف، هل هو لأنه داعم معنويا لحزب الله، لأنه حسب ما هو معروف يعني الرئيس سليمان فرنجية اللي هو كان من المرشح ليوصل لرئاسة الجمهورية، الوزير سليمان فرنجية يلي كمان حسب ما هو معروف يعني مش ملطخة إيدي بالدم، لأن نعرف أنه منخرط كتير بصراعات وحروب. فكمان اليوم في كتار يلي بيعتبروا اللي فجأهم هلأ حتى لو بتختلف معه بالسياسي، ممكن يكون تختلف معه بالسياسي، بس العقوبات يلي كانت فاجأت الجميع اليوم على الوزير سليمان فرنجي وأيضا على محمود قماطي. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة من بعد جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. The biggest, biggest,
2: biggest hits. Hey, hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
3: يا دلعك يلي مدلعه.
2: هشام الحج.
4: From the biggest singers.
5: على إذاعة 2ME.
6: صدقني نسيت.
5: عبير نعمل.
6: موجود بالغني.
4: Only on 2ME.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: First, 2ME Australia News ABC News.
11: Louise Mylan with the top stories. There's skepticism over whether the US-Israeli war on Iran is truly over. An agreement between Iran and the US aimed at ending the conflict is now in effect, but Israel's insisting its troops will stay in Lebanon. Iran and America now have 60 days to negotiate a more permanent deal and figure out key questions around Iran's nuclear capacity. The federal government says it will make a call soon on whether to extend the fuel excise cut. The tax paid on fuel was halved a few months ago to bring down petrol prices, which were soaring because of the war in the Middle East. That measure is set to end at the end of this month, but Treasurer Jim Chalmers says an extension is under review. The Treasurer's also denied backlash to his budget was the reason for his backdown on parts of the government's tax overhaul. Last month, Labor ditched the long-standing 50% capital gains tax discount in a bid to fix the housing crisis. And now the government's announced more businesses will get tax concessions. Jim Chalmers has defended the initial overhaul and the new measures, saying there was always going to be criticism of a big change. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: ترامب يجدد نفيه بدفع 300 مليار دولار إلى إيران ويقول إنها دعاية كذبة من الديمقراطيين. فانس ينتقد المعارضين في إسرائيل لمذكرة تفاهم مع إيران، ونتنياهو يدعو إلى الحفاظ على العلاقة الحيوية مع واشنطن. قبيل جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يحدد للوفد المفاوض ثوابت بلاده، وقف دائم للحرب والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش على الحدود.